قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

يوم

فاستكثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

بشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر.

تأخر كل نفس بما كسبت رهينة

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

فمن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات. كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدرا كنافة،
2: سدرا كنافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: انا سيدي المعنى والفصاحه بهالساحه العلي وكل ساحه وسيف بيمسح

فوارس راكعة تصحيح صاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي متلكن سبعة ثماني.

سبكن مثل فرسان الليالي أبطال المعارك والمعالي والسير وأبو

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: تفاعل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
3: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
4: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين، يوم الخميس 6 آب 2026، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا. بث إذاعي مشترك من استديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعات شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 92.2 FM، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.60 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026، 9 صباحا حتى 2 ظهرا، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.
5: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة، خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
6: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
7: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
5: الساعة الآن 7 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا على يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الخميس السادس من شهر أغسطس آب لعام 2026 ميلادية، الموافق للثالث والعشرين من شهر صفر لعام 1448 هجرية. رغم كل شيء منقول نهاية أسبوع سعيدة موفقة نتمناها لكم جميعا. صباح الخير دكتور أمين، يومك سعيد إن شاء الله. تحية طيبة أبو عمر، وصباح الخير لعبود في الهندسة الإذاعية. يعني ممكن دكتور أمين نسبيا ها ليلة هادئة تقريبا،
1: هادئة في مدينة نابلس، ولكن في قرى المحافظة هناك اعتقالات وعمليات دهم، وبخاصة سجلنا حوالي 3 معتقلين من قرى نابلس. المعتقل الأول محمد إياد دغلس من سكان بلدة بورقة، وأيضا يزن منذر ترابي من بلدة سرة، وأحمد عبد الرازق يمين من بلدة تل. 3 معتقلين من قرى نابلس، إضافة إلى اقتحام بلدة عورتة، وأيضا اقتحام المنطقة الشرقية في بلدة بيتا. هذا يعني الاقتحامات. وأيضا في ساعات صباح اليوم كان اقتحام ثاني إلى بلدة بيت فريك، كان اقتحام فجرا في الساعة مبكرة، ثم في وقت آخر تم اقتحام البلدة مرة ثانية. ولوحظ أن الاحتلال بحاول يستفز الأهالي من خلال أي شباب بتم ضبطهم خلال عملية الاقتحام، بتم صلبهم على الجدران، التنكيل بهم، ثم إخلاء سبيلهم. هذا ما جرى في بيت فريك فجر هذا اليوم. ولكن الأنظار كلها تتجه إلى مخيم قلندة اللي اليوم الثاني على التوالي تستمر العملية العسكرية الواسعة فيه. وقبل قليل شهود عيان ذكروا أنه لسه فيه الآن جرافات وآليات عسكرية جديدة أن تتوجه إلى مخيم قلندة، ويبدو أنه اليوم سيكون حافل بعمليات الهدم. ما جرى بالأمس هو السيطرة الكاملة على المخيم، تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية، ضرب مواطنين، فرض حظر التجول، ولاحظنا صور لعملية التنكيل بأحد الشبان، وأيضا اقتحام المنازل. بعض المنازل طلب من أصحابها
0: إخلاء،
1: طلب من أهل الإخلاء، ليس كل المخيم وإنما فقط بعض المنازل اللي حولت إلى مركز استجواب وثكنات عسكرية. طبعا كان في تفجير لمنزل، تفجير تقريبا النصف منه بعد ما أخلوه من أصحابه تم تفجيره. التخوفات اليوم أنه يتم استهداف مؤسسات وكالة الغوث اللي داخل المخيم، وخاصة مركز التدريب المهني، لأنه إسرائيل تسعى لإزالة أي معالم لوكالة الغوث الأنروا في أي منطقة في القدس المحتل. طبعا تم هدم المبنى الرئيسي في الشيخ جراح قبل أشهر، وللأسف ما أخذش ضجة عالمية
0: للأسف.
1: والآن استهداف للمركز أو مركز الوكالة في مخيم قلندية. طبعا الاحتلال تحدث أن العملية ستطول، ما حددش أيام، لكن بدأ بتحدثوا عن 4 أسبوع أو أكثر هذه العملية. ابن غفير بيفتخر من العملية هذه من العمليات الكبيرة، وقائد الجيش أيضا بالأمس تحدث عن العملية في قلندية وكأنه عملية كبيرة وواسعة. هذا في قلندية. أيضا في ريحة اليوم تم اقتحام بلدة مخيم عين السلطان، وتم اعتقال أمين سر فتح في المخيم ياسر أبو شرار. ياسر أبو شرار تم اعتقاله من هذا المخيم. أيضا تم اقتحام بلدة بيت فجار، خاصة منطقة الصوصة الشرقية، وانتشر الاحتلال فيها بشكل كبير. الليلة الماضية كان هناك أيضا مجموعة من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، لاحظنا اقتحام لصباصيا، وهذا اقتحام كان مرتين بالأمس لصباصيا. أيضا كان هناك اقتحام لبلدة بيت فريق جديد، اقتحام المنطقة الشرقية من نابلس جهة الصرافي، دوريات من جهة أليوم موريد، وأيضا اقتحام كان من جهة الطور والمنطقة الشرقية باتجاه خلة العمود وكروم عاشور. لاحظنا هذا كان منذ ساعات مساء أمس لحتى ساعات الغروب، تورد آليات الاحتلال في تلك المنطقة. ثم كان أيضا اعتداءات المستوطنين في مناطق بالأغوار، خاصة منطقة المالح وعين الحلوة في الأغوار الشمالية، وكان أيضا في مناطق يطا ومسافر يطا أيضا عمليات استفزاز من قبل المستوطنين.
0: نعم، إذا الاعتقالات أبو عمر لا تتوقف.
1: نعم لا تتوقف.
0: وظروف الأسرة، ومبارح كان لازم يفرج عن أسيرة من عائلة الطيطي من مخيم بلاطة بدراع
1: طبنجي
0: ولا طنجي تفاجأوا أهلها بتمديد اعتقالها. شو التفاصيل؟
1: نعم، هذا سياسة الآن متبعة من قبل الاحتلال، أنه بفاجئ الأهالي بأنه ابنهم اللي بتم أو بتم إنهاء مدة اعتقاله بده يروح، بحاولوا يستقبلوه على الظاهرية أو عن سالم أنه تم تحويله أو تجديد اعتقاله لاعتقال إداري. لكن ما جرى مع ولاء، هي طبعا أسيرة محررة، وهي طبعا مقيمة في مخيم بلاطة عند دار سيدها اللي هو دار أبو ذراع. اعتقلت من هذا، اعتقلت طبعا احيانا تعتقل من بلاط واحيانا تعتقل من طول كرم. طبعا اخوها ايضا ما زال رهن الاعتقال في سجن مجده. طبعا هي فوجئت الاهل انه اثناء محاوله استقبالهم انه ابلغوا بانه حولت الاعتقال الاداري. طبعا هي امضت تقريبا 18 شهر في هذا الاعتقال، وسبق سابقا عده اعتقالات، وايضا صحيح. عاشت هي بالذات في هذا الاعتقال بالعزل يعني، وحسب اسيرات محرره سابقا ذكروا انه تعرض ايضا لعمليات تنكيل وضرب بشكل مركز عليها بشكل شخصي، خاصه ان هي ايضا شقيقه شهيد من من من من العائله استشهد اثناء وجودها داخل الاسر، وايضا والدتها أسيرة محررة أيضا استشهدت متأثرا بظروفها الصحية.
0: نعم، كان الله في عونهم وكان الله في عون الأسيرات أبو عمر.
1: نعم.
0: على هذا الوضع الصعب. ومعليش خلينا نضل في هذا الموضوع، موضوع بالعامية كبار السن والمرضى. وأنا ذكرت أكثر من مرة أنا قابلت أسرى أعمارهم فوق 60 صلوا على الأقل 30 سنة في السجن، وللأسف بمروا في ظروف صعبة. واليوم نقل الأسير من السجن إلى المستشفى بين قوسين معاناة أكثر من بقائه يعاني من المرض، عشان كتير كانوا أسرى مرضى يعني ما يروحوا يتسجلوا اسمهم بدهم يتعالجوا، بقول لك أنا بتبهدل أكثر، لا أضلي بوجعي.
1: نعم. وخاص أنه اليوم البوسطة النقل صعب
0: البوسطة.
1: جدا.
0: نعم.
1: وخاص إذا كان ينتقل لمستشفى ممكن ينقل من النقب لعزل الرملة اللي هو أو عبار الرملة هناك، ثم بده يكون ثاني يوم يبات يتنقل بوسطة أخرى ثم يرجع ينام، وبالتالي 4-5 أيام عملية التنقل من أجل إنه يروح على طبيب يطلع عليه بس 5 ثواني، وبالتالي كما ذكرت
0: ويبهدل لو يضربه.
1: فالإهمال الطبي واضح، والوجع عند المرضى مستفحل بشكل كبير، وكثير بيطلع مناشدات من أهالي أسرى مرضى بيطالبوا التدخل الدولي بظروفهم. حتى بالأمس كان في معلومات عن الدكتور أبو صفية من غزة إنه هو الآن إصابته من الضرب، يعني عنده إصابة بالعين وإصابات كسور كلها من الضرب اللي تعرض له خلال فترة اعتقاله.
0: نعم. أبو عمر معلش نسألك عن الاجتماع الوزاري اللي صار امبارح في عمان، اذا تبعته لموضوع القدس، لسه في حدا بيهتم بسيره القدس؟ امبارح برضه وزير الرئيس الناطق باسم الحكومه التركيه في دان بيقول تركيا بتعد المسجد الاقصى من مقدساتها، واي اعتداء عليه بمس بقيم شعبنا، كانه في حراك عربي اسلامي تجاه المسجد الاقصى.
1: نعم، هو بتعرف سياسيا معروف انه الاردن لها ولايه دينيه على المسجد الاقصى، وحتى اللحظة في كثير موظفين الأوقاف في القدس بيطلقوا رواتبهم من وزارة الأوقاف الأردنية، وبالتالي ما زال الأردن يحظى بمسؤولية كبيرة في موضوع القدس. هلأ موضوع القدس الآن أصبح واضح بعد تحديدات من غفير، ويبدو تلميحات إسرائيلية أنه قرب يعني السيطرة الكاملة على الأقصى قاب قوسين أو أدنى، وبالتالي يبدو الدول العربية الإسلامية بدأت يعني تعجل من مواقفها والتحضير لهذا الموقف من خلال هذه الاجتماعات. هي اجتماعات يعني أحيانا بكون وزراء خارجية، أحيانا بكون وزراء الأوقاف، أحيانا بكون على مستوى عالي، ولكن يبدو أن الحراك في الأردن أنه يبدو في مؤشرات بالغة الخطورة فيما يتعلق بالأقصى، سواء فيما يتعلق بإدخال القرابين، لأنه تعرف كان كل التوقعات أنه نهاية 26 راح يكون في إدخال القرابين وذبح الأبقار الحمراء ولا الخضراء الشرق عندهم، وبالتالي الموضوع بالغ خطورة، وكان بجوز ذروة الأمور جدا دخول أكثر من 2000 مستوطن يعني خلال الأسبوع الماضي.
0: صحيح.
1: وهذا يعتبر من الأرقام الكبيرة أنه في أيام محدودة يدخل عدد كم من المستوطنين في يوم واحد.
0: وبالتالي قديش إحنا مهم أبو عمر نضل نذكر الناس مثل ما ذكرناهم في الأسرة نذكرهم في المسرة.
1: وللأسف موضوع الأقصى يعني مش بس إنه فلسطينيا وعالميا الموضوع يعني مش بياخذ حظه، بسبب طبعا إنه انشغالنا اليوم بملفات داخلية، يعني أزمة الوقود كانت على حساب الأسرة وأحساب القدس وأحساب اللاجئين، الآن الموضوع الحصار واقتحامات المخيمات والتهديد بالنزوح أصبحوا حديث الناس، شو البديل كذا، أصبح على حساب الملفات الكبيرة اللي احنا بنتكلم عنها، القدس، الاستيطان، الجدار، فهذه يعني ملفات للأسف يعني أهملت بشكل جدا، وبالعكس جيد إنه بالإعلام دوما نذكر الناس بهذه الملفات.
0: هذا واجبنا أبو عمر. صحيح. إنه نضلنا نذكر الناس بموضوع الأسرة والمسرة وما يتعرض إله المسجد الأقصى من اعتداءات، وللأسف يعني كانت الناس تتسابق للذهاب إليه بالصلاة فيه اليوم، اليوم اللي بسحله يطلع يعني يتعالج في القدس أو يكون مرافق بيكسب هالوقت وبروح بيصلي في الأقصى قد ما إحنا يعني محرومين حقيقة من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأسرى والمسرى يا رب العالمين، اللهم آمين. فورا إلى العزيز أبو علي، يومك سعيد أستاذ أيمن. أبو علي
2: صباح الخير.
0: صباح الورد، كيف أصبحت؟
2: والله الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
0: الله يقويك، طمني على صحتك أمورك.
2: والله الحمد لله، الحمد لله ما
0: إن شاء الله دوما يا رب.
2: هو خفيف لطيف رفيف هيك الآن، في ساعات الليل وساعات الفجر وساعات الصباح وساعات المساء، إحنا ألف الألف
0: الحمد لله رب العالمين. كيف راح تكون الحالة الجوية اليوم؟
2: نعم اليوم يعني إنه صيف، يعني رجع الصيف زي ما هو، نتكلم عمان عن انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم بمشيئة الله تعالى. اليوم الحرارة بحدود 30 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى خلال ساعات هذا النهار، يعني 30 عند الظهرية طبعا في الظل، يعني تحت أشعة الشمس لا الحرارة بتكون أعلى من ذلك بقليل، دائما تحت أشعة الشمس الحرارة بتكون أعلى، لكن في ساعات يعني وقت ظهيرة 30-31 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. الأمر المنيح إنه مع ساعات المساء وبعد العصر بتبلش الحرارة تنخفض بشكل كبير. الليلة القادمة أيضا سيكون الجو منعش، أكيد كلنا استشعرنا الجو اللطيف والمنعش في ساعات الليلة الفائتة، خاصة الناس اللي عندهم جنوبي وعندهم غربي. ها اللي ما عندهم جنوبي، شبابيك جنوبية غربية بقول لك لا الدنيا شوب مقطبة، ولكن لا اللي عنده كان يعني شبابيك جنوبية غربية الأمور كانت جيدة إلى حد كبير في ساعات الليل ساعات الفجر الباكر. فاليوم في عنا جو حار نهارا، جو لطيف في ساعات المساء. غدا إن شاء الله رب العالمين تنخفض الحرارة بحدود درجة مئوية تانية، يعني في عنا كمان انخفاض خفيف على درجات الحرارة، والحرارة بتكون هيك بحدود 30 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. أيضا إن شاء الله رب العالمين يوم السبت تعود الحرارة إلى الارتفاع من جديد، أيضا ارتفاعات طفيفة على درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى. هذا الجو الصيفي المعتدل المقبول نسبيا إن شاء الله سوف يتواصل معنا أبو العز حتى تقريبا يعني منتصف الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، قبلها قبل أن تعود الحرارة إلى الارتفاع من جديد إن شاء الله مع منتصف الأسبوع القادم، يعني 2-3
0: جايين على موجة
2: يعني
0: متوسطة. أو يعني متوسطة
2: متوسطة برضو. إحنا أنا بقول دايما إحنا دون ما طول ما إحنا دون 35 درجة مئوية
0: مقبول،
2: منضلنا في المقبول منضلنا بالسليم، بعد 35 لا بتصير الأمور عندنا استثنائية، وإحنا إن شاء الله رب العالمين حتى هذه الموجة القادمة إن شاء الله ستكون دون 35 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. طبعا نحكي الحديث عن الجبال، ها إحنا نتحدث عن الجبال مش نتحدث عن المناطق السهلية ولا المناطق الغورية، هناك الحرارة إنساك منها حرارة عالية إلى حد كبير، يبدو أن هناك ملامح لموجة متوسطة القوة سوف تؤثر على البلاد إن شاء الله بعد منتصف الأسبوع القادم، والله تعالى أعلى وأعلى.
0: الله يسعد صباحك يا أستاذ أيمن، شكرا شكرا لك على التفاصيل، يومك سعيد إن شاء الله. الله يسعد صباحكم جميعا، صباح الخير لأخونا أحمد المدموج، فادية زغزوق، أبو غالب عنتر، عمر نوفل، أخبار الطرق أخو عمر مع صباح الخير اكتب الله بعينك، طارق القاضي، أم هلال العيران، سادق زيح، يوسف حمور، إياد جوابري، علا أبو نبعة صباح الخير، بشار خويري، حلم التيتي، روح طبيلة، نائل عبيد، علي أبو أنس، كفى الزيات، أستاذنا علي برهم صباح الخير، سامر أبو زعرور، عبد الناصر الجوهري، أبو علي المسامي، أبو حمزة الحلسة صباح الخير، نضال كعبي، أبو طارق، مازن الدنبك صباح الخير، وأيضا نسعد صباحكم أبو محمود، أبو هودان، جمال قناديلو، ومحمد طبنجي، أبو صبيح صباح الخير، أبو عمار علاوي أيضا نسعد صباحك، أستاذ زهر الششتري أيضا صباح الورد، والياسمين، أخونا عامر فطاير أيضا صباح الخير، أستاذ خالد الكخن، وكل المعلقين الكرام على البث المباشر، أستاذ غازي عنتري أيضا، عزة المصري من قبرص صباح الخير، أبو كريم محمد كمال، دكتور ماهر الريشة، دكتور ماهر أبو زنط، أيضا أخونا يوسف مزهر، أسماء إشحادة صباح الخير. أسماء، كيف الطريق اللي بيطلعوا باتجاه الجنوب؟ ورندا قادري محمود، يسعد صباحكم جميعا. نعم، هاي دير شرف سالك، دير شرف دكتور أمين سالك، وننتظر أخونا نظمي ما كأنه مش نازل على دوامه اليوم، منستنى منه برضه، هو بيبعت لنا دائما أخبار الطرق، وكتير ناس للعلم وحقيقة من ردة فعلهم بيستفيدوا من هاي المعلومة، وبيحسم أمره باتجاه أنه ممكن يطلع على رام الله أو ما يطلع أو يلاقي طريق بديل بسبب الظرف الصعب اللي إحنا بنمر فيه. تفضل دكتور أمين. نعم، إحنا راح يكون عنا إن شاء الله رب العالمين الأستاذ نائل الفقية بعد قليل، ممكن خلال 10 دقائق أو أقل، حتى 5 دقائق، بده يكون معنا عن موضوع التعليم المفتوح. دكتور أمين، هذا الموضوع ماخذ كثير اهتمام.
1: نحكي موضوع الحواجز، طبعا هو دوما معروف أن وضع الحواجز تغير بين فترة أخرى، ولكن مجمل الوضع الحواجز في نابلس، يعني انسى فترة الموضوع حادث التل، بشكل عام الوضع لحد ما جيد، جيد وضع الحواجز في التنقل من وإلى نابلس. غالبا الحواجز الرئيسية اللي هي مربعة وصرة ودير شرف فاتحة، وايضا الدرجه الثانيه عورته، ايضا بيكون فاتح وغالبا بدون جيش، بالتالي هذا يعني

0: لاحظ اصوات المعارضين اكثر.
1: اها.
0: وايضا ملاحظ انه الاصوات المؤيده اغلبها اصوات جهات رسميه، يعني مدير مدرسه، مدراء مدارس، حدا بالتربيه والتعليم بيتكلم هذا الموضوع. الان المواقف الرافضه اغلبها ولي امور، طلاب، مؤثرين، مربين، متقاعدين بيتكلموا بهذا الموضوع، خاصه انه بربطه بانه بعض الدول اللي كانت تعتمد على مصادر خارجيه رجعت للكتاب المطبوع.
1: نعم.
0: بالتالي هذا جزء من النقاش، والكل بينتظر الوزير التربيه والتعليم يحسم امره خلال الايام القادمه.
1: لانه امبارح كان في حديث انه ممكن يكون في طباعه كتب او عدم طباعه كتب.
0: نعم.
1: او مش عارف كذا، هذا موضوع مهم. احنا راح يكون معنا الاستاذ نائل الفقي خلال دقائق، وفي عنا كمان بدنا نسمع مثل ما انت ذكرت بعض الاراء بديش اسميها المخالفه، وجهات النظر. يعني في عنا رئيس او مدير التربيه والتعليم في سلفيت الاستاذ محمد الاقرع، امبارح كان له كلمه في حفل تخريج وتحدث عن موضوع التعليم المفتوح. فعبود بدنا نسمع لهذا الفيديو لمدير التربيه والتعليم في سلفيت بيحكي عن النظام الجديد، وخلالها خلينا نستضيف الاستاذ نائل. موجود معنا الاستاذ نائل؟ راح يكون معنا بعد قليل. خلينا نسمع الاخ محمد الاقرع مدير التربيه والتعليم ماذا يقول.
2: نحدث قليلا دون إطالة على موضوع أثير لغط حوله في الآونة الأخيرة، أكرر دون أن أطيل، وهو التعليم بالمصادر المفتوحة للطلبة من الصف الأول وحتى الرابع الأساسية. نحن جاهزون لتطبيق هذا النظام. هذا النظام لا يكون بديلا عن الكتاب المقرر، بل مؤازرا ومساندا للمحتوى الدراسي في الكتاب، ولا يكون تعليما رقميا او الكترونيا. هنالك تعدد للمصادر التي من خلالها يحصل الطالب على المعلومة بالإضافة الى الكتاب المقرر، منها الرزم التعليمية الورقية التي ستصل كل طالب، سواء أكان ذلك في المدرسة الحكومية أو المدرسة الخاصة، رزم تعليمية إضافية للمحتوى المقرر، إضافة إلى أوراق العمل والحصص الإلكترونية المسجلة، سجلها معلمون ومشرفون في مديرية التربية والوزارة، بالإضافة إلى مواقع موثوقة إلكترونية وفضائية فلسطين التعليمية. وسيتم تزويد الأهالي والطلبة بهذه العناوين الموثوقة. لا خوف ولا قلق من تطبيق هذا النظام الذي طبقناه العام الماضي في عدد من مدارس محافظة سلفيت ومدارس الوطن، وأثبت نجاحه يكون مواكبا للتطورات على الساحة التعليمية العالمية والذكاء الاصطناعي والتطور العلمي التقني التكنولوجي. فلا يعقل أن يبقى الطالب يشتر المعلومة المدونة في صفحة الكتاب فقط، لا نستغني عنها، ولكن هنالك وسائل ووسائط أخرى. وسيتم تزويد كل غرفة صفية بشاشة عرض إلكترونية ذكية، بالإضافة إلى جهاز حاسوب في كل غرفة صفية. أبناؤكم أمانة في أعناقنا، ونحن إن شاء الله سنكون عند حسن ظنكم بنا، فلا داعي للقلق أو اللغط في هذا الموضوع، لأنه قد تكون مآرب أخرى من جراء إثارة هذه الشكوك. فكل شيء جديد يعني يلقى معارضة
1: ومقاومة. إذن هذا رأي مدير التربية والتعليم في سلفيت الأستاذ محمد الأقرع، وأكيد مدراء التربية والتعليم مثل ما الدكتور أمين، الموظفين الحكوميين، كثير من المعلمين، مدراء المدارس. أنا شفت مثلا مديرة مدرسة محمودة بغزالة السيدة براء الطيبي سيد صباحها، يعني من الفاعلين في هذا الموضوع، بتحضر اجتماعات، والمدرسة كانت من المدارس اللي تم تطبيق في هذا النظام. لكن برضو شايفين أطراف تانية بتحذر منه. واضح أنه أكون صريح، في صورة مش واضحة عن التعليم. يعني في ناس بترفض لمجرد الرفض، في ناس لا درست وشافت وعرفت أنه لا خطير جدا وممكن يكون فعلا يعني أثره

0: قلبي. في ناس بتقول لك لا احنا شو شفنا عليه بدرسه في الكتب، ما هينا صلنا طول عمرنا ندرس بالكتب، وللاسف الجيل كل ماله بيطلع اجهل من اللي قبله حسب كلامهم. استاذ نائل صباح الخير.
1: استاذ سامر وصباح الخير اليك وكمان مره بتابعينكم ودكتورنا ابو عمر العزيز.
0: الله يصبحك بانوار النبي. يعني حابين نسمع منك، اطلعت على النظام استاذ نائل؟ كنت انت احد الاشخاص المشاركين في اكثر من اجتماع في الوزاره في رام الله وفي غيرها، مدراء المدارس الخاصه كانوا موجودين، شو اللي عمله بيصير؟
1: والله استاذ سامر اول شيء زي ما بداتوا انتم بدعوات نسال الله ان يفرج عن اسرانا ومصرانا باذن الله رب العالمين. والله استاذ سامر احنا في البدايه لا لنا مآرب اخرى زي ما ذكر العزيز اللي كان عبر اللقاء، ولا إلنا أي شيء، إحنا فقط معارضتنا لأمر هام وهو أن أنهينا العام الدراسي وبدأنا الإعداد للعام الدراسي الجديد بعدة أمور، تجهيز البنية التحتية للمدارس الخاصة ومن بينها بعض المؤسسات المدارس اللي قامت بشراء كتب حتى تقريبا بداية شهر 7 بعض المدارس في محافظات الوطن شرت كتب. فأبلغنا تقريبا بعد منتصف الشهر انه في راح يكون بعض التحديثات او بعض القرارات الجديده انه الاستغناء عن الكتب المدرسيه والتحول الى التعليم عبر المصادر المفتوحه. فحسب ما وصلنا الكتاب كان الكتاب فقط للمدارس الحكوميه، كان محطوط بين قوسين وتحتيها خط واشاره ساي صفرة تقريبا. فإحنا لما تواصلنا مع أحد أركان الوزارة فقال إنه فعلا كان هذا المدارس الحكومية، وأنتم إن شاء الله تعالى رح يكون في جلسة لكم كمدارس خاصة لمتابعة أمر وسماع آرائكم. تفاجأنا بعد كم يوم إنه فقط كان دعوة لبعض المدارس في محافظات الوطن لا تعدى كل محافظة 4-5 مدارس، ما كانت أكثر من 7-8، فكان ليس لسماع آراء، كان بل انهم اقروا القرار حتى عن المدارس الخاصه. حلو. احنا بدي احكي استاذ سامر ويسمع المشاهدين ومستمعينكم، احنا لسنا مع ضد لسنا ضد اي تطور، بس العكس احنا حتى من سنوات ماضيه في عنا لا نكتفي بالكتاب كوسيله كمصدر اساسي للتعليم، جميع المدارس الخاصه مهما كان حجمها بتنوع المصادر، لكن احنا مركز مرجعيتنا وركيزتنا واساسياتنا هي الكتاب اللي هو المرجع لنا، هو اللي بيكون حلقه الوصل بيننا وبين الطفل وبين ولي امره، هو اللي بنرجع له. لكن اذا حتى لو انه صحيح في دوسيات عندنا وصحيح في جزء اخونا ابو عمر بيعرف انه وكثير من اولياء الامور بيعرفوا انه جميع المدارس الخاصه عندها ماقنة أو تنتين تصوير تعتمد على الأمور، لكن إحنا كان اعتراضنا أو إشي لسنا الوقت غير كافي كان لتبليغ المدارس الخاصة، وهذا اعتراض جميع زملائي رؤساء النقابات الوطن والنيابة عن جميع مدارسهم. جاهزية في بعض المدارس جاهزين، لكن الوقت التدريب كان غير كافي لغاية اليوم، أظن يوم الأحد أول التدريب بيكون لبعض المشرفين اللي راح يضربوا بعض المعلمات في المدارس الخاصة، وإحنا على أبواب الدوام أبواب يعني أيام خليل كانت أبواب الضخير الدوام الرسمي أخي نصامر. فإحنا بالعكس إحنا تقريبا من شهرين أو أكثر.
0: يعني أنتوا الاعتراض عمال... الاعتراض عايش أستاذ نائل؟
1: الاعتراض أول إشي أبلغنا متأخرا اعتراضنا أنه يجب أن يبقى الكتاب وسيلة ومرجعية اللي إحنا نستخدمها وتكون متواجدة بين الكتاب الورقي أقصد بيننا وبين الأولياء الأمور والطفل. كمان زي ما حكينا في شغلة مشكلة وبلغنا الوزارة فيها من كم يوم، ورفعنا كتاب فيه لمعالي الوزير الدكتور أمجد وبعض المطالب اللي دعتنا لذلك إذا بتحب في مجال أذكرها. والأمر الآخر إنه بعض المؤسسات قامت بشراء الكتب حتى تقريبا نهاية شهر ستة، فلا يعقل أن يكون في محافظة نابلس من أصل 60 مدرسة خاصة إنه تقريبا 10 ولا 15 شارين كتب والبقية مش شارين، عمالهم بصراحة بتخبط ولا عماله بده يطبع ولا براني ولا عماله بده ليش هاي يعني إحنا شهر تقريبا باقي على الدوام. يعني في أسباب كثيرة دعتنا إحنا إلى التصميم على هذا القرار. إحنا لسنا بهدف معارض أي قرار للتربية، بالعكس إحنا كل قرار للتربية بنشوف إنه إن شاء الله لمصلحتنا بنناقش. لكن بالآخر إذا كان بتعارض مع مصلحة مؤسساتنا التعليمية ومدارس التعليمية وأطفالنا وطلابنا، بنقول لهم بدنا نناقش. إحنا طلبنا بصراحة في من 10 أيام رفعنا الكتاب بعض البنود اللي دعتنا لعدم أو لمراجعة الأمر إلغاء أو تأجيل القرار، وطلبنا بعديه لقاء مستعجل من 3 أيام 4 أيام مع الوزير بناء على طلب 8 محافظات أو رؤساء نقابات محافظات. لكن للأسف لغاية الآن لغاية انتهاء الدوام الرسمي بالأمس لم يصلنا أي رد، رغم أنه كتاب مستعجل وسلم لمكتب معالي الوزير.
0: الآن الأهالي اللي بيسمعوك عمالهم ببعتوا أستاذ نائل أنه إحنا أولادنا في المدارس الخاصة، شو بده يصير هذا الدوام؟ أنت بتحكي عمالك عن أقل من شهر، بالنظام الجديد ولا النظام القديم؟
1: هلا هون الإشكالية أخي وسامر، انت كيف يعني لما سمحتوا للي من شرى الكتب ان يستخدمها؟ وبالعكس صار حتى صار شرخه اقول لك بصراحه عند بعض المدارس، يعني في بعض البلدات وبالقرى اللي فيها مدرسه اعلنت انه بامكانكم التوجه للمدرسه لشراء لتاكيد تسجيل ابنائكم وحصول على الكتب. طيب المدرسه اللي جنبها مش عارفه ايش تعمل، طيب اي اساس بده يكون؟ في شغله مهمه كمان استاذ سامر، هلا الاهالي الله يكون بعونهم، لانه صدقا صار يقولوا احنا عمالنا بين فرق بين ما ان اداوم بمدرسه خاصه وما فيها كتب واداوم بمدرسه حكوميه، مع احترامي لهم للمدارس الحكوميه واحنا بنتشرف ان كنا فيهم، نفس الشيء في هون، هون بدفع 5000 و7000 وهون بدفع 70 شيكل او 30 شيكل او 40 شيكل. فصار الاهالي صدقا يعني هلا في فكره بنقول انتقال كبيره، وهذا بشكي لي اياه كثير من الزملاء اصحاب المدارس، بقولوا لي في ناس اللي أكدوا متضمنين يكملوا إجراءات التسجيل، وفي ناس اللي مش مأكدين قالوا استنى شو ممكن تعمل.
0: إذا صار يعني زيكم زي الحكومة، عفوا تحملني من ودي على الحكومة من الآخر بالضبط. يعني بالآخر
1: بالضبط. صحيح أستاذ سامر،
0: سؤال دكتور أمين، يعني أنا أتحملني ممكن أدفع قصة كامل على ابني وبالآخر زي الحكومة من أول الرابع خاصة بده يدرس مفتوح، فلا بودي على الحكومة بطلت تفرع، يعني تحملني بلا هاللباس بلا هالمواصلات، يعني هيك بعض الناس بتفكر صارت. وهذا أنت بنظرك ممكن ينعكس انعكاس سلبي على القدرات المالية للمؤسسات. بس خليني أقرأ لك لو سمحت أكثر من تعليق. الأستاذة كفى الزيات صباح الخير بتقول التعليم المفتوح أو المرن للأطفال من أول الرابع له مزايا وتحديات، يعتمد نجاحه على جودة التطبيق وإشراف الأسرة. الإيجابيات: يمنح الطفل مرونة في وقت ومكان التعلم، يراعي الفروق الفردية فيتعلم كل طفل بالسرعة التي تناسبه، ينمي مهارات استخدام التكنولوجيا والبحث، يتيح مشاركة أكبر لولي الأمر في متابعة تعلم الطفل، يقلل من عناء التنقل والازدحام المدرسي. السلبيات: يقلل من التفاعل المباشر مع المعلم والزملاء، وهذا يؤثر على تنمية المهارات الاجتماعية والعمل الجماعي، يحتاج إلى متابعة مستمرة من الأسرة وما قد لا يتوفر عند الجميع. كثرة استخدام الشاشات تؤثر على التركيز، لأنه إحنا أصلا بدنا نسحب من أولادنا الجوالات، روح نعطيهم لابتوبات أو نعطيهم أجهزة، قد يضعف تعلم الكتابة اليدوية. لأنه بدكم الصراحة أستاذ نائل، أنا دائما بحكيها وبخجلش، مرات للأسف بيجوا عنا طلاب على وشك التخرج من الجامعة ولا يجيد كتابة اللغة العربية. فهذا رأي، يعني رأي من ست كفاءة. الخلاصة بتقول إنه التعليم الوجاهي غالبا أنسب لهاي الفترة من الأول للرابع لتنمية المهارات الأكاديمية والاجتماعية، أما التعليم المفتوح يمكن أن يكون خيار جيد إذا كان مدعوما بإشراف أسري قوي وتفاعل مستمر من المعلمين وأنشطة حضورية تكمل الجوانب التي يصعب تحقيقها عن بعد. يعني آراء كثيرة، ما رأيك؟
1: شوف أخي سامر، إحنا بنحكي شغلة، هو كل جديد شوي صعب.
0: نعم.
1: أول إشي هو تعليم رح يظل وجاهي حتى في المدارس الحكومية، لكن للأسف لما يكون بجوز يومين أو ثلاثة بعرفش قديش. هلا احنا المشكله عندنا انه كان ما في تهيئه له، لا عبر الصراحه اعلاميا لهذا البرنامج. يعني انت
0: صحينا الصبح لقيناهم بقول لك في تعليم مفتوح
1: بالضبط، وهذا
0: مع انه هم بيقولوا انه لا في تستات، وهي برجع بقول مدرسه محموده بغزاله، يعني لما اجى الوزير شخصيا عليها دليل انه لا الكيان المدرسه مطبقته لهذا النظام.
1: اقول لك استاذ، انا كولي امر الطلاب بالمدارس الحكومية، كان لفترة عندي بالمدارس الخاصة وبعديها بالمدارس الحكومية، هل يستطيع تطبيق النظام في مدرسة فيها 42 طالب بالصف الأول ولا الرابع يا أستاذ سامر؟ أنا أتحدى إذا بزبط هذا القرار، مهما كان انت هذا الصف هذا لصفوف نموذجية. هلا اذا تقول احنا بننمي التطور التكنولوجي، والله ان اصغر طفل عندي وبجوز لما يكبر حفيدي كمان شوية صغيرة اقوى مني تكنولوجيا واقوى من زي بنشأ زي خبراء، انه لا يقل التفوق عن بعض الناس اللي متوسعين باللي انا في شغلات بعجز عنها بعطيها لاصغر والد من اولادي يضبط لي اياها بالكمبيوتر ويشرح لي اياها ويطور لي اياها. احنا احنا احنا مع التطور، احنا بالعكس في شركه ايبال وبالنت احنا عمالة نشتغل معها لان يكون في كتاب تفاعل، لا اضافه لوجوده الورقي. الوجود الورقي يرجع الطالب والطفل عند ولي امره وين اخذت وين وصلت اتابع معه. يعني احنا من بعض الشروحات اللي شفناها عبر النشرات والتوعيه اللي كانت تنشر انه لن يكون هناك شيء بعد زي ما بقولوا بعد المدرسه افتر سكول. طيب اوكي، ما احنا بالاصل بيرجع ابننا بفتح له اوقات شنطته وشو وين وصلت وشو عندك وكون ناس اوقات، فما بالك لما يكون فيش شيء. يعني احنا طالبنا بالغاء القرار بالنسبه للمدارس الخاصه او على الاقل تاجيله. احنا ما طالبنا المستحيل. مخازن مستودعات التربيه والتعليم حسب ما افادني العديد من الزملاء اللي قاموا بشراء الكتب موجوده تكفي للمدارس الخاصه. انا بتحكي عن جانب الالي، ان بالاخر بقول لك احنا في رزم الامورات، احنا بنعمل الرزم، احنا بنعمل الدوسيات. احنا اقل مدرسه موجوده مع احترامي عندها ماكينه ضخمه مش اقل من 10,000 شيكل تصوير ابيض اسود وبجوز ماكينه او تنتين ملون. احنا مع تطور بس احنا الفتره الى التدريب لكل تجهيز الامور.
0: يعني قصدك انت المنظومه التعليميه غير جاهزه لهذا النظام
1: كتدريب كوسائل كبعض الامور. انا الغالبيه انا بحكي عن كنيابه حتى كمان عن رؤساء النخابات في الوطن، هذا كان اعتراضنا وكان اللي اجمعنا عليه.
0: يعني نبيلة الأتيرة بتقول الصين ما رضيت في هذا التعليم، هم بفهموا اكثر من الصين. انا شفت برضه كثير ناس ناشرين فيديوهات عن السويد. هلا ما بدنا نقارن الصين والسويد يا اخواننا، كل حد له ظرفه، لكن برجع بقول في كثيرين، يعني انا يجوز الوقت لا يسمح رح يعني دكتور امين، في كثيرين برضه مؤيدين. يعني انا بدي افتش على منشور واحد بس على الاقل. تفضل دكتور.
2: وبالفعل يعني كما ذكرنا في مقدمة اللقاء هو في الآن تباين في بين التربويين وبين الأهالي وبين المؤثرين في هذا الموضوع، ونقاش كل ما فيه يعني بزيد. وإيش جد إيش صح أن يكون في نقاش لأنه كله بنهايته بفيد العملية التربوية، لكن كما ذكرنا الحكاية أستاذنا ضروري الإسراع في بث هذا الموضوع حتى صحيح. تكون الأسرة والمدرسة والروضة جاهزة لهذا الحدث.
0: يعني مثلا حملة الحق في المنهاج بتقول إنها أجرت مراجعة للرزم التعليمية التي وزعت على 64 مدرسة طبق فيها النظام التعليمي المفتوح، وجدت أن المحتوى يستجيب للمطالب الأوروبية بتعديل المنهاج. يعني أنا في مدير مدرسة قال لي مثلا ذهب محمد من جنين إلى حيفا فبدهمش حيفا خلص، أو تقع مثلا قرية كذا كذا يعني هيك حسب كلامه. أنا ما قرأت المنهاج بس هو بيقول كمان، بيقولوا إنه حسب حملة الحق في المنهاج إنه عدم الاعتماد على الكتاب مؤشر خطير بالنسبة للجيل الصغير، هيك هدول الناس اللي ضده. لكن مثلا بدي أحكي عن الدكتور صهيب ثابت أخو زميلنا محمد الله يفك أسره، بيقول ليش أنا مع التعليم المفتوح؟ لأنه الكتاب جامد وأنا بحب المرونة، لأنه الكتاب محدود وأنا بحب الحرية، لأنه الكتاب يتيح لغة الحفظ والبصم وأنا بحب الوعي والفهم، لأن الكتاب لا أعرف من كتبه وأنا أحب أكتب لطلابي، لأنه العلم متغير ومتطور وأساليبه كذلك، والكتاب ثابت نسبيا، لأن الكتاب مصدر واحد والتعليم له مليون مصدر، لأنه لا يرتبط فقط بالتكنولوجيا. يعني أستاذ نائل بالمختصر في مع وفي ضد، متى يمكن أن يحسم الأمر؟
1: احنا والله بانتظار بصراحة يجب ان يتم حسم الامر اليوم. احنا بصراحة بس بجملتين صغار، احنا الكتاب مع تطور لكن يكون له مرجعية. بتذكرت اخي سامر على انت ان بتحكي في ناس بدرس حاليا بالجامعات وشوي الكتاب عندهم، والله بيحضر عندي وعند غيري عند العديد انه لما تيجي تقول له تكتب ايش كتابه، والله للاسف التال مربوطه، وهي للاسف بحكيها وبديش احكي من انهي جامعات، التال ما بتفرق بين التال مربوطه والتال مفتوحة. مفتوحة. أخي سامر كمان شغل التجارب، أنا والله بالأمس أمس أول تواصلت مع أحد أشخاص بجوز تعرفه أخ أكثر من 40 سنة في ألمانيا، بقول لي إحنا في عنا من ود المصادر نتعامل فيها، لكن في مرجعية إن الكتاب صدقا بألمانيا، ألمانيا وما أدراك ما ألمانيا. الإشي الأخير إحنا كمان أخي سامر في عنا اليوم توجه لمديرية التربية والتعليم لتسليم أستاذنا أستاذ مدير عام التربية والتعليم أستاذ أحمد صوالح كتاب إنه يوصله لمكتب مع الوزير على أساس إنه في بعض النقاط اللي طالبين فيها اللي هي عقد اللقاء المستعجل اللي طالبنا فيه مطالبين فيه ضروري يكون خلال فترة سريعة، اللي هي كمان إعادة النظر في القرار وشراء والسماح لشراء الكتب من يوم نعم. ابتداء من اليوم السماح فيها. فإحنا مع أي تطور مع أي يكون في انفتاح في التعليم شريط أن يكون مرجعية أساسية وركيزة نعم. تكون لدى المدارس الخاصة يتعاملوا فيها نعم. إيه هذا بنحكي عن جانبنا المدارس الخاصة، لكن المدارس الحكومية في أولياء أمور يدرسوا الموضوع ويتفهموا الموضوع بالآخر. إيه ما بدنا نشد على الأمور اللي ذكرتها من ناحية حيفا، وإحنا نسأل الله إنه فلسطين كاملة من بحرها إلى نهرها
0: هاي
1: لا أقل من ذلك.
0: في عنا بس أقرأ لك تعليقين. أخونا أحمد صبري دويكات صباح الخير بقول ما هو طالب دراسات عليا بده يعمل أبحاث كل هالمصادر، خلي الكتاب زي قبل ودعمها في كل هالمصادر كمدعمات ثانوية بدون ما تقلب كل الآلية وتخلي المصادر المفتوحة هي الأساس، المدارس مش مجهزة. وكمان في عنا أيضا نبيلة برجعت بتقول هذا تعليم للأسف فاشل ورح يوصلنا لمشكلة كتير كبيرة وأبنائنا مش لعبة بين إيديكم. وأيضا مازن بقول مازن دنبق بقول حقل طلابنا حقل تجارب للأسف الشديد. أخونا رائد شاهين بقول أسعد الله صباحكم، انتهاء الجيل الكامل دمروا التعليم، قضوا على اللغة العربية والكتاب ومسامير العقل والقرآن واللغات الأخرى والعلم الأساسي، عندنا تقصير كامل في الوضع مش طبيعي وإهمال شديد، وبعدين دون حسيب أو رقيب للأسف ما حدا متابع. أخونا عرفات حنه بقول قصدكم أنه مفروض علينا من القمر هذا النظام، الكتاب والكتابة والاستزادة بالنظام المطروح مثلا. نضال كعب بيقول يا عمي طبقوا البرنامج على أولادهم، إذا نجح طبقوها بقية الناس، وهذا الأمر يعني مهم جدا. أخونا نائل يسلد صباحك، رح تكون معنا بعديك مباشرة الخبيرة التربوية سيدة عروب جملة بدها تعلق على هذا الموضوع، فرح نسمع منها أيضا رأي بالنسبة لهذه القضية. سعد صباحك أستاذ نائل فقية، شكرا لك، يومك سعيد، أهلا بك. أهلا.

يسعد صباحكم من جديد، وصباح الخير لكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة. مثل ما ذكرت دقائق بتكون معنا السيد عروب، لكن خلينا نقرأ الاجتماعيات. شكرا لمؤيد جود الله بيساعدني فيها كل مرة. انتقل لرحمة الله تعالى الحاج الفاضل محمود حسين مباركة أبو حسين وسيشيع جثمان اليوم من مسجد الحاج نمر إلى المقبرة الشرقية، ومكان العزاء يحدد لاحقا. بارح فجعت نابلس بوفاة الشاب محمد سلاودة. محمد من دوما لكن هو عايش في نابلس وعنده سوبر ماركت في شارع أبو عبيدة. رح يتم التشييع أو شيع جثمانه في مسقط رأسه في دوما، والعزاء للرجال والنساء هناك. أيضا المرحوم محمد سامي شرايع أبو زيد، ورح يشيع جثمانه اليوم دكتور أمين من مسجد عباد الرحمن إلى مقبرة المخيم وبيت الأجر في متنزه الفنيق. وأيضا الحاجة عليا إدويكات أم جاهد، واليوم سيشيع جثمانها بعد صلاة الظهر من مسجد بلاطة القديم، والعزاء في ديوان آل إدويكات وللنساء في منزلها في شارع جمال عبد الناصر قرب مفترق شارع القدس. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: صباح الخير ست عروب. الو،
1: يعطيكم العافيه.
0: الله يسعد صباحك، كيف الحال؟
1: يسعد هالصباح، اهلا وسهلا.
0: الله يعطيك الف عافيه، امورك ان شاء الله بخير.
1: الحمد لله، نشكر الله. الله يعطيكم الف عافيه انت والدكتور امين وجميع الطاقم، وان شاء الله يا ربي هيك نهار سعيد دائما.
0: اللهم امين يا رب العالمين، الله يكرمك يا رب. سمعتي الاستاذ نائل وإلك تعليق على الموضوع، تفضلي.
1: والله اقول لك شغله استاذ سامر، يعني القضيه وين؟ انه اي شيء بده يتم تطبيقه، بالذات احنا بظروفنا الحاليه بظل الاوضاع اللي فيها ارباكات كثيره على جميع الاصعده، لازم يكون في هناك اولا تهيئه ثم تجربة، وبعدين بالتجربة منقيم ثم إقرار. لكن اللي حصل بالنسبة لموضوع الموضوع هذا اللي مطروح على موضوع الأونلاين وكذا بهذا التعليم بالذات من صف أول لرابع، وإحنا عم نشوف أصلاً العملية التعليمية للأسف الشديد إلها سنوات عم تتقهقر لوراء، وقاعد بينزل قرارات هيك هيك مسقطة. يعني أنا مش عم بشوف مثلاً يعني إنه في تهيئة حقيقية للموضوع، يعني كل المدارس كل المعلمين أيضا يجب أن يكون هناك تهيئة للأهل. طب الأهل مثلا يعني عفوا بالنسبة لموضوع التكنولوجيا وكذا، كثير من الأهل صراحة ما عندها أي فكرة عن موضوع التكنولوجيا بشكل عام، فهذا الكلام كثير بشكل إرباك، وإذا ارتبك الأهل الطفل بيرتبك. يعني إحنا أنا بحكي كمان من الناحية الاجتماعية والنفسية، يعني إذا صار الأهل عم بيحكوا على الموضوع ورافضينه وليش هيك وكذا، على طول الطفل ما بتجاوب. فبالتالي إذا إحنا بدنا قرار يعني بأي موضوع، بالذات في الموضوع التعليمي، لازم يكون هناك يعني كتير تهيئة. هلأ كمان في جزئية أنا بدي أقولها، طبعا أنا يعني مش بموقع أني أنا أقرر هل هو جيد أو غير جيد، لأنه يعني أكيد ما شاء الله ناس يعني متخصصين جدا في هالموضوع أكيد بدرسوا القصة، ولكن أنا في شيء بدي أقوله كتير مهم من خلال تجربتي يعني المتواضعة مع مشاكل الطلاب ومشاكل المراهقين وغيره وغيراته. هناك قضايا جدا مهمة بدنا نركز على بناء الفرد. للأسف للأسف إحنا عم ناخد وسائل وكذا وكذا، ولكن مش عم نبني الفرد. إحنا كتير أطفال كتير أطفال، صدقني وقت أنت بتتحدث معهم بنقرب بقول لك إيش وشايف على اللي بتعلموا حتى. فلما بدي يجي قرار إرباكي بهالطريقة بزيد من الفكر هذا، بخف من الشغف التعليمي. كمان في جزئية كتير مهمة، إنه إحنا قضية التواصل والاتصال ما بين الطالب والمعلم والكتاب أيضا كمان هاي مهمة جدا، إحنا ما يعني ما عم نشتغل عليها بالطريقة العميقة سامر، عرفت؟ هلأ فالموضوع يعني عم بيجي قرارات مسقطة من فوق، عم بيشوفوا تجارب عالمية. يا عمي كل الدنيا مختلفة عن وضعنا إحنا وخصوصية وضعنا كفلسطينيين، وهذا الكلام إحنا بدنا ندركه. يعني حدا بيطلع على السويد بيشوف تجربة السويد اسم الله، حدا بيطلع على الصين على اليابان على، وبرجع بقول لك طب يا عمي بدنا ندرس الثقافة البيئية الوضع الكذا. إحنا كمان هذا مهم جدا، عندنا كتير مهمات إحنا صعبة يا سامر يعني بصراحة، وتحديات كتير كبيرة. علشان هيك أنا بقول أي قرار بالذات بيتعلق في العملية التعليمية كتير بده دراسة، وكتير بده يعني نجرب ونقيم ونشوف، وهل هو أضاف قيمة، هل هو أثر إيجابا. هذا الموضوع كتير مهم، يعني أنا هذا اللي كنت حاب كتير أنا أطرحه وأقوله، يعني ومع احترامي الشديد لكل من قرر بهالموضوع، أكيد زي ما أنا دايما بقول كل حدا في تخصصه هو أدرى فيه.
0: نعم.
1: لكن يعني عم بيعمل إرباك. أنا كتير شفت مثلا معلمات في بعض مدارس بقولك والله ما عنا أي فكرة، ما عندناش أي فكرة في الموضوع، يعني معلمات يعني قريبات أنا بعرفهم. فبالتالي طب كيف صارت هينا بدنا نداوم ولسه ما عنا أي فكرة؟ طب كيف بتكون طبقوا القرار هذا؟ فهموني يعني بغض النظر إحنا مع القرار أو ضد القرار، ولكن موضوع تطبيقه، موضوع إنك أنت يعني توضحه على الأقل للمعلمين يعني مش معناته إجوا خبروا بمدرسة واحدة أو مدرستين أو ثلاثة، أكم مدرسة في الوطن يا سامر، أكم مدرسة. فهذا الحكي علشان هيك أنا بقول بده على الأقل سنة تهيئة، سنة تهيئة.
0: هم بيقولوا ست عروب، هم بيقولوا إنهم مجربينه.
1: طب ما طب ليش بعض المدارس بقول لك ما عندناش فكره؟
0: لا يعني هم ما هو يعني تفضل دكتور امين.
2: طب هو عم يجرب بعض المدارس كل محافظة عدة مدارس، وبقولوا بناء على هذه التجربة سيتم تطبيق هذا العام. بس أنا حابب تركز على موضوع التهيئة النفسية للطلاب، يعني أنت بتعتقدي أنه موضوع الجانب النفسي لطالب اللي من صف أول لرابع مهم جدا بطبيعة المنهاج اللي متعرض له؟
1: جدا مهم، جدا مهم، لأنه قبل شوي زي ما أنا طرحت دكتور في قضية مهمة كتير، الأهل والطالب. يعني مثلا بيجي الأهل بقول لك إيش هالمناهج على حتى دي، يعني أنا بقول لك في الموضوع لسه قبل ينزلوا أي قرار، إنه المناهج صعبة. لما الأم تحكي قدام الأولاد على طول الولد بضب الكتاب وبيقوم، إذا الأهل، إذا أمي عم بتقول هيك، إذا أبوي عم بيقول هيك، علشان هاي الجزئية أنا بقول تهيئة للأهل مهمة كتير، والأهل ياخدوا ويعطوا معاهم يشوفوا كيف الأمور. يعني بصراحة هاي المواضيع بدها تأني، بدها تأني. وأنا بقول يعني أنا من وجهة نظري كعروب يعني، وبالنسبة لموضوع قديش بنشتغل مع مشاكل أطفال ومشاكل المراهقين، جدا مهم نركز، والله نركز على بناء الفرد. إحنا أهملنا بناء الطفل، أهملنا بناء الفرد، وقاعدين عم نرهقه بأشياء جديدة وبأشياء جربنا وما جربنا وكذا. طب إحنا في مبادئ، في قيم عم تضمحل، عم بتروح، عم تنتهي، وللأسف سنة عن سنة عم بتشوف مواضيع الانحدار، القيم، المبدأ، كل شيء، كل شيء. وليه هالكلام؟ لأنه مش عم نشتغل على الطفل في المدرسة. هلأ المدرسة جزء مهم جدا، المدرسة تساوي حياة. يعني المدرسة مش مجرد كتب وكذا، المدرسة مقصف، المدرسة ساحة، المدرسة تعامل مع طلاب ومع أساتذة، المدرسة مشوار من البيت للمدرسة وكذا، بدي أمشي في الشارع. فبالتالي يعني في قضايا مهمة جدا جدا جدا لازم نركز عليها. يعني أنا مش ضد التكنولوجيا إطلاقا إطلاقا، بالعكس إحنا مع التكنولوجيا، وإحنا دائما بنمشي يعني وين في إشي هيك تطوري عم نسعى جاهدين بأننا نشتغل فيه، ولكن بنفس الوقت إحنا ما بدنا نلهث التكنولوجيا.
0: ألو
1: قول هذا
0: نعم.
1: يعني عشان أنفهم صح، مش عم بقول إنه هذا القرار ضيقة الإنسانية، لا، عشان هذا لما يسمعني ما يعني بدي ما بدي يفهمني غلط، ولكن أنا بقول جدا مهم إنه هلأ نركز. يعني اللي عم بيصير والله العظيم، إذا بننزل على الشارع ونشوف الطلاب ومنشوف الأهالي عم نحس إنه في فجوة كتير كبيرة بين القرارات اللي بتنزل من هون والقرارات، وبين الشارع وبين الثقافة اللي إحنا عم نعيشها. يعني إحنا بدنا شغل كتير كناس كبشر، بدنا شغل كتير. يعني تعال شوف مثلا في الأزمات، في الحواجز، في كذا، تعال شوف كيف كل تصرفات الدنيا كيف عم تتصرف. طب ما هذا كله بناء شخصيات، بناء تربوي. فأنا بقول هي تربية وتعليم، لكن للأسف إذا ركزنا فقط على التعليم وأهملنا التربية إحنا ضعنا. زمان كانت التربية هي أساس، يعني لما كان الأستاذ يعني يدخل على الصف ما كانش بس يعطي منهاج، كان يعطي قيم، كان يحدث إذا ولد تصرف غلط مع ولد كان يوقفه يتحدث هو وياه أو يعاقب مثلاً. طبعا احنا ضد العقاب المؤذي اللي كان زمان، ولكن منقول قديش كان يهتموا الاساتذه في التربيه، لكن هلا مهمله. طب انا شو بدي في تعليم ويستفيد منه يعني 2-3% والباقي خلص، صح؟ فانا بقول يا عمي مش ضد اطلاقا التكنولوجيا ابدا، مش ضد القرارات تبعت التربيه والتعليم، ولكن بدها فتره مش بس سنه، بتوقع بدها شي سنتين زمن، حتى انك شوي شوي اذا حاسس انه هذا الكلام رح يضيف شيء ايجابي على الجيل اللي طالع وحاسس انه والله شيء مهم، بدك تشتغل عليه بالتهيئة للأهل والطلاب بشكل كتير كبير. فبعرف اذا هي وجهة نظري. يعني
0: بالعكس، كل الاحترام. الله يسعد صباحك ست عروب، شكرا لك لمداخلتك سيد عروب جمل الخبيرة التربوية لأهمية هذا الموضوع، شكرا لك. إذا الموضوع دكتور أمين يعني ماخذ تفاعل كتير كبير.
2: نعم، بس أنا بجوز بعرفش ما رصدت سابقا أنه كان في لقاءات وورشات لمناقشة هذا الموضوع بين أطراف العلاقة دوما، خاصة نحكي عن التربويين المتقاعدين، أساتذة الجامعات، مختصين في هذا الموضوع. يعني الأصل اللي يسبق أي طرح هذا الموضوع اجتماعات مكثفة في هذا الموضوع، خاصة أن فلسطين مليئة بالطاقات التربوية، حتى المتقاعدين من الجامعات ومن الوزارات السابقة، الأصل يكون لهم موقف هذا الموضوع.
0: فهو صحيح. عندنا مئات عشرات آلاف بلاش أقول معلمين ومعلمات متقاعدين يعني وخبراء تربويين ومدراء عندهم رؤية ممتازة في هاي القصة.
2: فهو الصدمة أجت من وراء المفاجأة، تفاجأت الشارع أنه في موضوع زين.
0: صحيح صحيح. هي التربية والتعليم هاي بتحب تفاجئ الناس. امتحان إلكتروني للتوجيه الدين يلا بكرة تحب تعمل شوك. سيدة أمل صوفان وهي كانت أحد المدراء المهمين في التربية والتعليم في نابلس منزلة منشور بتقول قرار وزارة التربية والتعليم لدي بعض الملاحظات. مطلوب تنوع مصادر التعليم للصفوف كافة وليس فقط من أول لرابع، وهذا ليس بجديد حيث عملت الوزارة منذ ذلك على ذلك منذ سنوات. تم تدريب المعلمين وتوفير مصادر تعليم مختلفة في معظم المدارس من شاشات ذكية وتفاعلية، هناك تطبيقات ناجحة في كم من المدارس. الكتاب المدرسي مرجع أساسي موثوق يضمن حقوق الطلبة في المعرفة وينظم المهارات الأساسية خصوصا في مراحل التأسيس ويضمن توحيد المعايير التعليمية، ولا يجب الاستغناء عنه ويجب عدم الاستغناء عنه. أولياء الأمور مثل ما انت ذكرت والمؤسسات المجتمعية شركاء في قرار كهذا، ومن المهم مشاركتهم ومناقشتهم قبل تعميمه. الجامعات الفلسطينية وخاصة كليات التربية يجب أن تكون جزءا من هذا القرار وشريك رئيسي فيه، خاصة وهي من تخرج المعلم الذي يعمل في المدارس. عدد من المدارس الذي تم تنفيذ التعليم المفتوح فيها غير كافي للحكم على نجاح التجربة، وبحث واحد لا يكفي لإصدار قرار وتعميمه. نجاح هذا التعليم في مدرسة لا يعني نجاحه في المدارس الأخرى. ست أمل صوفان يسعد صباحك على هذا الرأي.

0: معلش اسمحوا لي بس احكي في قضيه اجتماعيه دكتور امين. وبيان امبارح راديو حياه نشره هو صادر عن عائله محمد جابر ابو زهره. العائله تواصلت معنا وطلبت نشر بيان، وهي اعلنت فيه رفضها القاطع لاستمرار للاسف قيام بعض الاشخاص بنشر وتداول مقاطع فيديو لابنهم عميد. اكيد كثير الناس بتابعوه على السوشيال ميديا عميد ابو زهره. العيله بتقول انه الولد يعني الان بمر بحاله علاجيه، وهو اليوم مش موجود في نابلس وتم نقله لخارج نابلس. فهي بتقول انه هاي الفيديوهات بتم استغلالها لاغراض ترويجيه ودعائيه بتضر بالعيله وسببت اذى نفسي بشكل كتير كبير، والعائله حاولت جاهده وقف هذا الامر وطالبت وبتطالب كل الحد. يا اخواننا ما بينفع انك تجيب حدا وتتنمر عليه عشان تعمل دعايه او تستغله لظرف معين عشان تعمل دعايه، هذا عيب ولا يجوز لا اخلاقيا ولا دينيا ولا كذا. ان كان شخص معين بيعاني من مشكله معينه او كذا انك انت تيجي وتحطه في الدعايه والاعلان دكتور امين هذا مصيبه.
1: نعم.
0: والامر مش سهل يعني، سواء عميد ولا غيره. عمالنا بنشوف على السوشيال ميديا بعض الناس بيجيبوا اشخاص يعني عنده مشكله باسف على الكلمه، ممكن يكون عنده شكل من اشكال الاعاقه، ممكن يكون عنده مرض معين، ممكن يكون عنده وزن زائد، ممكن يكون عنده بغض النظر طويل قصير، يعني بيستغل إشي عنده وبوظفه في موضوع الدعايه والاعلان من خلال الفكاهه، يعني بتنمر عليه. انا شفت فيديوهات لناس بيجيبوا شباب بضربوهم، كل ما حكى كلمه بضربه كف. ايش وين خفت الدم في القصه؟ وكيف انت قابل على مرات واحد بيقول لك كيف فلان قابل على حاله يكون هيك؟ كون على قناعه انه هذا الشخص ما بيكون سوي بنسبه 100%، ما في حدا سوي بيقبل على نفسه يكون هيك، او بيكون عفوا محتاج للوضع للمال. لكن كثير من العائلات بتقول لك احنا مش قادرين نحط لهم حد لاولادنا، او السوشيال ميديا جرتهم. فرجاء خاص يا اخوانا تقديرا لظرف العائله، وانا شخصيا تحدثت امبارح مع والدته ومع احد اقاربهم وطالبوا بانه هذا البيان ينتشر، ورجاء خاص عدم تداول اي مقاطع فيديو لعميد تحت اي ظرف. وان شاء الله ربنا بيشافيه وبيعافيه وبيرجع وضعه كويس واموره تمام، وما بيكون في اي استغلال حقيقه لوضعه في موضوع الدعايه والاعلان. ومره اخيره، اي حدا بده يعمل دعايه الاصل يكون محترم والفاظه محترمه ومضمونه محترم، ومش إشي إسفاف ولا إشي فيه قلة أدب ولا في شيء مبالغات ولا في توظيف لمصطلحات وتصرفات لا تليق. والأصل في الناس دكتور ما يروحوا على هاي المحلات وما يدعموها وما يشتروا منها، على الأقل عقاب إله على توظيف السوشيال ميديا وعلى استخفاف بمشاعر الناس وعلى عدم مراعاة الذوق العام. هذا رأيي اللي مش راح أخجل أحكيه، وبالعكس تماماً لازم كلياتنا نعلي صوتنا ضد أي مؤسسة مين ما كانت تكون، إما بتوظف عفوا على الكلمة بنات صبايا بيستغلوهم باللبس بالشكل بشكل مبالغ فيه. وأنا قرأت فضيلة المفتي قال تشييء المرأة واستغلالها جسديا في الدعوة والإعلان حرام ولا يجوز، والأصل البنات برضو ما يقبلوا حالهم يكونوا سلعة للعرض، ولا إنسان بيعاني من مشكلة معينة تيجي تستغله في السوشيال ميديا عشان تعمل إعلان على ظهره. توافقني الرأي ولا دكتور؟
1: لا بتفق معك، وخاصة أنه للأسف إن إحنا أخذناها بالشق الإعلامي والإعلاني، هذا الأخطر إحنا منساهم بهذا الموضوع إذا كان بشكل عام. لكن إذا كان صفحات منصات التواصل الاجتماعي تستغل هذه القضايا هذا يعتبر مصيبة
0: والله،
1: مصيبة ويحسب علينا، يحسب على الجسم الإعلامي يحسب.
0: صحيح. في ناس بقول لك فلان الصحفي عمل كذا، مش دفاعا عن مهنة الصحافة بس بقدر عام أقصد أنه اليوم السوشيال ميديا عمالها قدم محتوى للأسف منحدر جدا، والذوق العام عماله بيصير في الحضيض. فالواجب إحنا نرتقي وندعم في مادة إعلانية فيش مشكلة اعمل إعلان فيها، بشوف إعلانات بتاخد العقل مؤدبة وجميلة وبيشارك فيها بنات وشباب مرات وصاحب محل وبيجيب كذا بشكل محترم وأنيق ومؤدب وبتوصل الرسالة أحسن بكتير من بعض الناس المسفين. لكن للأسف في السوشيال ميديا اليوم كل ما قدمت مستوى منخفض كل ما للأسف كان عليه متابعة أكثر، مرات من باب الفكاهة تسلاي الضحك. خلينا نطلع بفاصل وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
2: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق. تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: الساعة الآن 8:00 صباحا. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026/2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
6: من أول خطوة على الطريق جوانا حلم عم بفيه.

0: طالبة جامعية؟
1: مكان مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة الجامعية.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم من جديد وصباح الخير لكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. بدي أقرأ برضو بعض التعليقات على موضوع التعليم المفتوح. أخونا نضال الكعبي بقول: هل تعلم إنه حفيدي بالروضة وأم أمية لا تقرأ ولا تكتب؟ هل تعلم من خلال ابنها صارت تعرف تقرأ وتكتب؟ تعلمت من ابنها، يا الله. أخونا نائل الفائي مرة ثانية سعد صباحك بقول: أوجزت سيدة عروب وما ألاحظه أستاذ سامر رأي العديد من الخبراء التي عرضت القرار وذكرت الأسباب التي دعتها لمعارضته. أيضا رائد شاهين بقول: كلام الأستاذ صحيح 100%. ست عروب إذا سامعتينا، في كتير تعليقات داعمة لمداخلتك. رائد بقول: كلامها صحيح، في 11 ألف توقيع في المحكمة الإدارية حتى الآن للغاء هذا القرار المدمر. فراس عرقاوي بقول: إحنا قاعدين بنجرب بأطفالنا أنظمة، ما حد عارف شو الأساسات العلمية لهالتجارب والضحية هم الطلاب. رنيم بتقول: ست عروب كلامها موزون وواضح إنها لا تنتمي لأي جهة، هدفها الطالب والعملية التعليمية وهي الشخصية المطلوبة في وقتنا الحالي. كفى الزيات بتقول: يستحسن عقد ورشات عمل توعوية لأولياء الأمور لشرح نظام التعليم المفتوح والإجابة عن استفساراتهم والتخفيف من مخاوفهم وتعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة بما يسهم في نجاح هذا النظام، عشان ما حدا يفكر إحنا ضده أو معه. إحنا لا ضده ولا معه، إحنا بنعرض عملنا كل وجهات النظر. أخونا عماد منصور يسعد صباحك بقول: التعليم يعاني أشد المعاناة من بداية كورونا لإضرابات المعلمين، إغلاقات الأمنية لتقليص الدوام بسبب الرواتب، في أطفال صاروا بصف سابع ومش قادرين يلحقوا المناهج والتعليم، حكوا بدهم يعملوا مخيمات صيفية لتعويض بدل الفاقد هاي السنة الثانية ما صارت، لأن الوزارة غير قادرة فنيا ولا ماديا. الآن بعتقد أنهم غير جاهزين لا هم ولا الطلاب ولا الأهالي. يسعد صباحك عماد. معنا مداخلة، صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حج أبها صبح معك.
0: أهليني حج.
1: أخي سامر صباحك السامعين، لأن خط مية مفزورة إلى أكثر من شهر، وحكينا مع البلدية بقول لك لا يجي الخبراء، قالوا من هون خط مبذور يا حياتي لمن تنادي. فبدي تحكي على الراديو انه اذا حد من البلدية
0: وين المكان؟ وين المكان؟
1: اول شارع حواش، يعني اذا نهد هذا السؤال يعمل كارثة لا قدر الله.
0: هناك خط مياه مضروب؟
1: مضروب، اجي له شارع بكب مية واجت البلدية هذا تنجيب الخدير، دليناه بقول لك لا يا عمي والمي تزل من صفحة الجبل عمال فيشرف ويجي انه حرام، انت شايف في الشمية بالقرى هذا الشيء من خير الله حرام احنا نكبوها الساعة.
0: حاضر هيني سجلتها
1: من البلدين عشان حول يوم.
0: حاضر هيني وهيني على الهواء. شكرا يسعد صباحك ابو بها. شكرا.

يسعد صباحكم. اليوم من الساعة 9 حتى الساعة 2، اليوم من 9 للتنتين يعني بعد حوالي ساعة إلا شوي، في يوم إذاعي مفتوح ينظمه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان بالشراكة مع إذاعة الرقيب تحت عنوان استرداد الأموال المنهوبة في فلسطين. 8 إذاعات على مستوى الوطن رح تبث هذا اليوم المفتوح، من ضمنهم راديو حياة. من 9 للتنتين عشرات الضيوف بدهم يكونوا خلال هذه الموجة الخاصة استرداد الأموال المنهوبة في فلسطين، بث مشترك بين الرقيب وتمن إذاعات في الوطن لمتابعة هذا الملف الهام.

0: يسعد صباحكم، تحية طيبة لكم ولجميع المستمعين الكرام. بدنا نسمع مداخلة مهمة جدا للسياسي الأردني المعروف فيصل الفايز، كان رئيس مجلس الأعيان، وأظن برضه شغل مناصب كتير مهمة في الدولة الأردنية. فيصل الفايز له مداخلة مهمة في أحد البرامج التلفزيونية، بيحكي عن الموقف مما يجري في غزة. خلينا نسمع.
1: نفذ في غزة، يعني إنكم يكون لكم تواجد عسكري ضمن المجموعات اللي راح تشارك عسكريا وأمنيا داخل غزة، لماذا رفضتم؟ كان هناك رفضا أردنيا لهذا الموضوع.
2: قال جلالة الملك بكل وضوح أنه لن يكون هناك دور للقوات الأردنية، نحن سندرب بالتعاون مع أخوان المصريين شرطة فلسطينيين ليتولوا موضوع الأمن في غزة، ولكن لا نستطيع نحن بالرغم من قربنا للشعب الفلسطيني وقرب الأردن من القضية الفلسطينية ويعني أهمية القضية الفلسطينية للأردن، ولكن لن نتدخل نحن عسكريا في أي مشروع يطرح هناك. يعني يقال أنه ستكون هناك قوة دولية، ولكن لحد الآن يعني لم يظهر أي شيء ما هي مكونات هذه القوة الدولية. فنحن، وقالها جلالة الملك، لن نتدخل ولكن نستطيع أن نساهم في الأمن بتدريب قوات فلسطينية لتكون مسؤولة عن الأمن المستقبلي في غزة.
1: دكتور رئيس، انتهت الحرب في غزة، ولكن هل انتهت حماس؟
2: يا سيدي، يعني حماس الآن وقعت على المبادرة الأمريكية، يعني يقال أنهم لن يتخلوا عن السلاح، ولكن عندما قبلوا بالمبادرة الأمريكية هم قبلوا أن يكون هناك تخلي عن السلاح. هناك ممكن انه للاستهلاك الداخلي بيقولوا انه لن نتخلى عن السلاح الا اذا قامت دوله فلسطينيه مستقله، ولكن هذا يعني
1: لا، انا معي، انا شخصيا اكثر من شخصيه من حماس قالوها بالحرف، نحن لم نوقع ولن نوقع على تسليم السلاح. يعني هني بيقولوا انه ما وقعوا على تسليم السلاح، ولكن سيأتي لاحقا الاتفاق على هذا الموضوع.
2: السيد الرئيس التركي أردوغان صرح، قال إنه حماس وافقت على نزع السلاح. يعني عندما يتكلم الرئيس التركي وهو احتضن حماس واحتضن الإخوان المسلمين، عندما تكلم وقال إنه حماس وافقت على التخلي عن السلاح، هذا أردوغان الذي يتكلم ليس شخص آخر. فبعتقد إنه في موافقة مبدئية على نزع السلاح، ولكن يعني ما هي الإجراءات أو الخطوات لنزع هذا السلاح، هذا اللي مش معروف الآن، لأنه البند الثاني من المبادرة الأمريكية لم يطبق. هلا هناك اجتماعات، كان في اجتماع لوزراء الخارجية العرب والمسلمين في تركيا، وهناك الآن جهود لتطبيق البند الثاني اللي هو تكوين القوة الدولية التي ستكون مسؤولة عن الأمن في غزة، وباقي البنود اللي هي الانسحاب الإسرائيلي وجدول الانسحاب وكل الإجراءات التي تأتي تحت البند الثاني من المبادرة الأمريكية.
1: طيب، هناك من يقول اليوم أن إسرائيل يهمها أن يسقط الاتفاق ليبقى نتنياهو ولا يدخل السجن، حماس يهمها أيضا أن يسقط الاتفاق لأنه ما دام هناك حرب هناك مقاومة وهناك ذريعة للاحتفاظ بسلاحها وبقائها في غزة. هل أنت مع هذه النظرية؟
2: ما بعتقد، أنا بعتقد أن الرئيس الأمريكي مصمم على إنجاح هذه المبادرة. الرئيس الأمريكي في لقائه مع القادة العرب والمسلمين قال وبكل صراحة أنه هذه المبادرة يجب أن تنجح، فبعتقد الضغوط الأمريكية.
0: يلا أخو لأي، صباح الخير.
3: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله أنك تمام.
3: نحمد الله بخير وبصحة وعافية.
0: اللي كان يحكي فيصل الفايز وهو سياسي أردني مرموق، تحدث عن غزة وقال إنه إسرائيل يعني ضمنيا بدها راح تراوغ، لكن حماس بما أنها وقعت على الاتفاق اللي هو وثيقة ترامب ضمنيا هي سلمت في كل بنودها بغض النظر عن التفاصيل هون ولا هون. أول شيء أسألك على الوضع الميداني ثم بسألك عن الملف السياسي.
3: يعني ميدانيا سامر الاحتلال يعني نستطيع القول بأنه حتى موضوع وقف إطلاق النار ل14 يوم أو خفض وضير إطلاق النار ل14 يوم الاحتلال يعني بيأخذ درجة كاملة في اختراق كل الاتفاقيات ولا يترك مجال إلا يقوم به باختراق الاتفاقات. عندما نتحدث عن إطلاق نار كثيف كان في شرق غزة خلال طول الليلة الماضية وأيضا خان يونس تعرضت لإطلاق نار وخاصة المناطق الشرقية والقريبة من الخط الأصفر، وبالتالي نتحدث عن يعني فعليا الاحتلال لم يهدأ في قطاع غزة. صحيح يمكن الغارات وقصف المنازل توقف ولكن الآليات مستمرة في إطلاق النار بين الفينة والأخرى في المناطق الشرقية سواء في غزة وفي خان يونس وفي رفح، وبالتالي عفوا نتحدث دائما أن الاحتلال ماضي في تنفيذ سياساته وأيضا مستمر في تنفيذ كل ما من شأنه يعني وقت الاتفاق في ماضي. هذا أولا. ثانيا كان هناك شهيد بالأمس سامر، ولكن هذا الشهيد كان متأثر بجراحه، ووزارة الصحة تحذر بشكل مستمر من أنه القطاع الصحي في قطاع غزة اليوم منهار تماما، ويعني عداد الشهداء مستمر إما من خلال قتل الاحتلال المباشر للفلسطينيين أو ارتقاء متأثرين بجراحهم، خاصة أن الاحتلال حتى اللحظة يمنع آلاف الناس من مغادرة قطاع غزة وهم يملكون تحويلات طبية للعلاج في الخارج، ولكن يمنعهم بسبب يعني إغلاق معبر رفح أو تقييد الحركة في معبر رفح، وبالتالي هذا سيؤدي بشكل كبير إلى ارتفاع عدد الشهداء يوميا بسبب يعني منع الاحتلال من تحسين الوضع في القطاع الصحي وأيضا منع المرضى من العلاج في الخارج.
0: وحنا نتحدث حول هذا الملف، يعني بنظرك أو رأي عام الشارع في غزة إنه إسرائيل التزمت؟
3: أو فعليا الناس يعني تدرك منذ اللحظة الأولى أن إسرائيل لن تلتزم 100%، يعني ممكن التزمت بوقف القصف هنا وهناك، ويمكن ما التزمتش بوقف القصف، هي لم تجد مثلا صيدا ثمينا حتى تطلق صواريخها وتقتل الناس سواء النيام ولا ماشيين في الشوارع ولا يعني بمختلف الظروف، يمكن لم تجد هدف خلال 24 ساعة الماضية، ولكن بشكل عام نستطيع القول بأنه لم يسجل خلال الساعات الماضية قصف مثلا

0: سيما.
1: نعم. طب الآن بالنسبة للملف السياسي ماذا يقال في غزة؟
0: يعني سامي فعليا الناس زي ما قلت لك يعني فاتحين باب الأمل ومواربينه حتى لا يفقدوا الأمل، رغم أنه يدركوا بأنه الاحتلال ممكن أن يتنصل في أي لحظة من هذا الاتفاق، رغم صحيح هناك ضغوطات أمريكية، صحيح هناك بيان مشترك للوسطاء الثلاثة قطر وتركيا ومصر في موضوع أنه إسرائيل يعني لأول مرة يمكن حكوها صراحة هي من تعطل يعني موضوع التوصل لاتفاق. فبالتالي الناس حتى اللحظة متأملين خير، أنه هذه المرة اللهجة اختلفت مع إسرائيل، هذا أولا. ثانيا هناك يعني توجه عالمي بإنهاء هذا الملف حتى لو بدهم يضغطوا على إسرائيل ونتنياهو أكثر. صحيح الضغط حتى اللحظة الضغط ناعم على نتنياهو، ولكن أهالي قطاع غزة متأملين خير ولا يملكوا إلا أن يتأملوا خير، لأنه فعليا لا يملكوا في أيديهم شيء. وبالتالي عندما نتحدث عن توجه لإنفاذ هذه الخطة رغم ما عليها، يعني هي ليست في الأخير لصالح الفلسطينيين، إنما يعني أهالي قطاع غزة يمكن تفكيرهم في الأمور السياسية بعيد المدى شوي، يعني مش مركزين عليه، هم مركزين على تحسين الحياة اليومية في قطاع غزة، رغم إنه هذا قد يكون له أثمان سياسية ممكن تكون صعبة شوي، كتسليم السلاح ومنطقة عازلة في قطاع غزة ودخول قوات دولية لقطاع غزة. صحيح الأثمان غالية بالنسبة لأهالي قطاع غزة، ولكن صعوبة الحياة اليومية في قطاع غزة جعلت من الناس نوعا ما يعني تنزل بسقف يعني الثوابت تبعتها، يعني اللي ممكن يتراجع عن بعضها وليس عن الكل. موضوع تسليم السلاح وموضوع إسرائيل كيف تنظر إلى تسليم سلاح المقاومة، فعليا سامر خلال الفترة الأخيرة يمكن لاحظت لا يوجد إطلاق صواريخ من غزة، وبالتالي نتحدث بأنه تقسيمة الصواريخ في غزة يعني اللي تتحدث عنها إسرائيل وأمريكا وبعض الأطراف الدولية هي في الأخير صواريخ كانت متواضعة حتى قبل الحرب وفي صحيح. أول الحرب، واليوم تقريبا شبه مش موجودة لأنه لا يوجد إطلاق صواريخ في قطاع غزة ولا يوجد التصنيع اللي كان موجود. أيضا موضوع الأنفاق وخارطة الأنفاق في قطاع غزة، أغلبها في قطاع غزة اليوم الناس تنظر بأنه هذه الأنفاق غير مجدية، لأنه حجم الصواريخ والضرب والقصف اللي كان في قطاع غزة أدى إلى تفكك التربة تحت القطاع، لأنه كان أنواع الصواريخ ارتجاجية، وبالتالي هذه الأنفاق أصبح في معظمها غير مجدي يمكن الناس تنظر. فموضوع تسليم السلاح على أنه يعني هو إنجاز كبير لإسرائيل، هو فعليا اليوم شبه غير موجود السلاح الثقيل، واليوم اللي موجود في قطاع غزة هو فقط قطع السلاح الفردية، المسدسات والكلاشينكوف وبعض الأسلحة الفردية، هذا اللي بتحاول إسرائيل يعني أن تأخذه من قطاع غزة. في النهاية الناس عندما توازن بين هذه القطع الأسلحة وبين استقرار الأمن واستقرار الحياة في قطاع غزة، لا هو بيقول لك يعني سلموا هذا السلاح لأنه هو الخفيف، لأن مش موجود اليوم سلاح ثقيل في قطاع غزة بعد حوالي 3 سنوات حرب وتدمير البنية التحتية تماما في قطاع غزة. لذلك يبقى الأمر أنه موضوع تسليم السلاح على خطورته في قطاع غزة، وأنه هذا كان ثابت مش بس لدى المقاومة حتى عند هذه قطاع غزة، ما بدهمش يعيشوا حياة أنه الاحتلال يستبيح قطاع غزة كل لحظة بالدخول والخروج دون وجود أي نوع من أنواع المقاومة، لا هم معنيين ببقاء السلاح، ولكن إذا كان هذا السلاح بشكل مؤقت سيريح الناس في قطاع غزة من ضغوطات الحياة اللي تتكاثر اليوم عليهم، ممكن تسليمه ولكن وفق اتفاق يعني مقبول. لذلك عندهم ثقة الناس بالمقاومة أنه الأمر مش استسلام بقدر ما هو تكتيك من أجل تحسين الحياة في قطاع غزة.
1: نعم. خلينا إحنا وياك بس نستمع لهذا الفيديو لؤي قبل ما نكمل النقاش.
2: هل يمكن القول أن مجلس السلام رضخ لشرط نتنياهو بعدما اشترط نزع سلاح المقاومة في غزة قبل أي انسحاب إسرائيلي؟
3: طبعا، لأنه المقاومة ذهبت إلى هذا الاتفاق مع مجلس السلام من أجل ضمان انسحاب إسرائيل من قطاع غزة. حكت حماس عندما وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار قيل لها سلموا الأسرى وسوف تنسحب إسرائيل، وإسرائيل قالت ذلك، يعني قالت أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى فيها تبادل الأسرى سوف يبدأ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة. إسرائيل لم تنسحب من قطاع غزة، لا بل وسعت من سيطرتها على قطاع غزة، ولذلك الآن جاءت حماس وعمليا سلمت سلاحها، قالت هي مستعدة بنزع سلاحها ولكن بشرط مرة أخرى أن تنسحب إسرائيل من قطاع غزة. طبعا بالإضافة إلى

0: مطالب أخرى مثل إدخال المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك. ولكن موضوع الانسحاب موضوع مركزي. ما الذي يضمن الآن لحماس إنه بعد ما تسلم سلاحها أن إسرائيل لن تنسحب؟ لا ضامن، لأنه إسرائيل لم تنسحب سابقا، وهي الآن لم تنسحب من لبنان، لم تنسحب من سوريا، فلماذا تنسحب من غزة؟ وغزة هي الأصل بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، هي بداية كل شيء، وهي التي يمكن أن تحدد مصير نتنياهو بالإضافة إلى إيران، ولكن أيضا غزة يمكن أن يحدد مصير نتنياهو. ولكن نتنياهو لن ينسحب، وليس هنالك في ضمان أنه إسرائيل سوف تنسحب بعد نزع سلاح حركة حماس. تصور أن المسألة عند إسرائيل ليس السلاح، المسألة عند إسرائيل هو عدم الانسحاب من قطاع غزة، السلاح هو ذريعة من أجل عدم الانسحاب.
1: إذا لأي السلاح ذريعة لعدم الانسحاب؟ صوتك لأي بعينك الله قطع الصوت.
2: أقول لك هو يعني طرح مقبول، يعني فعليا السلاح الموجود اليوم في قطاع غزة هو فقط سلاح خفيف، وبالتالي هذا يشكل يعني بشيء كبير للاحتلال، لكن بياخذوا حجة من أجل البقاء أكثر، وهذا وارد أن لا يخرج الاحتلال من قطاع غزة. يعني الأمر فعليا لن يستطيع أحد إلزام الاحتلال الخروج من قطاع غزة، وهذا ما يؤرخ أهالي قطاع غزة. اليوم أهالي قطاع غزة مستعدين أنه حتى هذا السلاح اللي هو لا يمثل يعني شيء كبير بالنسبة لإسرائيل أن يسلم مقابل أن يتم التراجع شيئا فشيئا عن قطاع غزة، لأنه عندك ناس يعني حابين يرجعوا لمناطق سكناهم، يفقدوا أمورهم، يشوفوا أمورهم، لكن هل هناك نية حقيقية للانسحاب؟ يبدو أن الاحتلال فعليا لا يريد الانسحاب، ويبقى الناس بتعلقوا بأمل أنه يكون في ضغوطات عليه أنه فعلا يجبروه على التراجع شيئا فشيئا من قطاع غزة.
1: الله يسعد صباحك لؤي، شكرا لك، شكرا، يومك سعيد، أهلا لؤي.

0: رح نختم بفيديو لرجل الأعمال الفلسطيني سمير حلالي خلال مقابلة مع الزملاء أمس في راديو أجيال، بتحدث عن اتفاقية باريس الاقتصادية، رغم أنه أحد الأشخاص اللي شاركوا في المفاوضات بشأنها. خلينا نسمع ماذا يقول.
1: صحيح. وجبت لنا هذه الكارثة، وبعد 30 سنة جاي تحتاج عليها؟
2: أنا مش محتاج عليها، أنا بقول طبقوها طبقوها، لأنه هاي الاتفاقية المسخ اللي كانت لثلاث أربع سنين صارت لثلاثين سنة. إحنا ليس بيدنا أنه نقدر نعيد التفاوض عليها الآن، لا مع الليكود ولا مع سموتريتش. إحنا اللي نقدر نعمله أمام المجتمع الدولي نطالب بتطبيقها، نمتلك الشجاعة والجرأة وكل الأدوات، إذا كان في أدوات قانونية نستخدمها، إذا في ضغط من الشارع نعمله، هذا كله لصالحنا بالنهاية وما في خيارات تانية.
1: أنت من الناس اللي فاوضوا على بروتوكول باريس.
2: صحيح.
1: وجبت لنا هذه الكارثة.
2: صح.
1: وبعد 30 سنة جاي تحتاج عليها؟
2: أنا مش محتاج عليها، أنا بقول طبقوها طبقوها، لأنه هاي الاتفاقية المسخ اللي كانت لثلاث أربع سنين صارت لثلاثين سنة. إحنا ليس بيدنا أنه نقدر نعيد التفاوض عليها الآن، لا مع الليكود ولا مع سموتريتش. إحنا اللي نقدر نعمله أمام المجتمع الدولي نطالب بتطبيقها، نمتلك الشجاعة والجرأة وكل الأدوات، إذا كان في أدوات قانونية نستخدمها، إذا في ضغط من الشارع نعمله، هذا كله لصالحنا بالنهاية وما في خيارات تانية.
0: إذن سمير حلالي، وهو أحد المفاوضين على أيام اتفاقية باريس الاقتصادية، وللأسف الشديد الاحتلال الإسرائيلي رافض رفض قاطع أي تعديل عليها أو وقفها، رغم أنه مثل ما ذكر هي كانت فقط لسنوات مؤقتة، لكن الاحتلال حتى اليوم من 30 سنة بنفذ هاي الاتفاقية المجحفة بحق الشعب الفلسطيني. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية. شكرا لزميلنا عبود سعد في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
4: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
7: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟
8: إذن وجهتك أكيدة. شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
9: أوف، مضيع بطاقة البنك.
10: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
11: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين، يوم الخميس 6 آب 2026، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا. بث إذاعي مشترك من استديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعات شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 92.2 FM، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.60 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026، 9 صباحا حتى 2 ظهرا، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139، أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps، أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs، أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة الجامعية.
2: ألو، وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
2: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: الساعة الآن 9 صباحا.
6: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين، يوم الخميس 6 آب 2026، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا. بث إذاعي مشترك من استديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعات شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 92.2 FM، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.60 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026، 9 صباحا حتى 2 ظهرا، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام. اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين، يوم الخميس 6 آب 2026، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا. بث إذاعي مشترك من استديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعات شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 92.2 FM، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.60 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026، 9 صباحا حتى 2 ظهرا، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.

شركة التكامل الهندسية للتوريدات الكهربائية. تعد شركة التكامل الهندسية واحدة من أبرز الشركات الفلسطينية المتخصصة في التوريدات الكهربائية والحلول الهندسية المتكاملة، بخبرة تمتد لأكثر من 45 عاماً في قطاع الكهرباء والطاقة والبنية التحتية. تقدم الشركة حلولاً متكاملة تشمل توريد معدات وشبكات الكهرباء والمحولات والقواطع والكابلات، أنظمة المباني الذكية والتحكم BMS وKNX، حلول الطاقة الشمسية والإنفرترات والبطاريات، تصميم وتنفيذ أنظمة الإنارة الداخلية والخارجية، البوابات الكهربائية وأنظمة الاتصالات والبنية التحتية، أجهزة القياس والفحوصات الكهربائية، خدمات المشاريع الهندسية والإشراف الفني. وتضم الشركة طاقماً هندسياً متخصصاً لتقديم الاستشارات الفنية وخدمات ما بعد البيع بأعلى معايير الجودة والكفاءة، إلى جانب مخازن حديثة بمساحة تزيد عن 5000 متر مربع لتلبية احتياجات السوق بسرعة واحترافية. كما تعد الشركة موزعاً ووكيلاً معتمداً لعدد من كبرى العلامات التجارية العالمية في مجالات الكهرباء والطاقة والإنارة. موقعنا رام الله، المنطقة الصناعية، هاتف رقم 02-298-1181، رقم الجوال 0599-678870 أو 056-888-5826. الموقع الإلكتروني www.تكامل.ps

0: 101.9 من راديو الرقيب، اسمعنا وخليك معنا.
1: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين، يوم الخميس 6 آب 2026، من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً. بث إذاعي مشترك من استوديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعة شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 96 FM في رام الله والوسط، 96.2 FM في 92.2 FM في الجنوب، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.6 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026، 9 صباحا حتى 2 ظهرا، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.

أهلا بكم وحياكم الله في هذا اليوم الإذاعي المفتوح الذي ينظمه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة بالشراكة معنا هنا في استديوهات الرقيب، وأيضا بالشراكة مع مجموعة من الإذاعات الطيبة في الوطن: راديو موال على الموج 101.7، راديو تلفزيون البلد على الموج 95.6، إذاعة منبر الحرية على الموج 92.7، راديو حياة أف أم على الموج 100.8، وإذاعة ريحان على الموج 95.6، ومعنا أيضا الإذاعات الشريكة في الوطن. ومعهم بكل تأكيد اليوم في لقاء حيوي وفي لقاء مباشر نحكي فيه عن كل القضايا اللي بتهم الوطن. معنا أيضا راديو ريحان 95.6، راديو زمن 90.6، راديو تلفزيون كل الناس 107.3، وراديو نساء أف أم على الموج 96 في الوسط، وأيضا في الشمال والجنوب 96.2 و92.2. أهلا وسهلا بكم.

حتى الساعة الثانية راح نناقش معكم مجموعة من المحاور طبعا تحت سقف وتحت مظلة الأموال المنهوبة في فلسطين. هذا التنظيم اليوم في إطار جهود ائتلاف أمان لتعزيز النقاش العام حول مكافحة الفساد اللي إن شاء الله منشوفها تطبيق على الأرض وليس مجرد شعارات، بالإضافة لموضوع التدفقات المالية غير المشروعة. قد يبدو هذا المصطلح أجنبي على الجميع، وهذا جزء من دورنا اليوم تحقيق التوعية الكافي في كل الإطار العام الخاص في الشفافية، وفي كل الإطار العام أيضا الخاص بتقديمنا للأشياء كما هي. وجزء من هاي التوعية ما في شك دراية المواطن بتلك المصطلحات. الاستناد اليوم طبعا على نتائج التقارير الصادرة ضمن مشروع الشفافية الآن، والتقرير الملخص اللي أعده ائتلاف أمان حول الحالة الفلسطينية. إذن هذا اليوم بهدف لتقريب موضوعات تبدو فنية متخصصة مع الجمهور الفلسطيني، لكن دور الوعي والتثقيف اليوم ما في شك له وزنه أمام الجمهور، وله وزنه أمام جهات الاختصاص بالضغط من أجل تحصيل حقوقنا وأيضا خلق الحالة التوعوية والتثقيفية المطلوبة. تتبع أموال الفساد، استرداد الأصول، تنسيق المساعدات، ربطها بشكل مباشر بقضايا تهم المواطن، والأصل بأن كل هاي القضايا تهم المواطن لأنها مواردنا أولا ولأنها بلدنا ثانيا. طبعا في مقدمتها المال العام، تعزيز الثقة بالمؤسسات، وهذا أكيد يعني ما في عاقل ما بتمنى يكون عندنا ثقة بكل مؤسساتنا وإجراءاتها وكل هذه التفاصيل. منع تضارب المصالح، وهذا المصطلح اعتدنا على سماعه كثير مع كل أسف، ويبدو أنه لسه حاضر في بيئتنا وفي مجتمعنا. وتحسين فعالية منظومة المساءلة بما فيها طبعا مكافحة الفساد، التي لا تكتمل فقط بكشف الفعل أو مساءلة مرتكبي، بل تتطلب أيضا مسار المال الناتج عن الفساد، كيف يخفى، مين بيستفيد منه فعليا، شو الأدوات اللي يمكن تستخدم لتمريره أو تغطيته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكيف يمكن المؤسسات المختصة ذات العلاقة تتبعه وتحجزه وتصادره وترجعه لأصحابه اللي هم أنا وياك اللي هم إحنا ما في شك.

0: إذن معكم مرة أخرى في هذا اليوم الإذاعي المفتوح بتنظيم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة الأمان وبالشراكة مع 8 إذاعات 11 موجة في الوطن طبعا عبر صفحاتهم على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الموقع الإلكتروني وعبر كل الموجات والترددات اللي ذكرناها اليوم. إن شاء الله يكون يوم في قيمة مضافة لكل مواطن، في قيمة مضافة لبيئتنا، في قيمة مضافة لمجتمعنا. وأبدأ مباشرة معكم بالترحيب بضيفي بالاستديو الأستاذ بلال برغوثي المستشار القانوني لائتلاف أمان، حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. يعني ما في شك الهم كبير اليوم في جل القضايا وفي جل الأشياء، ما بين الفساد، من الفساد إلى المال المخفي، وكيف تتحول قضايا الفساد إلى أموال يصعب تتبعها. قضية يمكن الحديث عنها يتطلب مهارات استخباراتية، مهارات في التحقيق، مهارات في التتبع، في الملاحقة، في بيئة بالغة التعقيد، فلسطينيا تحديدا، بيئة سياسية، بيئة اقتصادية، بيئة قانونية، تفاصيل عديدة أخرى، عدم السيطرة على كثير من المعلومات، وقدرة هذه الأموال أن تستوعب النظام وتتجاوز وتقفز عنه بصورة دائمة، وبالتالي عملية تتبعه قد لا تكون مهمة سهلة على الإطلاق. السؤال أمام هذا الأمر وفي الإطار العام، لو بدنا نبدأ بموضوع مثلا زي التدفقات المالية وعلاقة الناس فيها كمسألة غير مشروعة، كيف ممكن نبسطها اليوم للمواطن حتى يعرف أنه هذا المسار ليس بالغريب عنه بداية، إذا ممكن نبدأ بمصطلحات مساعدة ويعني مفاهيم معقولة وقريبة على نفس المواطن؟
1: نبسط للمواطن ما معنى أو ما هو مصطلح التدفقات المالية غير المشروعة.
0: نعم
1: أخي طلعت، بكل بساطة وبكل وضوح، عندما أتحدث عن تدفقات مالية غير مشروعة فأنا أتحدث عن أموال متحصلة من جرائم. طبعا في الحالة وما يعنينا في ائتلاف أمان، جرائم هي جرائم فساد، يعني إما جرائم رشوة أو اختلاس مال عام كما هو الحال العملي، يعني في أن كيسس أو قضايا متعددة في هذا الشأن، أو متاجرة بالنفوذ الوظيفي أو استثمار وظيفي عام أو كسب غير مشروع. هذه الأموال حتى يفلت أو حتى يهرب الفاسد من الملاحقة الجزائية يقوم، وحتى لا يسأل من أين لك هذا، يقوم بإخفاء أو محاولة إخفاء هذه الأموال من خلال

0: مصدر الأموال المتحصلة من جرائم من خلال مجموعة من العمليات إما المصرفية أو المالية أو العمليات الوهمية. هذا باختصار.
1: هذا الأمر قديش تقديرك اليوم حالة وعي المواطن قديش مرتبطة اليوم بتدفق هذا الانتماء؟ قبل ما نحكي عن تدفق الأموال، تدفق هذا الانتماء باتجاه الضغط على جهات الاختصاص إنه هذه مسألة مال عام ولا بد من ملاحقتها دون هواده وعدم ترك أي سبب أو أي عذر يحول دون ذلك، طبعا مع صعوبة الأمر وتعقيداته اللي الكل يعترف فيها بكل تأكيد لأسباب عديدة.
0: يعني حقيقة لا شك بأن المواطن الفلسطيني وللأسف الشديد مغيب، وأعتقد أنه في بعض الأحيان بقصد من صانع القرار، وأتحدث عن هذه الجزئية في ظل غياب قانون الحق في الحصول على المعلومات، في ظل ضعف البيئة الديمقراطية وضعف منظومة المساءلة والشفافية. لا أبرر المواطن الفلسطيني، ولكن المواطن الفلسطيني المغيب عن المعلومة العامة، المغيب على أن هنالك تدفقات مالية ضخمة تخرج، هناك حالات فساد، وأعتقد أخي طلعت متابع لما جرى مؤخرا القضية الأشهر يعني، والتدفقات المالية التي قد تكون ناجمة عنها بشكل كبير. وبالتالي عندما لا يكون هناك نشر للمعلومات، رفع لتوعية المواطن بهذه المجال، لا يمكن أن أحمل المسؤولية للمواطن. المواطن قد يرى وقد تكون هذه أحد الإشكاليات الناجمة عن ربط قانون غسل الأموال بمكافحة الإرهاب. كثير من المواطنين عندما تتحدث عن غسل الأموال والإجراءات التي تتخذها المصارف يهاجم هذه الإجراءات. لماذا؟ لأنه وللأسف الشديد على الرغم من أن نحن كنا ضد فكرة أن يربط قانون غسل الأموال بمكافحة الإرهاب لخصوصية الحالة الفلسطينية، هذا ما جعل المواطن في بعض الأحيان لا يتعاطى مع هذه القضية على أنها جريمة، لا يتعاطى مع موضوع غسل الأموال في بعض الأحيان على أنها جريمة والتدفقات المالية، ويعتقد أنه في بعض الأحيان أن هذه المسألة طالما ربطت في مسألة قد تتعارض مع المبادئ الوطنية من الممكن أن تكون مباحة، والأصل أن لا يكون هنالك تشدد فيها. ومع ذلك نقول بأن أيضا دور الحكومة ودور صانع القرار الفلسطيني في عملية رفع التوعية لدى المواطن للأسف الشديد حتى يومنا هذا لا تزال غير مكتملة، ولا يزال المواطن مغيب، وخصوصا أنه حتى عندما تتم كشف هذه القضايا لا يكون هناك شفافية في نشر المعلومات عن حجم التدفقات المالية، أثر هذه الإشكالية على الاقتصاد. كما تفضلت أخي طلعت، من يدفع ثمن هذه التدفقات غير المشروعة؟ أنا وأنت، ابني وابنك. هذه التدفقات لو تم السيطرة عليها وتم استرداد الأموال المنهوبة كان من الممكن أن تضخ على القطاع الصحي، على القطاع التعليمي، وبالتالي
1: نتخيل الفارق اللي ممكن تحدث.
0: الفارق كبير، نعم، وهو حمل المسؤولية مرة أخرى هنا لصانع القرار الفلسطيني، خصوصا وأن هنالك جهات رسمية غيبت، المجلس التشريعي الفلسطيني. هذا أحد التحديات الذي له دور تغييبه في عملية حتى موضوع غسل الأموال، وإن كان قضية فنية، ولكن غياب مساءلة الجهة الممثلة للشعب بعمومه لصانع القرار عن إخفاقاته أو عن التحديات التي يواجهها والمعيقات التي يواجهها في ضبط التدفقات المالية غير المشروعة، لو كان هذا الجسم حاضرا لكان قادر على المساءلة، ولكن تصميم للأسف صانع القرار على تغييب هذا الجسم نتيجة عدم الدعوة، حتى وإن نأمل أن تتم الانتخابات كما يعني صدر المرسوم الرئاسي في شهر 11، ولكن يعني نأمل أن يتم فعلا وأن لا يعني يتم في اللحظات الأخيرة الانسحاب منه.
1: يعني على الأقل الجهات الدولية بتأكد أنه في انتهاء
0: إن شاء الله.
1: إحنا نأخذ مصادرنا من خارج الوطن. شو الفرق اليوم، وخاصة أنه منحاول نكثف في الدقائق الأولى قبل ما نتوجه لهيئة مكافحة الفساد باتصال هاتفي، شو الفرق اليوم بين وقوع فساد وبين إخفاء أموال ناتجة عن هذا الفساد؟
0: جميل. نتحدث
1: نحكي عن طرفين ولا عن طرف واحد؟
0: لا، نتحدث عن قضيتان منفصلتان قانونا. أتحدث عن قضية واقعة الفساد التي قد تمثل، طبعا هنا أتحدث غالبا عن الفساد المالي، جرائم الفساد المالي المتمثلة إما برشوة أو اختلاس كسب غير مشروع أو متاجرة بالنفوذ الوظيفي أو استثمار وظيفي، هذه واقعة لوحدها. وعندما أتحدث عن إخفاء الأموال

0: الناجم عنها أتحدث عن جريمة مستقلة، حتى وإن كنا نصنفها نحن القانونية بأنها جريمة تابعة، ونقصد بذلك بأنها جريمة تتبع الجريمة الأصلية ثبوتا وحتى من حيث مقدار العقوبة، ولكن جريمة غسل الأموال لها أركانها المستقلة. والجيد أخي والمهم في هذه الجريمة أنها تمثل جانب وقائي، بحيث أنه إذا استطاع الفاسد أن يهرب بجريمة الفساد، بواقعة الفساد، يعني أن لا يتم كشفه عند مثلا قيامه بالرشوة أو بالاختلاس، يمكن أن يتم كشفه عندما يحاول التصرف بهذه الأموال. كيف بنحكي في المثل العام، يعني ما كشفهم مش لما سرقوا، كشفهم وبتقاسموا الأموال. وبالتالي من هنا تكمن أهمية جريمة غسل الأموال، ولذلك هذه الجريمة كانت محط اهتمام دولي، ولذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اعتبرت أن جريمة غسل الأموال جزء أساسي من جهود مكافحة الفساد، لأنها وجدت أن غالبا جرائم الفساد يستطيع المسؤول استغلال نفوذه لإخفائها. متى يتم كشف هذا المسؤول؟ غالبا من خلال الأموال الناجمة عنه، وبذلك تكمن أهمية جريمة غسل الأموال، ولذلك هي جريمة مستقلة كليا عن واقعة الفساد وتختلف عنها، حتى وإن كان مقترف كلا الجرمين واحد. يعني الفاعل غالبا بنحكي عن فاعل واحد، اللي اقترف جريمة الرشوة هو اللي بيكون اقترف جريمة غسل الأموال، اللي حاول من خلالها يخفي هاي الأموال محل الرشوة أو الأموال المختلسة. ولكن هناك جريمتان مستقلتان، الجريمة الأولى هي جريمة رشوة، الجريمة الثانية مجرد أنه حاول مثلا يصدرها إلى الخارج أو وضع جريمة مستقلة لها ركنها المادي ولها ركنها المعنوي ولها الإجراءات الملاحقة المستقلة والمختلفة عن الجريمة الأولى.
1: وهيك عمليا اللي قام بهاي العملية ومرت بمراحل، يبدو كل مرحلة لها ترتيبها القانوني أو لها وجهتها القانونية.
0: نعم.
1: السؤال بالمجمل، إذا في كان هناك مثلا دراسة معينة أو بحث معين، عمليات الضبط أو عمليات مكافحة هذا الفعل تتم بالمرحلة الأولى، بالمرحلة الثانية، بالمرحلة الثالثة، وما الفرق قانونا بالمناسبة حال تمت هون أو هون؟
0: يعني حقيقة ما بعد ثبوت جريمة الجريمة الأصلية، جريمة الفساد إما الاختلاس أو الرشوة، يجري عملية التحقق من ماهية التصرف بأموال هذه الجريمة، وبالتالي المرحلة الثانية، وهذه المرحلة يعني تختلف وفقا لشكل جريمة غسل الأموال التي تمت بها. فإذا كانت جريمة غسل الأموال تمت من خلال الضخ في المعاملات المصرفية، لها إجراءات متابعة مختلفة عن الإجراءات إذا ما تمت مثلا من خلال صفقات عقارية أو من خلال شركات وهمية. كل مرحلة وكل شكل من أشكال هذه الجريمة يمكن أن يلاحق بإطار مختلف وبمنظومة تشريعية مختلفة. لذلك عندما نتحدث عن المنظومة التشريعية ذات العلاقة بجرائم غسل الأموال، لا نتحدث فقط عن القرار بقانون غسل الأموال 2022، وإنما نتحدث عن قانون الشركات، نتحدث أيضا عن قانون مكافحة الفساد. وبالمناسبة أخي طلعت، يعني لابد من التنويه إلى أن جريمة غسل الأموال من الممكن أن تكون جريمة فساد إذا كانت الجريمة الأصلية الأموال تحصلت من جريمة فساد، وممكن أن تكون جريمة عادية إذا كانت مثلا أموال المتاجرة بالمخدرات، الأموال الناجمة عن السرقة العادية، الاتجار بالبشر، الاتجار بالأثار مثلا. هذه نتحدث هنا أيضا عن جهة ملاحقة مختلفة، هنا تصبح النيابة العامة العادية والمحاكم العادية هي المخولة بالملاحقة القضائي، ولكن عندما تكون جريمة فساد هنا يصبح لهيئة مكافحة الفساد، نيابة الفساد ومحكمة الفساد هما المتخصصات في هذا الموضوع. ولكن في الجانب الإجرائي التحقيقي الذي بدأت في الحديث عنه أخي طلعت، هنا لابد من الحديث عن المؤسسات ذات العلاقة، بدءا باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، الوحدة المتابعة المالية التي كنا نأمل أن كانت لو كانت معنا اليوم، ويعني تحت غطاء سلطة الناقد الفلسطينية، إضافة إلى دور النيابة العامة في هذا الموضوع.
1: يعني بدي أشير كمان أن نحن من باب الموضوعية ما في شك وجهنا دعوة لأكثر من جهة رسمية، اللي استجاب للدعوة هيئة مكافحة الفساد، وراح يكون معنا أيضا وزارة الخارجية، النيابة اعتذرت ووحدة المتابعة المالية اعتذرت بشدة على الرغم من محاولاتنا للحصول على مادة مسموعة أو أي مقابلة خارج إطار اللقاء ونضيفها للقاء، حاولنا بكل السبل حقيقة لكن دون أي جدوى مع كل أسف. ووزارة الاقتصاد تعتقد أنه قانونا ما عندها شيء تحكي فيه بهاي المرحلة بخصوص المحور اللي راح نتطرق له طبعا بوقته ما في شك. اليوم قبل ما نتوجه لضيفنا في هيئة مكافحة الفساد، تقديرك الثقافة العامة اليوم عم بتروح باتجاه مكافحة الفساد وتعتقد انه في هناك قضايا يمكن تجاوزها، وكيف ممكن تتحول او كيف ممكن فهم المواطن انه الرشوة ممكن تتحول لاختلاس وإساءة في استخدام المنصب، وبالمقابل في عنا معتقد أنه بعض حالات الاختلاس يصعب تتبعها.
0: نعم.
1: بمعنى هل هناك ملفات مدفونة بهذا السياق؟
0: لا شك، نعم، وهذا ما نتحدث عنه في أمان مؤخرا فيما يتعلق بالتسويات خارج إطار قانون الخطلات. أحد التحديات التي نتحدث عنها في موضوع التدفقات المالية، خشيتنا واحد من التحديات هي استقلالية الجهات الرقابية، وهنا نتحدث عن بعض التدخلات التي تتم في تسوية ملفات تتم بإطار خارج القانون وخارج الإجراءات التي نص عليها القانون. قانون مكافحة الفساد واضح فيما يتعلق بإجراء التسويات، هذه التسويات وتحدثنا في ائتلاف أمان وضربنا أمثلة متعددة حولها، هي من يعني تشير إلى ضعف في استقلالية بعض الجهات ذات العلاقة، وهذا ما يضعف عموما ثقة المواطن. إذا ما رجعنا إلى موضوع الثقافة، أستطيع القول بأن اليوم المواطن الفلسطيني غالبا يعني يعلم هذه الإشكالية، حتى وإن كان بقصد أو بغير قصد مغيب، وبالذات في موضوع غسل الأموال، ولكن للأسف الشديد ضعف الشفافية يؤدي إلى أن هنالك العديد من هذه القضايا وهذه القضايا الخطيرة التي تتم تسويتها بعيدا عن الأضواء، وبالتالي المصطلح الذي استخدمته أخي طلعت القضايا المدفونة، حتى أحيانا بعض الجهات الرسمية لا تعلم بها. وبالتالي نعم، يعني سؤالك في محله، وهذا ما قد ينعكس سلبا على أحيان ثقة المواطن وثقة الجمهور الفلسطيني بأن هنالك جهود رسمية حقيقية في مكافحة هذه الظاهرة. عندما تغيب الشفافية وعندما تكون هناك بعض الإجراءات التي تتم أو التسويات خارج الإطار القانوني، هذا ما يضعف وأحيان يضعف ويحبط المواطن الفلسطيني ويجعله يعني مقتنع بأن لا دور له، وبالتالي يجعله يعني سلبي في التعاطي مع هذه القضايا.
1: ويمكن من الصعوبات خاصة أنه الموضوع ما في شك حقوقي مالي اقتصادي وطني الأخير، يبدو كمان من الصعب الحديث عن مبالغ.
0: صحيح.
1: وقد نعتقد أو ندعي أنها مبالغ ضخمة جدا.
0: صحيح صحيح، وخصوصا عندما أجي أتحدث عن ضعف البيانات، أتحدث عن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على النظام المالي التحويلات، أتحدث عن سيطرة الاحتلال على المعابر، أتحدث عن ضعف التنسيق بين الجهات الرقابية. يعني إذا ما طلبت المعلومات هنا ستصطدم أن يعني الجهات المختصة، وهنا في تعدد في الجهات، لا يوجد تنسيق بينها، لا يوجد ربط محوسب بينها
1: حتى اليوم.
0: نعم حتى اليوم، وهذه أحد التحديات التي أشرنا لها بالتقرير الذي تحدثت عنه في البداية. الشفافية الآن يعني حتى اليوم لا يوجد ربط محوسب كامل، لذلك مثلا الصفقات العقارية لا يوجد ربط بين سلطة الأراضي بين
1: والجهات الرقابية
0: المتابعة المالية التي يمكن من خلالها يتم الدفع. أخي طلعت عندما تقوم بشراء أرض أو
1: هو السؤال
0: اللي بيسألك المأمور التسجيل بيقول لك أخذت قبضت الثمن، بتحكي له قبضت، لا بيشوف إنك قبضت، وإذا شاف ممكن يشوف بالكاش، ما إله دور قانونا، فقط هو إنه علي أن يتحقق منك كبائع أنك هل استلمت الثمن، بيسألك إيش كيف. فواحد من الإشكاليات إنه هذا بتخلي أيضا، لو افترضنا طبعا وهذا أحد الأشكال المتكررة يعني في هذه الدراسة أو في استبيان يعني شارك فيه ائتلاف أمان، وجدنا أن يعني عدد كبير من قضايا الفساد التي كان فيها تدفقات مالية وغسل أموال كانت من خلال الصفقات العقارية لاستغلال
1: نقدر نعتبرها الأخطر.
0: نعم، يعني في الحاله الفلسطينيه،
1: خاصه انه ممكن يختبئ خلفها مبالغ ضخمه جدا.
0: نعم، وخصوصا في ظل
1: انه يتم تمريرها بكل نعم يسر،
0: وخصوصا بتعرف انه طبيعه وخصوصيه العقار في فلسطين، ارتفاع الاثمان من جانب، اضافه الى موضوع التقسيم السياسي للاراضي، وبالتالي صعوبه المتابعه في هذه الصفقات، كلها تؤدي، واحيانا ايضا تسريب الاراضي الى المحتل. هذه قضايا لعبت دور الى حد ما في ان احد الابرز اشكال غسل اموال لدينا في الحاله الفلسطينيه هي الصفقات العقاريه. نعم،
1: وهذا واضح يبدو انه،
0: يعني هذا على الاقل في عدد من الحالات التي قام ائتلاف امان بدراستها، وجدنا ان الصفقات العقاريه هي حاله متكرره لاخفاء الاموال المتحصله.
1: اذا كتشخيص في معظم المفاصل التشخيص واضح
0: الى حد ما، خصوصا انه اذا ما عدت، انه واحد من التحديات الاساسيه اخي طلعت، حتى وان كان لدينا قانون متقدم، قانون غسل اموال مكافحه الارهاب صادر في 2022، وهو قانون متقدم، وهنالك العديد من التعليمات التي اصدرتها سلطه النقد تتفق مع كافه التوصيات، ولكن مع ذلك لدينا نقص تشريع. تتفاجأ، قانون استرداد اموال المنهوبه لا يوجد قانون فلسطيني حتى اليوم، على الرغم من أهمية هذا القانون، لأنه هو الذي سيوضح الإجراءات التي يمكن من خلالها الاسترداد، سيوضح الإجراءات التي يمكن من خلالها المصادرة، إدارة هذه الأموال، آلية التنسيق بين الجهات المختلفة، وبالتالي هذا تحدي مهم. أيضا بنقص التشريع، أتحدث أيضا عن غياب قانون فلسطيني للمساعد القانوني المتبادل، على الرغم من أنه استحقاق دولي، لأننا وقعنا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، هذه الاتفاقية في الفصل الخامس منها تتحدث عن وجوب أن يكون هنالك تشريعات متخصصة بالمساعد القانوني المتبادل، لا يوجد. والأهم من ذلك الذي تتحدث عنه أنا وأنت أخي طلعت دائما، غياب القانون في الحق في الحصول على المعلومات، الذي يساهم في أن يكون المواطن عندما يعلم ما يجري جزء من كشف هذه الجرائم. هنا أعود لسؤالك المهم الذي سألته سابقا، قديش المواطن واعي، قديش المواطن منخرط في هذه الإشكالية. مواطن لا يعلم، مواطن مغيب عن المعلومة، لا أستطيع أن ألومه،
1: بل يمكن يعتقد أنه هذا الملف مش من الفات،
0: ومثل ما قلت لك للأسف في ظل غياب المعلومة أنه أحيان، لأنه ربط القانون بين غسل أموال ومكافحة الإرهاب، قد يرى في هذه الإجراءات أنها تشدد غير مبرر.
1: ولو كنا احنا عاملين اليوم مساءلة عن ارتفاع سعر لتر السولار كان الوطن كله بيسمع بصورة أكبر، طبعا أكيد في عنا متابعين كثار اليوم إن شاء الله، لكن لا أدري له علاقة بتغييب المواطن عن المشهد الحقيقي، أو هي الثقافة المالية والاقتصادية والحقوقية والإعلامية ماشية عنا في البلد بهذا الشكل. يمكن القضايا اللي بيشعر أنها بتمسه بصورة مباشرة
0: نعم
1: تختلف عن القضايا اللي بيعتقد انها موضوع قانوني او موضوع بعيد عنه او فيش فيه امل، لا ادري. على كل حال خلينا نتوجه للاخو في هيئه مكافحه الفساد، ومع عبر الهاتف الاستاذ اسامه السعدي رئيس وحده الشؤون القانونيه. استاذ اسامه حياكم الله واهلا وسهلا بكم في هذا اليوم الاذاعي. أهلا وسهلا بكم، برحب فيك أنا وضيفي طبعا في الاستديو الأستاذ بلال البرغوثي المستشار القانوني لائتلاف أمان. حياك الله، حياك الله يا سيدي. أستاذ أسامة معاي؟ أستاذ أسامة السعدي معاي؟ طيب نحاول نرجع له باتصال. أستاذ أسامة معنا؟ طيب نحاول نرجع لباتصال إن شاء الله تعالى، يمكن بس بالطريقة التقليدية بدون هاي. واضح كنا نتحدث عن قضية الثقافة العامة، وكيف اليوم ممكن نشاطات من هذا النوع اليوم قديش بتساهم بالفعل بتحقيق هذا الوعي لدى المواطن.
0: لا شك بأن نشاط مثل هذا اليوم الإعلام مشكورين عليه، والائتلاف أمان وكل من يساهم في هذا الدور، ستوعي المواطن الفلسطيني بأن هذه التدفقات الغير مشروعة لها دور. يعني بدي أعطيك مثال، حتى المثال الذي ضربته أخي، يعني موضوع ارتفاع أسعار المحروقات. اليوم يتم الحديث بأن أزمة المحروقات أحد أسبابها وجود جرائم تهريب محروقات، وقد تكون إلها تأثير. وهناك حديث، ودائما في ظل غياب المصدر الرسمي للمعلومة من حق المواطن أن يتقول وأن يشيع ما يشاء.
1: طبيعي.
0: نعم. عندما تغيب عن تغيب عني أحد المعلومات المتداولة بأن إشكالية ملف المحروقات والإشكالية التي أثيرت مع رجل الأعمال مؤخرا بأن هنالك تهريب وبأن هنالك تهرب ضريبي، وأن وبالتالي نتحدث عن تدفقات غير مشروعة، وبالتالي من يدفع الثمن؟ المواطن. وعليه بالتالي توعية المواطن بأن هذه التدفقات غير المشروعة. عندما يعني نتحدث عن قضايا بقيم عالية يمكن أقلها أن تفتح لك مستشفى في الحي الذي تعيش فيه أو مدرسة لأبنائك، سيعلم أننا نتحدث عن ملفات تمس به مباشرة، ولا أتحدث بشكل غير مباشر. عندما أتحدث عن أزمة الأزمة أو حتى يعني الوضع المالي المتهالك للسلطة الوطنية الفلسطينية وعدم قدرتها على تسديد فاتورة الراتب للموظف، الموظف يدرك تماما أنه ضحية أحيانا لضعف متابعة هذه التدفقات المالية التي لو أعيدت قد تكون قادرة على تسديد جزء من راتبه، وبالتالي المواطن يدفع ثمن مباشر. ومن هنا تكمن أهمية التوعية وأهمية دور الإعلام أخي طلعت، وأهميتكم في توجيه المواطن إلى أنك أنت ضحية مباشرة ولست غير مباشرة لهذه القضية.
1: مشهور. مشهور. أعتقد أستاذ أسامة السعدي صار جاهز معنا. أستاذ أسامة صباح الخير. يعطيك العافية.
2: وعافيك يا رب، الله يسعدك.
1: يعني إحنا لسه ما استغبناكم حقيقة. الهم كبير ما في شك، وأنا بشكرك لتلبية دعوتنا اليوم، لأنه إحنا كان بودنا حقيقة كل جهات الاختصاص والجهات الرسمية ذات العلاقة تكون معنا في هذا اللقاء، اللي الغاية منه طبعا ما في شك مصلحة البلد بهذا الظرف الاستثنائي وغير العادي اللي بنمر فيه جميعا. حضرتك كرئيس وحدة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد، لو بدي أبدأ سؤالي طبعا مع إطلالتنا في هذا اليوم الإذاعي الممتد حتى الساعة الثانية إن شاء الله تعالى، لو بدي أبدأ بآليات اليوم ومضامين استقبال الشكاوى والبلاغات وآليات البحث والتحري عنها، كيف يتم اليوم ومدى رضانا على هذه الإجراءات أستاذ أسامة؟
2: بداية يسعد صباح أخي طلعت وصباح جميع المستمعين، وأيضا يسعد صباح ضيوفك الكرام في هذا البرنامج.
1: أهلا بكم.
2: يعني موضوع استقبال الشكاوى أو آلية تلقي الشكاوى والبلاغات هي واضحة بالنسبة للجميع. الكثير من اللقاءات التوعوية التي عقدتها الهيئة والتي قامت بها، وأيضا ما يتم نشره أيضا على مواقع الهيئة وعلى مواقع التواصل المجتمعي من أجل التوعية في هذا المجال. موضوع الشكاوى والبلاغات بداية يتم استقبالها بأي طريقة ممكنة، سواء كان بالحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الموقع الإلكتروني أو الإيميل الرسمي أو حتى على الواتس أب أو أي طريقة يعني متاحة، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها ظروف الطرق وأيضا الظروف صعوبة الوصول إلى مقر الهيئة. الهيئة حاولت وعملت على وجود مواقع إلكترونية من أجل تقديم الشكاوى والبلاغات، وأيضا عملت على إنشاء تطبيق إلكتروني على موقع على الهاتف الجوال، على أجهزة الهاتف الجوال، حيث يستطيع الشخص أن يقدم البلاغ والشكوى وأن يرفق كافة الملفات التي يريدها من خلال هذا التطبيق أو من خلال الإيميل الرسمي أو الموقع الإلكتروني. بمعنى آخر أن هذه الآلية هي أصبحت آليات بسيطة متاحة سهلة وسريعة في نفس أيضا الوقت، ومن مجرد وصول هذه الشكاوى والبلاغات إلى الهيئة تبدأ إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها الهيئة وفق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانون مكافحة الفساد. بمعنى آخر أن الشكاوى تدرس والبلاغات أيضا تدرس، مع العلم أن هناك فرق ما بين الشكوى والبلاغ. الشكوى نعم هي التي تقدم من الشخص المتضرر من جريمة الفساد، أما البلاغ فهو قد يقدم من أي شخص سواء كان معلوما أو مجهولا غير متضرر من جريمة الفساد. فيتم متابعتها كالشكوى والبلاغ بنفس الطريقة. وأيضا ممكن أن الهيئة ومن خلال دائرة الرصد الموجودة لديها والتابعة للإدارة العامة للشكاوى والبلاغات والتي تقوم أيضا برصد التقارير ورصد المواقع الإلكترونية، أيضا أن تثير أو أن تقوم بمتابعة أي قضية فيها إشكاليات أو شبهات فساد من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى ورود شكوى أو بلاغ. يتم متابعة هذا الأمر ثم القيام بإجراءات البحث والتحري كالاستماع إلى إفادة الأشخاص المشتكين في حال ورود أسمائهم، بالإضافة أيضا إلى القيام بمراسلات ومخاطبات الجهات الرقابية والإشرافية يعني دون الإجراءات المعتادة من أجل الوصول إلى صحة ودقة المعلومات الموجودة في تلك الشكاوى والبلاغات.
1: نعم، إجراءات المتابعة الأصول والحركات المالية أستاذ أسامة كيف تتم؟
2: يعني تتبع الأموال والأصول هي أحد إجراءات البحث والتحري، إلا أن نطاقه يختلف حسب طبيعة الوقائع والقرائن المتوفرة في كل ملف. وفي القضايا التي تتضمن مؤشرات على جرائم كسب غير مشروع وغسل الأموال مرتبطة بجريمة فساد، يشكل تتبع الأموال جزء أساسي من التحقيق. يبدأ تقييم الحاجة إلى تتبع الأموال منذ مرحلة التحليل الأولي للبلاغ، فإذا ظهرت مؤشرات على وجود منافع مالية غير مشروعة أو تحويلات مالية مشبوهة يتم إدراج مسار تتبع الأموال بالتوازي مع إجراءات البحث والتحري. ويشمل ذلك استصدار قرار قضائي لرفع السرية المصرفية على حسابات المشتبه بهم وتحليل حركاتهم المالية وفحص إقرارات الذمة المالية وتحليلها، بالإضافة أيضا إلى إمكانية استصدار قرارات قضائية عن طريق نيابة جرائم الفساد بالحجز التحفظ على الأموال والأصول عندما تتوفر المبررات القانونية بذلك. بمعنى آخر أنه يتوسع نطاق التتبع تدريجيا كلما ظهرت أدلة أو معلومات جديدة أثناء سير التحقيق وإجراءات البحث والتحري.
1: متى تقديرك تصبح قضية الفساد مش كواقع كقضية مرتبطة بشبهة غسل أموال أو إخفاء عائدات فساد؟ شو المؤشرات، شو اللي بنعتمد عليه من المعايير اليوم لنحكي هذه القضية مرتبطة بشبهة على الأقل عن غسل الأموال أو إخفاء عائدات فساد؟
2: يعني معظم جرائم الفساد هي لها آثار مالية أو ينتج عنها فيما يكون متحصلات جرمية كجريمة الرشوة أو جريمة الاختلاس. إحنا عندما نقوم بدراسة هذه وقائع أي شكوى أو أي ملف وتبدأ إجراءات البحث والتحري يبدأ الأمر بالظهور أو تبدأ الأمور بالإيضاح أكثر، فيتبين لدينا مثلا أن هناك أشخاص قاموا بعمليات اختلاس وهناك أيضا عمليات تحويلات مالية وحركات مالية غير واضحة وغير مفهومة، فيتم كما تحدث عن موضوع رفع السرية المصرفية ومتابعة الحركات المالية على حساباتهم من خلال أيضا الخبراء الماليين الموجودين لدى الهيئة الذين أصبح لديهم الخبرة الواسعة في هذا المجال والقدرة على تحديد كل حركة وأين مآلها الأخير من خلال الوقائع. يعني إحنا لما ندرس أي ملف أو أي شكوى تتحول لدينا بالنهاية إلى وقائع ملموسة وواضحة. هذه الوقائع تتمثل بأن هناك أموال وشبهات، الوجود أموال غير واضحة المآل، شركات أسماء الشركاء المسجلين في الشركات، يوجد ممكن الشخص أن لديه أكثر من شركة، يوجد شركات غير مصرح عنها أو أن هذه أيضا الشركات صغيرة، يعني تعدد الشركات، تعدد الحسابات البنكية، تعدد الأمور المالية. هذه شبهات تؤدي إلى وجود إمكانية وجود جريمة غسل الأموال وهي الجريمة التبعية لجريمة الجرائم الأصلية المتمثلة بجرائم الفساد.
1: نعم، كنت بناقش الأستاذ بلال واللي بحب إذا عنده أي تعقيب عن قضية الإجراءات الحالية أستاذ بلال.
0: نعم.
1: وذكر طبعا أستاذ أسامة يعني التفاصيل.
0: نعم.
1: وذكرت أنا وياك دائما وهذا معروف بالمناسبة. نعم. بالعلم الشرطي وبالعلم الجمركي وبالعلم المخابراتي. نعم. كعلوم اليوم تدرس. نعم. كما تعلم جزء. نعم. من العلوم الأمنية والعسكرية. نعم. وإلى آخره، أن دائما الفاسد أو المتهرب أو اللص أو المجرم.
0: نعم.
1: يسبق الأمن. نعم. أو يسبق الدولة.
0: نعم.
1: بخطوة.
0: صحيح.
1: واليوم مع. نعم. تعدد المصادر التكنولوجية. نعم. واستخدام الأمن السيبراني.
0: نعم.
1: والذكاء الاصطناعي. نعم. اللي دخل على الخط هذا. نعم. كمان يعني
0: صحيح.
1: كمان يعني هو فائدة وبنفس الوقت فيه له. نعم. له واقعته الخاصة به. نعم. أصبحت الوقائع تختلف. هل تقديرك الإجراءات المتبعة اليوم في الهيئة وغيرها من الدوائر تنسجم وعم بتلاحق وعم تتطور على الشكل الذي يجب مع هذا التطور والمتغيرات الضخمة اليومية؟
0: نعم.
1: بل يمكن واللحظية.
0: نعم، يعني وهذا ما نوهنا له في الملخص الذي عكس الملخص السياسات المتعلقة نعم في المشروع الشفافية الآن، وتوصلنا إلى نتيجة مفادة أن أحد التحديات أخي طلعت هذه الإشكالية اللي هي مواكبة القدرة على التحقيق في هذه الجرائم المتطورة والتي تتطلب رفع الكفاءة والمقدرة البشرية لدى الجهات الرقابية ومن ضمنهم إخواننا في هيئة مكافحة الفساد ووحدة المتابعة المالية والنيابة العامة. في الحقيقة لا يمكن أن تلوم على هذه الجهات إن لم تسلحها في الموارد البشرية المطلوبة وتخصص لها الموارد المالية لذلك، وأن تدرب وترفع قدراتهم في هذه الجوانب. مطلوب اليوم تدريب في الذكاء الاصطناعي لأنه أحد الأدوات التي يمكن أن تساعد على التطور. مثل ما قلت، عادة الفاسد أو المجرم في هذه الجرائم المعقدة يسبق أحيانا القانون نفسه ويتلاعب ويتحايل على ثغرات القانون، وبالتالي لابد أن يكون هنالك كفاءات متخصصة في التحقيق المالي، كفاءات متخصصة في الأمن السيبرالي، كفاءات متخصصة أيضا في التحقيق في الأدلة الرقمية. اليوم عندما أتحدث عن جريمة غسل أموال أتحدث عن جريمة عابرة للحدود، تعتمد في كثير من مفرداتها على قضايا فنية مالية لا يمكن للمحقق الكلاسيكي المحقق العادي أن يستطيع السيطرة عليها أو كشفها إن لم يكن مسلحا في تطوير المعرفة لديه بما ينسجم مع التطوير المعرفي الحاصل الهائل وخصوصا التوجه نحو الرقمنة. وبالتالي ندعو إلى يعني تخصيص موارد مالية كافية لإخواننا في هيئة مكافحة الفساد ووحدة المتابعة، تعزيز الكادر البشري عندهم، تطوير الكادر البشري وتخصيص موارد مالية كافية لتدريبهم في هذه المجالات. هذه المجالات أخي طلعت قبل عدد من السنوات طلب منا في ائتلاف أمان أن ندرب على هذا الموضوع. أستطيع القول لك أننا رفضنا لأننا نعلم أننا لا نملك القدرة. هذه يعني قضايا التحقق المالي هذه بحاجة إلى كوادر فعلا مؤهلة ومدربة بأعلى مستويات المعرفة الحديثة. وبالتالي لا أستطيع أن ألوم على هيئة مكافحة الفساد إن لم تكن قادرة اليوم على إجراء بعض التحقيقات المالية إن لم أكن قد خصصت لها الموارد البشرية والمالية الكافية لذلك. وهذا ما يندرج أيضا على المؤسسات الأخرى سواء نيابة عامة أو وحدة متابعة مالية وإدارية أو حتى سلطة النقل.
1: أستاذ أسامة، هذا ممكن نعتبره يندرج تحت إطار الصعوبات العملية في ربط قضايا الفساد من جهة وضبط قضايا الفساد من جهة أخرى والقدرة على ملاحقتها. وهل تعتقد اليوم الهيئة بحسب الأولويات، حتى لو كان هذا بتقاطع مع ممكن مسؤوليات عدد آخر أو جهات أخرى داخل الهيئة، ما بين صعوبات مالية، صعوبات تكنولوجية، كوادر بشرية؟ لأنه إذا ما كنا على الجهوزية المطلوبة، ولسه بنحكي أنه الفاسد ما بدنا نقول أذكى منا، إنما عنده أساليبه وعنده طرقه وعنده ميزانيته حتى ينفق على تطوير المزيد من موارده وتعظيم شبكته الخاصة في دوائر، في مؤسسات، في قطاع خاص، في قطاع مصرفي، في قضايا تكنولوجية في الخارج. بالمناسبة كمان اليوم في ناس بتوظف كوادر من الهند، كوادر من دول أخرى حتى تساعدها بتمرير نظام معين أو التحايل على نظام معين. أين نقف في الهيئة اليوم تقديرك؟ تحديات من جهة والخطوة القادمة من جهة أخرى.
2: بالطبع أكيد الهيئة تواجه تحديات كبيرة كباقي المؤسسات، لا سيما في ظل وجود الوضع المالي والأزمة المالية التي تعاني منها الدولة. فالهيئة إحدى مؤسسات الدولة ولا تكون بمنأى عن باقي المؤسسات. هذا الوضع المالي يؤدي بالتبعية أيضا إلى صعوبة أو إلى عدم القدرة على ممكن شراء أجهزة أو شراء معدات تكنولوجية متطورة من أجل الوصول إلى موضوع الذكاء الصناعي أو التحول الرقمي، على الرغم من أن هذه الأمور هي أصبحت متاحة على الإنترنت. أيضا لنكون في العلم أيضا بأن موضوع الفساد في فلسطين هو ليس بجريمة منظمة كباقي دول العالم. يعني في بعض دول العالم هناك جرائم، جريمة الفساد جريمة منظمة تقوم بها عديد من الأشخاص على شكل جرائم منظمة على شكل أدوات تكنولوجية متطورة. فلسطين لا تعتبر من تلك الدول. على صعيد الموضوع الذكاء الصناعي أو التحول الرقمي، الهيئة عكفت دائما على محاولة التطوير الكادر البشري لديها من خلال تقديم اللقاءات التدريبية والتوعوية في هذا المجال من خلال الخبراء المحليين أو الخبراء الإقليميين. يعني العديد من الزملاء شاركوا في عدد من اللقاءات من خلال الدول العربية الشقيقة التي قدمت دورات تدريبية في الجرائم المالية والتحقيقات المالية الإلكترونية. أيضا خبراء زملاء نفسهم جهاز الشرطة الفلسطيني أيضا قدم دورات تدريبية متطورة في مجال العملات الرقمية وتزوير العملات الرقمية والبيتكوين إلى آخره. فمعنى آخر أن الهيئة تحاول ضمن الإمكانيات المتاحة على مواكبة هذا الأمر من أجل تسهيل والقدرة على حل قضايا الفساد، خصوصا فيما يتعلق إذا كان الأمر يتعلق في أمور إلكترونية كالتزوير الإلكتروني وإلى آخره.
1: كيف اليوم تقديرك بتم التنسيق مع وحدة المتابعة المالية، واللي بذكر دعيناها لكن اعتذرت عن الحضور بالإضافة للنيابة العامة، كيف بيتم التنسيق بين النيابة ووحدة المتابعة المالية في القضايا اللي بتتضمن عمليا أموالا أو أصولا فيها شبهة أو مشبوه؟
2: بالتأكيد يعني وحدة المتابعة
1: إن شاء الله، وآسف إن شاء الله يكون في هناك ربط بين هاي الدوائر والمؤسسات أستاذ أسامة.
2: بالطبع أن هناك تعاون وتكاملية ما بين هيئة مكافحة الفساد ووحدة المتابعة المالية والنيابة العامة. من المعلوم أنه وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن تقارير الاشتباه المتعلقة بجرائم غسل الأموال بجميع أشكالها هي تتم من قبل وحدة المتابعة المالية وترفع مباشرة إلى عطوفة النائب العام. ونظرا لأن جرائم الفساد هي من الجرائم الأصلية التي قد تنشأ عنها جريمة غسل الأموال، فإن أيضا مستوى التعاون بين الهيئة ووحدة المتابعة المالية والنيابة العامة يعد عنصر أساسي في هذه القضايا. يتجسد هذا التعاون أخي طلعت في قيام النيابة العامة برفع السرية المصرفية عن حسابات الأشخاص المشتبه بهم، وأيضا خلال تكليف الهيئة بإعداد تقارير الخبرة المالية بعد تزويدها بالكشوفات البنكية، حيث تقوم الهيئة بتحليل الحركات المالية وتتبع مسارات الأموال وإعداد تقرير فني يبين نتائج التحليل. كما أيضا يمكن من خلال النيابة العامة أيضا مخاطبة وحدة المتابعة المالية للاستفسار عن بعض الحسابات أو العمليات المالية ذات الصلة. وهذا التعاون والتبادل هو مستمر ما بين الهيئة ووحدة المتابعة المالية والنيابة العامة، ويعزز شكل التعاون أيضا عضوية الهيئة والنيابة وفي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
1: نعم، قديش تقديرك اليوم، وهذا السؤال الأخير أستاذ أسامة، إمكانية تعزيز الانتقال من قضية التحقيق إلى قضية تتبع المال، حتى على الأقل نلمس نتائج؟ مؤكد في هناك نتائج لقد قد تكون غير كافية، خاصة أن التقديرات أو على الأقل ممكن أن نتوقع أو نعتقد أو ندعي أن هناك أموال لا يمكن لأحد فينا طبعا تقديرها، لكن على الأقل ما رجعت لمكانها الطبيعي وهي الخزينة العامة أي خزينة الشعب.
2: العديد من الملفات التي تم إحالتها من قبل هيئة مكافحة الفساد إلى النيابة العامة، بالطبع كما تحدث سابقا أن جرائم الفساد هي مرتبطة بشكل مباشر في موضوع وجود متحصلات جرمية. هذا الموضوع يتم متابعته باختصاص أصيل إلى النيابة العامة. النيابة العامة هي جهة الاختصاص وصاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق في جرائم الفساد ما بعد إحالتها إلى هيئة من قبل هيئة مكافحة الفساد، ولا سيما في موضوع تقدير القيمة المتحصلات الجرمية من خلال كما تحدثت وأسلفت سابقا من خلال مواضيع يعني قد تكون رفع السرية المصرفية وفحص إقرارات الذمة المالية والشركات وإلى آخره. هذا من اختصاصات النيابة العامة في تقدير وتحديد قيمة المتحصلات الجرمية أو قيمة الأموال التي وقعت عليها جريمة الفساد، وتقوم أيضا النيابة العامة لاحقا بمطالبة أو من خلال مطالبة الأشخاص المشتبه فيه من خلال المحكمة بهذه الأموال ورد المتحصلات الجرمية. الأرقام لا يوجد هناك أرقام واضحة ومحددة لعدة أسباب، أو من هذه الأسباب أن إجراءات المحاكمة تطول باعتبار أن هناك في مراحل الاستئناف ومراحل النقد، وهذا ضمن الإجراء الطبيعي والمعتاد. أيضا قد يكون هناك بعض الأشخاص يقومون بإعادة أموال في أثناء مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة، وهذه إعادة الأموال يحتاج أيضا للتأكد من دقة المبالغ التي تم إعادتها وفحصها. فباختصار يعني موضوع استرداد الأصول أو استرداد الأموال المتأتية من جريمة فساد هو من اختصاص زملائنا وأخواننا في النيابة العامة.
1: بدي أشكرك على وجودك معنا اليوم أستاذ أسامة السعدي، رئيس وحدة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد. شكرا يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك والعافية.
1: شكرا يعطيكم العافية. أستاذ بلال، قبل ما نطلع بفاصل لننتقل للمحور الثاني، بدأنا بالمواطن وبدنا ننهي هذا المحور بالمواطن.
0: عدم مسكين المواطن.
1: والله مسكين يا سيدي المواطن.
0: يتحمل هو ضحية وأحيانا يتحمل مسؤولية،
1: ومع كل أسف بدفع ثمن كل الأشياء. مع كل أسف. عدم تتبع عمال الفساد اليوم بيأثر على الخدمات، بيأثر على الثقة، بيأثر على القدرة. فحكينا مثلا بعض أموال الفساد ممكن نبني فيها مشافي. اليوم في عنا يمكن في ناس اختلست في البلد عشرات الملايين. دراسات عالمية اليوم 50 مليون دولار بتقيم مستشفى جاهز من كل شيء يستطيع أن يستقبل مئات المرضى ومئات الأسرة. 50 مليون دولار مبلغ مش ضخم جدا لمستشفى ممكن يروح بقضية فساد واحدة.
0: نعم، تخيل
1: الرقم. قديش هذا اليوم بالفعل وعلى الأخص بالظرف الحالي يمس خدماتنا الرئيسية، وعلى الأخص في القطاع الصحي، في القطاع التعليمي، وفي قطاعات أخرى عديدة، وحتى قطاع الرواتب بالمناسبة. نعم.
0: ويمس أخي إذا ما أخذنا المشهد بعموميته، يمس النظام المالي والاقتصادي وهم الخطورة بشكل كامل للاقتصاد الفلسطيني. عندما يكون هناك ضعف في إجراءات متابعة قضايا غسل أموال والتدفقات المالية، هذا ما ينعكس سلبا على سمعة النظام المالي. حتى أنا كمواطن عادي عندما تصنف دولتي على أنها دولة غير قادرة على متابعة التدفقات المالية، ويمكن أن تكون ملاذ آمن لبعض القضايا غسل الأموال، لن أتمكن أنا كمواطن عادي من إرسال حوالي لوالدتي أو إرسال حوالي. تعلم نعاني اليوم في بعض هذه القضايا من قد يفسر أنه تشدد، ولكن لا، هي إجراءات وفق للأسف الشديد الإشكالات الناجمة عن الخلل في هذه متابعة هذه الإجراءات. وبالتالي المواطن نعم هو من يدفع الثمن، سواء في خدمات أساسية. أنت ضربت المثال ولن أزيد على هذا المثال الجميل، عندما يعني تحدثنا عن مثلا في قضية هيئة البترول الأولى اللي كانت حجم الأموال المختلسة 109 مليون دولار. طبعا من المؤكد أنه 109 مليون دولار أخي طلعت لم يعد منها إلا جزء
1: حجم
0: يسير، جزء يسير
1: حجم ثلاث مستشفيات.
0: وفي عندما صدر القرار عن محكمة صلح رام الله في حين في العام 2009، هذا المبلغ كان يعني يمكن أن يبني مستشفيات ومدارس متعددة. وبالتالي هي خدمات أساسية حرم منها المواطن نتيجة ضعف السيطرة.
1: أرقام قريبة، أنا بدي أنهي عشان أنه فاصل. أرقام قريبة كانت برضه عن موضوع هيئة المعابر ورئيس هيئة المعابر السابق.
0: صحيح.
1: نتوقع نفس النتيجة تقديرك؟ الأموال اللي طلعت مش راح ترجع؟
0: يعني ما تم صدرته الحكم الغيابي الذي
1: هذا هذا الموجود،
0: هذا الموجود،
1: هذا الموجود.
0: وأعتقد
1: هذا كان المفترض يعطي مؤشر.
0: نعم،
1: حجم
0: صحيح. ولكن على اعتبار أنه مثل ما بنعرف أنه هذا حكم غيابي، وهو المتهم هنا فار أو المدان فار في الخارج، من المؤكد لو تم يعني عودته وتم التحقيق معه، وتم أعتقد حتى الآن يعني تجري التحقيقات، ستكون حجم الأموال أكبر بكثير. ولذلك لم نتردد في أمان أن نقول لدينا خشية أن هذه أيضا القضية خضعت لتسويات خارج الإطار القانوني. هذه التسويات قد تذهب باتجاه استرداد بعض الأموال، ولكن عندما تكون خارج الإطار القانوني، خارج جهات الاختصاص القضائي، لا شك بأنها ستؤثر على حجم الأموال التي يمكن استرداد. والمواطن المسكين اللي حكينا عنه هو من سيدفع الثمن أخيرا.
1: يعني لو بدنا نحكي وبنهي هذا المحور، لو بدنا نحكي فقط عن آخر قضايا بال 2025-24، يمكن نحكي عن عشرات الملايين من الزيارات، وهذا واضح.
0: قضية المعابر وقضية وزير النقل والمواصلات،
1: مبالغ
0: كبيرة
1: ليست سهلة.
0: نعم.
1: قديش كان راح يكون لها اليوم أثر بالغ في صحيح. قضية الخدمات الممنوحة للمواطنين.
0: نعم.
1: في دعم الطاقة، دعم المياه، دعم صحيح. الصحة، دعم التعليم، الرواتب، ما في شك قضايا كثيرة عديدة اليوم صحيح. موجودة. نتخيل هذا الأثر، وبجوز هاي النقطة اللي حبيت أنا اليوم أركز عليها كجزء من دورنا التوعوي والتثقيفي اليوم، أن أموال الفساد ليست أموالا جاءت من الهواء وذهبت هباء بمرحلتها الحالية طبعا، إنما أموال عمليا أخذت من حقي أنا، أخذت من
0: الضرائب.
1: نعم، أخذت من راتب المعلم، وأخذت من دافع الضرائب، وأخذت مني أنا كمواطن، أخذت من أخذت من المتقاعد، من كل مصادرنا، من كل مواردنا، واللي لو كانت موجودة ووظفت توظيفا سليما كريما كانت ستنعكس على كثير من شرائح البلد، بمخيماتنا، بقرانا، بمدننا، وعلى خص الشرائح الأكثر تضررا أو المحتاج أكثر على الشؤون الاجتماعية يا سيدي اليوم صح. اللي بتعطي فوتات الرواتب طبعا على الرغم من أهميتها كان راح يكون لها أثر بالغ جدا.
0: أتفق معك تماما.
1: نعم. نعم. أشكرك لوجودك معنا اليوم أستاذ بلال البرغوثي. طبعا الدعوة لك مفتوحة في هذا اللقاء المفتوح اليوم، إن شاء الله يكون دمه خفيف على المواطن وعلى المسؤول كمان. وبذكر كان بودنا يكون في هذا المحور أيضا وحدة المتابعة المالية اللي اعتذروا عن اللقاء اليوم، وأيضا الأخوة في النيابة العامة واللي اعتذروا كمان عن اللقاء اليوم. محورنا القادم حول استرداد أموال الفساد، ربع ساعة من الآن فاصل أو أقل من ربع ساعة فاصل قصير إن شاء الله، وبنرجع معكم في لقاء المفتوح حتى الساعة الثانية بعونه تعالى.
3: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المكتوبة. بدك كوكتيل فواكه
4: من الساعة التاسعة صباحا
3: عصائر طبيعية، بدك أهم إذاعية مشتركون على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى، إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش.

0: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
1: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين، يوم الخميس 6 آب 2026، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا. بث إذاعي مشترك من استديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعات شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 92.2 FM، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.6 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026، 9 صباحا حتى 2 ظهرا، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: شوفيها هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
8: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية: 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
6: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: والدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
6: شوفي ما في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
7: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
6: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
7: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
6: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.
2: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين، يوم الخميس 6 آب 2026، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا. بث إذاعي مشترك من استديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعات شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 92.2 FM، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.60 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026، 9 صباحا حتى 2 ظهرا، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.

اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين، يوم الخميس 6 آب 2026، من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً. بث إذاعي مشترك من استديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعات شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 92.2 FM، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.60 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026، 9 صباحا حتى 2 ظهرا، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.

شركة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 96 FM في رام الله والوسط، 96.2 FM في الشمال، 92.2 FM في الجنوب، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.6 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026 التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.

0: حرية، راديو حياة أف أم، راديو ريحان، راديو زمن، وتلفزيون وراديو كل الناس، راديو نساء أف أم. ومعكم هنا من استديوهات إذاعة الرقيب من وسط الضفة الغربية المحتلة، تحديدا من مدينة رام الله. كنا في المحور الأول بلقائنا مع هيئة مكافحة الفساد، وأيضا الأستاذ أسامة، الأستاذ بلال البرغوثي اللي لسه موجود معنا في الاستوديو. نقول له مرة ثانية أهلا وسهلا بكم، وأتوجه مباشرة للتحية بالأستاذ ناصر الرئيس، الخبير في القانون الدولي، حول موضوع استرداد أموال الفساد ككفاءة للمنظومة من حيث التتبع إلى العودة للمال العام. وهذا يمكن بجوز مناط الحديث، لأن العبرة بالنتائج دائما والأمور بخواتيمها. أستاذ ناصر حياكم الله وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا اليوم الإذاعي المفتوح.
1: صباح الخير لك ولجموع المستمعين.
0: أهلا وسهلا بكم. كيف ممكن اليوم تقييم أداء منظومة استرداد أموال الفساد في فلسطين أستاذ ناصر؟
1: يعني للأسف الشديد، يعني إذا ما أردنا أن نقيم أعمال الاسترداد في فلسطين فكاد أن يكون التقييم سلبي. لكون يعني لم تتم لغاية هذه اللحظة يعني عملية
0: نعم أستاذ ناصر، أستاذ ناصر معانا؟ تفضل. آسف لأن صوتك راح، يا ريت بس نتأكد
1: يعني حتى أوضح بعض التفاصيل. يعني هناك استرجاع الأموال المنهوبة من جرائم الفساد له طريقتين، إما أن يتم من خلال ما يعرف بالرد، وهو إجراء يكون داخل على صعيد الدولة من خلال قضاءها ومن خلال مؤسساتها الوطنية، والحالة الثانية هي بالاسترداد، بمعنى أن تقدم طلب يعني الدولة إلى دولة أخرى لمساعدتها في استرداد الأموال المنهوبة والتي توجد في إقليمها. فنحن عندما نتكلم عن استرداد نتكلم عن تعاون قضائي، بمعنى يجب أن يكون هناك تدخل من دولة أو طرف آخر. للأسف فلسطين يعني لم تزل يعني الدولة من الدول القليلة التي لا يوجد لديها قانون استرداد، وهذه إشكالية على صعيد المجتمع الدولي. الكثير من الدول ترفض التعامل مع الدولة التي لا يوجد فيها قانون استرداد، لكونها تريد أن تضمن بأن هذه الأموال عندما تعود إلى الدولة لا تدخل مجددا في دوامة الفساد، وإنما يتم يعني التصرف فيها كما تنص عليه القانون بشكل واضح وشفاف وصريح. هذه مسألة. المسألة الثانية، نحن يعني لم نقدم بعض طلبات تتعلق بالاسترداد، وإنما كل الطلبات التي قدمت أو 98% من الطلبات التي قدمت بشأن الأموال المنهوبة والمسربة والمهربة إلى الخارج هي كانت طلب معلومات، ولكن لم نبدأ بعد بإجراء فعلي وحقيقي في محاولة ضبط هذه الأموال وحجزها ومن ثم استعادتها. لذلك يعني موضوع الاسترداد هو يعني خاطرة رخوة على صعيد منظومة مكافحة الفساد بفلسطين. الآليات غير مكملة لهذا المجال، ويعني واضح أنه الإرادة ليست فاعلة كما ينبغي أيضا بهذا المجال.
0: ذكرت حضرتك 98% من الطلبات
1: هي تعاون، بمعنى الحصول على معلومات، ولكن ليست طلبات هي تطالب الدول بحجز أو التحفظ على الأموال المنهوبة تمهيدا لاستعادتها واستردادها من قبل دولة فلسطين. فالتعاون هو عبارة عن معلومات ليس أكثر، في حين الاسترداد هو إجراء قضائي يبدأ بحصر الموجودات المهربة الموجودة في داخل الدولة التي يقدم لها الطلب. اثنين، أنه التدخل لإجراء حجز على هذه الأموال، بمعنى كف يد من يعني مسجل الأموال باسمه للتصرف بها. والإجراء الثالث هو إعادة هذه الأموال إلى دولة فلسطين.
0: وما عندنا عمليا يعني ما عندنا تجارب
1: اطلاقا عملية. هو للاسف يعني التجارب يعني الفلسطينيه يعني بهذا المجال ضعيفه، وايضا كمان لم تستفد دوله فلسطين لغايه هذه اللحظه من المشاكل التي وقعت فيها الكثير من الدول العربيه عندما حاولت استرداد اموالها المنهوبه، سواء على صعيد مصر او على صعيد العراق او على صعيد تونس او على صعيد الجزائر. اغلب هذه الدول فقدت يعني الحق بالاسترداد نتيجة لكون منظومتها القانونية الداخلية لا تحتوي على قوانين صريحة توضح كيفية التعامل مع الأموال المستردة.
0: وهذا يمكن بياخذنا لقضية

0: أو لا، يعني ننتقل لمحطة أخرى حقيقة، حول المراحل اللي عمليا يجب أن تعمل بكفاءة حتى ينجح الاسترداد. نحكي عن كشف، من ثم تحليل مالي، حجز، تجميد، مصادرة، تنفيذ، ثم إعادة المال. يبدو المرحلة طويلة جدا وبعيدين على ما يبدو، خاصة بعد ما عرفت من أكثر من مصدر بأنه حتى عملية الربط الإلكتروني بين الدوائر المختصة والجهات المختصة لليوم قد يكون غير موجود
1: أو غير فاعلة،
0: أو غير فاعلة، بمعنى في ملف عند الهيئة بروح للمتابعة المالية، المتابعة المالية للنيابة، أو العكس بحسب طبعا أحيانا أولويات الملف. يبدو بعض الأخوة في الهيئة بيعرفوش كافة الملفات وين صارت في النيابة، أين تقف الآن في النيابة، أين تقف الآن في المتابعة المالية، وبالتالي يعني دم الملف مهدور لكنه يعني موزع بين الأمم، ما حدا عارف يطوله من وين، ما حدا عارف يجيب حقه من وين.
1: يعني في التزام، يعني هذه الأموال هي أموال حق للشعب الفلسطيني.
0: نعم.
1: وهذه الأموال هي أموال يعني سرقت على حساب الشعب الفلسطيني، على حساب حقه بالصحة، على حساب حقه بالتعليم، على حساب فرص عمل، على حساب التنمية. يجب أن تكون هناك إجراءات جادة من قبل الدولة في ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة لبعدين. أولا حقنا باسترداد هذه الأموال، والمسألة الثانية حتى يشعر من يفكر في ارتكاب جريمة الفساد بأن هناك في إرادة للملاحقة والمساءلة. يعني إذا غاب العقاب وغاب المساءلة، أنا باعتقادي
0: هذه بيئة مشجعة يمكن
1: بلا شك، وهو ما شجع الكثير من الأشخاص على ارتكاب هذه الجرائم. المسألة الثانية، يعني هذه مسألة هي ترتبط يعني إجراءات، وترتبط بدوائر متخصصة ومحترفة، لكون أيضا مرتكب الفساد هو شخص محترف، هو يعرف الملاذات الآمنة على صعيد المجتمع الدولي، يعرف أين يضع أمواله، يتجه دائما للدول التي توجد فيها سرية مصرفية، بمعنى صعب الكشف عن يعني مدخراته وودائعه، وأحيانا كثيرة يقوم باستثمارات بأسماء أشخاص وأسماء شركات. لذلك يعني يجب أن تكون هناك إدارة يعني متخصصة بهذا المجال، ويجب أن تتعاون جميع الإدارات ذات العلاقة ابتداء من القضاء وانتهاء بالنيابة وهيئة مكافحة الفساد على دراسة هذه الملفات ووضع إجراءات واضحة والتحرك السريع، لكون يعني كلما طالت يعني الفترة كلما صعب الملاحقة الفعلية، لكون يعني مرتكبي الفساد يعني مشهورين بالتنقل من منطقة إلى منطقة، ويتواجد في منطقة معينة حتى يحصل على نوع من الشرعية للمال المنبوب، ثم ينتقل إلى منطقة أخرى، ثم ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهو التمويه، بمعنى إخفاء هذه الأموال بطريقة ذكية.
0: وما في شك مع غزارة هذه الأموال أستاذ ناصر،
1: مبالغ يعني حتى
0: لا، المقصود انه كل التسهيلات امامه، سواء كان حتى بالحصول على جنسية باستخدام بعض البنوك لاخفاء هاي الاموال، بالقطاع
1: صحيح
0: العقاري، مافيا المال المعروفة طبعا اليوم في كل العالم تقريبا لهم فروع عديدة ومتعددة،
1: ويقدموا
0: خدمات جلية للمتهربين وللفاسدين والاخره. بس
1: بحاول يعني مرتكب جريمة الفساد والنهب للاموال هو يرتكب يعني هذه الجريمة وهو على رأس عمله، بمعنى هو شخص عند ارتكاب الجريمة شخص نافذ ومؤثر ولديه الكثير من العلاقات، وبالتالي هو يستثمر معارفه وعلاقاته.
0: وهيك وهون تجربتنا اللي ذكرها الأستاذ بلال في وزارة المواصلات، في إدارة المعابر، في البترول، في غيره.
1: بالضبط، هو يستثمر علاقاته، وبالتالي يعني هو يستقلب هذه العلاقات ويرتب أموره، عكس الدولة. الدولة تتدخل بعد انكشاف أو الفضيحة أو المعرفة، وتدخلها يكون بطيء، وبالتالي بصير صعب جدا الملاحقة الجادة والفاعلة. المسألة الأخرى، يعني أنا دائما بحكي يعني الإرادة السياسية مهمة. يعني هل هنا في فلسطين توجد فعلا إرادة سياسية لاسترداد الأموال المرهوبة من الخارج؟ صراحة أنا كشخص يعني بعتبر أن الإرادة السياسية ليست جادة في متابعة هذا الملف.
0: ويمكن عدم الجدية هاي بتظهر، أتمنى طبعا ناقشناها ولو بصورة يعني مباشرة، بس كون حضرتك باحث وتعمقت وتبحرت في هذا الأمر، غياب الربط اليوم بقواعد البيانات. بمعنى إذا أنا اليوم عندي إرادة إني ألاحق أمر معين، لابد أن كل جهود الجهات الاختصاص تتكاثف ببوتقة واحدة، مسار واحد، مساق واحد، حتى يوصلوا فيه لنتيجة. واضح اليوم عندنا فقر في التعاون المبني على الشفافية والمعلومات الواضحة والمعلنة بين جهات الاختصاص من جهة، وهذا قد يفسر بالمناسبة اعتذار جهات أصيلة كما المتابعة المالية والنيابة عن الحضور اليوم والتحدث أمام الرأي العام. وأنا هنا هاي مشكلتنا حقيقة في بعض القضايا، الإعلام لما بيشتغل لك وإئتلاف أمان لما بيشتغل لك يوم إذاعي من 11 موجة في كل محافظات البلد وعبر مواقع التواصل، هي فرصة إلك ليست للاختباء، فرصة إلك للظهور وتقديم رسالتك وتقديم جهدك. وهذا اللي طبعا أكيد الأخوة في هيئة مكافحة الفساد تلقفوه، وفي الخارجية أيضا تلقفوه، راح يكون معنا كمان شوي السيد وكيل وزارة الخارجية، إنه هذه فرصة أن نتحدث أمام الرأي العام عن جهودنا على الأقل، مش بطلوب أكثر من هيك سيدي.
1: بلا شك بلا شك بتفق معك.
0: غياب قاعدة البيانات أثره أستاذ ناصر
1: يعني مهم جدا، يعني أصلا من الإشكاليات التي واجهت الكثير من الدول العربية في استرداد أموالها المرهوبة غياب البيانات، يعني وغياب التنسيق والتكامل ما بين مؤسسات الدولة، وأحيانا بصير في نوع من التناقض، بمعنى قد يقدم طلب من جهة وقد يقدم طلب من جهة أخرى. لذلك يعني مهم جدا هذا الجهد، يقتضي أن يكون هناك مركزية، أن يكون هناك حلقات متصلة ما بين كل الجهات المعنية حتى يكون هناك تعاون واضح، وحتى يكون هناك تدفق للمعلومات المتعلقة بالموضوع الجاري بحثه أو الجاري العمل عليه. أنا باعتقادي كمان في مسألة مهمة، يعني عجدية يعني حتى الوصول إلى المعلومات، يعني من حصن مرتكب جرائم الفساد بفلسطين هو سرية الإجراءات التي يقوم بها وعدم قدرة يعني أفراد المجتمع على الاطلاع على القرارات والتصرفات المالية التي يقوم بها.
0: لذلك بس يعني هو هون عفوا يختبئ تحت عباءة القانون إنه هذه إجراءات سرية وما بقدر
1: يعني
0: أطلع
1: لها رأي العام. يعني الإجراءات السرية أصبح هامشها ضيق جدا. يعني لا يوجد إجراء سري باتفاقية تبرم ما بين جهة إدارية معينة وجهات أخرى، لا يوجد اتفاقية سرية بالصفقات التجارية التي تبرمها الدولة. يعني هذه مسائل من حق الجمهور أن يطلع عليها حتى يعلم أنه هل تقوم الإدارة بعملها بشكل سليم أم هناك استغلال للنفوذ أو محاولة للحصول على مكاسب ومنافع. يعني السرية أصبحت الآن قليلة جدا، يعني حتى الأمن والسرية تطور يعني مفهوم على صعيد المجتمع الدولي. يعني لا يجوز أن تبقى السرية عبارة عن حائط أنه يحتمي خلفه،
0: خاصة أنها تحول دون وتمنعني أنا كمؤسسة رقابية أو كإعلام أو حتى كمواطن من المعرفة
1: بلا شك.
0: أنت وين واصل بإجراءاتك إذا كان كل كبيرة وصغيرة بتقول لي هذا ملف سري؟
1: هذه مشكلة، هذه مشكلة، يعني بمعنى عدم وجود المعلومة أنه لا يؤدي إلى البحث المشكلة. والإعلام يعني إذا وجدت المعلومة الإعلام يستطيع أن يخلق رائع، الإعلام يستطيع أن يمارس دوره الرقابة على أداء مختلف الجهات، يستطيع أن يمنع ويقلل من الفساد من خلال
0: هو يعني ما في شك الفساد. قد يحقق جزء من الدرع الواقي كما يقال وإن كان هذا استخدم في السابق، ممكن يشكل نوع من الردع إذا صح تعبيرنا، الردع الاستباقي، الردع الوقائي. أن الأمور إذا ما بتكون سرية إلى حد يعيق حق الرأي العام بالمعرفة، إذا أنا بدي أعرف أو هذا الفاسد اللي بيخطط للفساد اليوم إنه البيئة لن تخدمه وإنه سيكشف عنه وسيلاحق، ومتابعة ملفه لن تكون حكرا على بعض المكاتب المغلقة.
1: لا 100%، يعني ممكن نأخذ من تجربة ألبانيا درس. يعني الإعلام عندما نشر معلومة عن صفقة فاسدة، يعني هي سياسية وكان صفقة يعني كوشنر مش رأي جزيرة، الرأي العام تحرك واجه هذه الصفقة. والموضوع هي ليس موضوع أمريكا، هو موضوع اقتصادي يؤثر على التنمية في دولة ألبانيا. لذلك يعني حق الوصول إلى المعلومة وعدم حجم المعلومة بذرائع أصبحت الآن واهية ومرفوضة على صعيد المجتمع الدولي هي مسألة مهمة، وبالتالي تعتبر خطوة أساسية في التقليل، بدناش نحكي المنع، في التقليل من ارتكاب جرائم الفساد. إحنا للأسف الشديد كل تدخلاتنا يعني هي كانت مرتبطة بيعني تصرفات القيادة السياسية، بمعنى نشر القيادة السياسية لمعلومة ما عن موضوع ما، بصير حكي المجتمع عن موضوع الفساد. لذلك يعني يجب أن يكون هناك الآن مجموعة من القوانين والتشريعات التي تكفل الرقابة الفاعلة، تكفل حق الفلسطيني نفسه في أن يساعد ويلاحق، لكون هذه الأموال المنهوبة هي أموال للشعب الفلسطيني وليست أموال لشخص. وبالتالي هذه الأموال من حقي أن أساعد وأتابع وألاحق من قام بنهبها.
0: مفهوم. أشكرك على وجودك معنا اليوم أستاذ ناصر الرئيس، الخبير في القانون الدولي، وإن شاء الله نستكمل لقاءنا اليوم كمان مع الأستاذ بلال البرغوثي، وبعدها راح نتناول وراح نتوجه. شكرا أستاذ ناصر. نتوجه للسيد عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية. قبل ما أعرض هذه المادة من الزميل عقيل عواودي، بس بمداخلة ولو دقيقة أستاذ بلال. سرية سرية سرية، وبعدين ما هو هذا مصطلح، ما هذا مصطلح سيدي، أستطيع أن أخفي خلفه آلاف الأشياء على قاعدة أنه هذه معلومة سرية. وإذا بذكرك ما كنا نعاني قبل 15 سنة من اليوم و20 سنة من اليوم، والتقارير اللي عملناها مع أمام المناسبة في قضايا كثير عادية، كنت غالبا أصطدم بحائط أنه هاي معلومات ممنوع تطلع. صحيح. مع أنه هاي الدوائر بالأصل هي موجودة لخدمة الناس. صحيح. مش للحصول على المعلومات وإحكام الإغلاق عليها. وبالتالي أستطيع أنا كمسؤول مع الاحترام دون سوء نية أني أتصرف على الشكل الذي أريد، علما بأنه هذا المال مالي. نعم. وحقي وأنا دفعت سلفا. لكن حائط السرية والممنوع وعسكرة المعلومات عندنا حالة في كثير من الدول العربية وموجودة عندنا يبدو لسه اليوم، على الرغم من تطور القوانين، تطور الثقافة، تطور العناد عند الناس وعند الإعلام وعند غيرها، أنه لا هاي المعلومة من حقي مش من حقك أنت كدائرة تتصرف فيها. تمام سيدي، كيف ممكن نقفز عن هذا الحاجز اليوم؟
2: يعني ذكرت مثال بتقول العالم العربي، دعني أزيدك من الشعر بيتا بأنه حتى العالم العربي تقدم علينا في الحال الفلسطيني. النظام الجزائري نظام شمولي، ولكن في قانون تم تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزائري ليسمح بنشر المعلومات المتعلقة بقضايا الفساد والقضايا التي تثير الرأي العام، سمحت بنشر هذه المعلومات. لازلنا متمترسين وراء بعض النصوص التي يمكن تفسيرها، يعني لو هنالك إرادة سياسية تتوجه نحو الشفافية هذه النصوص يمكن أن لا تكون معيقة. وهنا أيضا أعود للتأكيد على ما دائما نتحدث عنه، قانون الحق في الحصول على المعلومات. لو أقر هذا القانون، أحد المبادئ التي تقوم عليها تشريعات الحق في الحصول على المعلومات أن الأصل هي شفافية المعلومات، وأن الأصل هو قانون الحق في الحصول على المعلومات، وأي قانون آخر يتعارض مع هذا القانون يجب أن يفسر لمصلحة هذا القانون. بالتالي لو أقر قانون الحق في الحصول على المعلومات، ونأمل أن يتم ذلك، لكان معالجا لإشكالية وعقبة السرية الكأداء التي للأسف الشديد يتم إخفاء الكثير من الأمور من خلال.
0: مع كل أسف، وهذا بيحبط حقنا بالمعرفة، وكمان مثل ما ذكر الأستاذ ناصر كمان هو بيئة مشجعة.
2: نعم لا شك. معلش اسمح لي بهالمثال العامي اللي بنحكيه عادة أخي طلعت، المخبى بندوق، المخبى بندوق.
0: وهذا خلاصة اللقاء لغاية الآن. بنفع ما نشيت خبر هذا يا دانيا لو سمحتي كمان شوي. طيب ناخذ المادة اللي حضرنا إياها الزميل عقيل عوادي، وبعدها نطلب الأستاذ عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية مباشرة إن شاء الله.
3: تريليونات الدولارات أموال شعوب بأكملها مسروقة في وضح النهار. يقدر الخبراء أن الأموال العربية المنهوبة تصل إلى تريليونات الدولارات. كيف تسرق هذه الأموال؟ الفاسدون لا يكتفون بالنهب، بل يخفون هويتهم عبر أنشطة تبدو مشروعة، وعند الخطر ينقلونها سريعا إلى دول الملاذ الآمن، حيث السرية المصرفية والحصانة من المصادرة. إذن ما المطلوب على الصعيد الفلسطيني من إجراءات وآليات للإفصاح عن حجم الأموال المنهوبة واستردادها؟ أولاً، إصدار قانون خاص لاسترداد متحصلات الفساد يحدد بوضوح كيف تصادر الأموال وكيف تدار. ثانياً، قانون للمساعدة القانونية المتبادلة منسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ثالثا تعزيز استقلال هيئات مكافحة الفساد بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية. رابعا شفافية كاملة في تقارير مكافحة الفساد تتضمن حجم الأموال المنهوبة والمستردة وأسباب تعثر عمليات الاسترداد وتحدياتها. خامسا تمكين القضاء بتطوير وسائل الإثبات والأدلة ووسائل الاسترداد لتمكنه من البت في القضايا وتسريع عملية الاسترداد. سادسا مشاركة المجتمع المدني في الرقابة وإصدار تقارير موازية. سابعا وأخيرا تعاون أكبر مع الهيئات الدولية المختصة في استرداد الأموال المنهوبة، لأن المال الذي يسرق من الشعب هو حق الشعب وسيعود إليه حتما. شاركونا آراءكم، أي حل تعتبرونه الأهم؟ شاركوا المقطع ليصل إلى كل من يهمه الأمر.
0: شكرا الزملاء في أمان على هذا الفيديو، طبعا هاي المادة اللي سمعناها مع بعض عبر الإذاعة الشريكة، وأشكر الزميل عقيل. أيضا أتوجه مباشرة عبر الهاتف للأستاذ عمر عبد الله وكيل وزارة الخارجية. حياكم الله أستاذ عمر.
4: حياكم الله، تحياتي لكم وللسيدات والسادة المستمعين.
0: أنا أشكرك لوجودك معنا اليوم وأتمنى لك عودة ميمونة للسفر، وشاكر وجودك معنا في هذا اللقاء الهام الذي يبث عبر 11 موجة 8 إذاعات في الوطن وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. الغاية منه يعني كما تعلم أكيد حقنا بالمعرفة، التوعية، نعم، التثقيف، المساءلة، وأيضا من لوح ومنهدد اليوم كل فاسد، كل من يحاول أن يسرق خيرات البلد وثمرات البلد، أن هناك من يراقب، هناك من يتابع، هناك من يسأل، وأكيد هناك جهات تتقاطع، جهات عديدة تتقاطع لديها المسؤولية ما بين مسؤولية جوهرية محورية حيوية وما بين مسؤولية لها ارتباط بالمتابعة، لها ارتباط بالضغط، لها ارتباط بالتواصل مع منظمات دولية أو سفارات إلى آخره. الدور المناط اليوم بتقديرك لوزارة الخارجية بمتابعة قضايا الفساد المالي، التدفقات المالية، وكل ما له علاقة باسترداد الأموال المنهوبة من وطننا، وهي أموال الشعب كما تعلم.
4: نعم، تحياتي لكم مرة أخرى طبعا، وشكرا على أمنياتكم الطيبة. بشكل عام دور وزارة الخارجية هو دور محوري، أولا على المستوى الوطني، بحيث أن وزارة الخارجية كانت المسؤولة عن وضع الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمؤسسات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وذات الصلة كذلك في متابعة ومكافحة قضايا الفساد وغسيل الأموال وغيرها من القضايا التي تمس حياة أبناء الشعب الفلسطيني. وهذا بطبيعة الحال لعب دورا أساسيا في تطوير البنية التحتية في دولة فلسطين كي تستطيع أن توائم الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الشعب الفلسطيني، إن كانت الحقوق السياسية أو المدنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية وغيرها. هذا الأساس هو تطوير البنية التحتية، تطوير المؤسسات الفلسطينية كي تستطيع أن تجد مكامن الخلل في المنظومة، في المؤسسات، وتجد الآليات الملائمة من أجل تطويرها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، حماية الإنسان الفلسطيني، وحماية ممتلكات الشعب الفلسطيني. لذلك الوزارة الخارجية كانت لا تلعب فقط على حماية حقوق الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي في مواجهة ما تقوم في إسرائيل، بل بتطبيق هذه الآليات الدولية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني بشكل عام بما فيها حقوقه كمواطن. لذلك كان الانضمام إلى الاتفاقيات الأممية أولا هذا الشيء الأساسي الذي قامت به وزارة الخارجية، ثم ذهبت إلى الاتفاقيات الدولية الواضحة في قضايا التعامل مع مكافحة الفساد والاتفاقية الأكبر والأهم ربما مكافحة الاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد والاتفاقية الخاصة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود. في إطار هاتين الاتفاقيتين دولة فلسطين طورت علاقاتها مع عديد من الدول وذهبت إلى المنظمة الانتربول البوليس الدولي الذي من خلاله تستطيع دولة فلسطين أن تبني منظومة من الاتفاقيات الدولية، منظومة من الاتفاقيات الثنائية التي تساهم في استرداد الموجودات ومنع غسيل الأموال ومنع الاستيلاء والنصب والاحتيال على أبناء الشعب الفلسطيني وإيجاد الآليات الملائمة من أجل إعادة حقوقهم إليها.
0: نعم.
4: كل هذا مرتبط كذلك في علاقات ثنائية مع الدول تقوم فيها وزارة الخارجية بتسهيل عمل النيابة العامة والمؤسسات الوطنية الفلسطينية ذات الصلة من أجل أن تضع بروتوكولات واتفاقيات وتفاهمات من أجل الوصول إلى أولئك الذين يحاولوا أن ينهبوا ممتلكات الشعب الفلسطيني ويهاجروا فيها خارج البلاد، ليكون كذلك الانتربول وما يطلق عليه الإشارة الحمراء وغيرها من الأدوات التي تقوم فيها كذلك الخارجية الفلسطينية في من خلال الإدارات المختصة في هذا الأمر، الإدارات القنصلية والرعاية القنصلية، في متابعة حتى الابتزاز حقيقة والاحتيال الإلكتروني وغيرها من هذه القضايا التي نخلق مع أصدقائنا وشركائنا في العالم آليات وأدوات من أجل وقف كل هذا الأمر. ثانيا المساءلة من خلال عقد اتفاقيات دولية مع عديد الدول من أجل متابعة حقوق أبناء شعبنا، متابعة أولئك الذين يعني يقوموا بالاحتيال على أبناء شعبنا أو أولئك الذين يسرقوا الموارد الوطنية الفلسطينية ويغادروا فيها بالخارج.
0: أستاذ عمر، كما تعلم هناك دول يعني تضع جدار أمام القوانين الدولية، وهي بالنهاية ملاذ آمن للفاسد أو للي سرق أموالنا وأموال أبنائنا وغادر فيها. بتقديرك، مع طبعا الأهمية أكيد لكل اتفاقيات، لكل الجهود، لدور أي جهة خارجية بتحاول تتعاون مع جل تلك الدول، لكن وجود دول خارج هذا الإطار، خارج هذا المربع، قديش يحبط كل تلك الاتفاقيات؟ طالما أنا عندي البديل، وأستطيع في أوروبا أن أجد ملاذ، أستطيع في جنوب آسيا أن أجد ملاذ، أستطيع في أمريكا الجنوبية أن أجد ملاذ. إذن وجهته ما بعد ما سرقته لأموال الناس والحق العام، وجهته غدت معروفة سيدي، ولا تستطيع لا أنت ولا القانون الدولي ولا الانتربول الدولي ولا أي جهة كانت أن تصل، مع كل أسف. هل تقديرك هناك أفق لوزارة الخارجية مع تلك الدول؟ هل هناك فرصة للوصول بالفعل أن تطال يد العدالة تلك الدول واللي بيختبئ فيها وبيحتبي فيها، مع كل أسف أن تكون دول راعية للفاسدين؟ هذا مع كل أسف، مع الاحترام.
4: نعم. نعم نعم تماما. يعني كما قلت، البداية الأولى التي تحدثنا بها هو الإطار الذي تحدثت فيه. هناك إطار مهم كذلك هو الاتفاق الثنائي مع هذه الدول. بعيدا عن الاتفاقيات الدولية، بعيدا عن كل هذا الكلام، هناك اتفاقيات ثنائية تعقد مع هذه الدول، وهناك اتفاقيات لدول أصدقاء مع هذه الجهات الدولية نستطيع من خلالها العبور والمرور إلى أولئك الذين ذهبوا ليجدوا مأوى آمنا أو مكانا آمنا، كي يعني يستمتعوا بين قوسين بالأموال التي نهبت من الشعب الفلسطيني أو من ممتلكات أبناء شعبنا. لذلك الموضوع ليس مغلقا، مفتوحا، متاحا للخارجية لتقوم. لذلك عندما نقول أن الاعترافات الدولية هي ليست رمزية وليست شكلية، بل تؤسس إلى علاقة قانونية ما بين دولة فلسطين وبين هذه الدول، لذلك تحاول دولة فلسطين أن توسع من مجال الاعترافات والعلاقات مع الدول من أجل تطوير هذا الشق القانوني في العلاقة مع الدول وما يطلق عليه بالتعاون الدولي في إطار الاتفاقيات الثنائية أو في إطار الاتفاقيات الدولية التي تسمح لنا بالوصول إلى هذه الملاذات الآمنة لهؤلاء المرتكبي جرائم الاستيلاء على الأموال أو الاحتيال أو النصب أو غيرها من هذه القضايا. هذا يطور العلاقة القنصلية الفلسطينية مع هذه الدول بشكل كبير، ويطور علاقة المؤسسات الوطنية الفلسطينية، النيابة العامة والشرطة وغيرها من هذه المؤسسات ومكافحة الفساد وغيرها من هذه المؤسسات التي تعمل على هذه القضية، من أجل أن يكون المادة التي تعنى باسترداد الموجودات واسترداد الأموال والعوائد من هذه القضايا جزءا أساسيا ومحورا أساسيا في العلاقة الثنائية.
0: نعم. سؤال الأخير أستاذ عمر، هل تعتقد سفاراتنا بسوادها الأعظم تقوم بما عليها، وطبيعة هذا الدور، وهل هناك تجارب عمليا بمحاولة المساعدة للوصول تلك الأوكار حقيقة وتقوم بما عليها من واجبات بحسب طبعا التجارب خلال السنوات الماضية؟
4: يعني الدبلوماسية الفلسطينية تتطور بشكل كبير باتجاه الاتفاقات الدولية وباتجاه المفاهيم الدولية الخاصة بغسيل الأموال وبالاستيلاء والاحتيال، هذا تطوير للكادر الفلسطيني. هناك مجموعة كبيرة من السفارات لدينا تعمل في هذا الإطار وساعدت حقيقة في بعض النماذج الناجحة في استعادة الأموال أو في تنفيذ مذكرات للإنتربول والإشارة الحمراء في مجموعة من الدول، وتفكيك بعض المفاهيم، لأنه الإشارة الحمراء التابعة للإنتربول أحيانا لا تتعامل مع القضايا التي تبدو وكأنها قضايا سياسية أو قضايا ذات بعد سياسي. لذلك دور السفارة كذلك لتفكيك هذا البعد لتحوله إلى بعد الفني، لأن هذا المطلوب هو مطلوب ليس مطلوب لأنه سياسي ويخالف النظام بشكل عام، بقدر ما هو قام بعملية سرقة واستيلاء على الأموال الشعب الفلسطيني. لأنه سهل جدا عندما تطلب أي شخص على الانتربول ليقول أنه أنا طلبت لأنه أنا معارض ولا أنا مخالف ولا أنا يعني لا يعجبهم كلامي، لتذهب بالاتجاه الصحيح الفني فقط وتفكيك الرواية الخاطئة حول الإشارة الحمراء الخاصة في منظمة الانتربول. الجهد متراكم، الجهد متواصل، تطوير المؤسسة الدبلوماسية باتجاه المفاهيم الجديدة الخاصة في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب ومكافحة الاستيلاء والاحتيال الإلكتروني أو استرداد الموجودات، كل هذه القضايا هي قضايا نطور فيها كادرنا الدبلوماسي الذي اعتاد فقط على المواجهة السياسية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الخارج. الآن نطور باتجاه أكثر فنية للتعامل مع هذه القضايا التي تفضلتم بها.
0: شكرا السفير عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية، أشكر وجودك معنا اليوم، يعطيك ألف عافية.
4: أهلا بكم، تحياتي الطيبة.
0: شكرا، يعطيك من عافية. أهلا وسهلا مرة ثانية أستاذ بلال. لو بدنا نعمل مراجعة لحديث أستاذ ناصر من جهة وأستاذ عمر من جهة أخرى، هل احنا بتقديرك بالاتجاه الصحيح، ولا كما ذكر الأخ ناصر في هناك غياب للإرادة السياسية بداية؟ وأنا بالمناسبة كثير بدور بقول هاي الإرادة السياسية وين بلاقيها، يعني لو نزلت على السوق بلاقي إرادة سياسية؟ لأن كثير كنت أحكي مع مسؤولين في كثير من القطاعات بيقولوا ما عندنا إرادة سياسية. طب كيف نوفر الإرادة السياسية؟ هل مثلا من خلال شات جي بي تي؟ هل من خلال السوق؟ هل ممكن نطلبها بتحويلة بنكية؟
2: نعم.
0: واضح أن المؤشرات، وإن كان في هناك جهد ما بدنا نقلل من شأنه، هيئة مكافحة الفساد، بعض الدوائر الأخرى، هي الخارجية بقول لك إحنا بنحاول اللي بنقدر عليه، يمكن غير كافي لكن بنحاول اللي بنقدر عليه، وتبقى الأمور يبدو في مربع واحد. وهذا بجزء بخليني أروح للدروس اللي مستخلصة حتى اللحظة من لقائنا مع بعض الشخصيات، أين نقف بهذه المرحلة؟
2: نعم، يعني لا زلنا نقف أمام الإرادة السياسية المتعطلة التي إذا بحثت عنها للأسف الشديد ستجدها مصادرة من خلال مصادرة وجود الأجسام الممثلة للشعب الفلسطيني، من خلال مصادرة الحق في الانتخاب والدعوة إلى إعادة الشرعية في الحال الفلسطيني، سواء ما تحدثنا عن انتخابات رئاسية أو انتخابات تشريعية. وبالتالي هذه أعتقد إجابتي على أين الإرادة السياسية. هذه الإرادة السياسية هي التي أحيانا تكون معيق للجهود التي يعني تحترم، كما تفضل عطوفة الوكيل الخارجي، هناك جهود لا شك بأن هذه الجهود موجودة في هيئة مكافحة الفساد، سلطة النقد، وحدة المتابعة المالية، ولكن هذه الجهود عندما تكون متفرقة ولا توجد جهة توحد هذه الجهود من خلال، عندما نتحدث أخي طلعت عن إصدار أضعاف ما أصدره المجلس التشريعي من قرارات بقوانين، ونجد أن القرارات بقوانين التي تدخل ضمن حالة الضرورة الوحيدة التي تحدث عنها القانون الأساسي المادة 43 لا تصدر، حق في الحصول على المعلومات لا يصدر، لا يرون فيه ضرورة، استرداد الأموال من هو كما تفضل الأستاذ ناصر، أحد المعيقات في متابعة هذا الملف أنه لا يوجد لدينا قانون فلسطيني لاسترداد الأموال من هو. لماذا لا نعلم؟ هل من المعقول أن عدد هائل من التشريعات التي تحدثت عن حقوق بعض المسؤولين وعالجت خلينا نقول مكاسب خاصة للبعض لها الأولوية ولها حالة الضرورة والتقديم على هذا التشريع الملح والضروري، والذي أعتقد أنه لا يوجد اثنان يختلفون على أهمية وضرورة إصدار هذه التشريع. وبالتالي أستطيع القول أن الجهود الموجودة حاليا غير كافية، لازلنا في هذا الموضوع من أقل دول العالم قدرة على القول بأننا نمارس أعمال جدية في ملف استرداد الأموال المنهوبة أو في موضوع معالجة وضبط التدفقات المالية.
0: يعني إن شاء الله نكون قدرنا نقدم بهالعجالة أبرز المحطات وأبرز القضايا اللي ممكن تأثر اليوم بصورة مباشرة. وإن كنت حقيقة يعني بستثمر بالأربع خمس دقائق معي في هذا المحور بقضية يمكن مختلفة الملامح شوي، واللي هي ارتباط حديثنا اليوم بمشروع الانتخابات القادم. قديش بتقديرك لو حصل بالفعل انتخابات رئاسية وتشريعية بغض النظر أيهما يسبق، واليوم في نزاع مين قبل مين، احنا بهمنا التنين الصيف،
2: نعم،
0: وبهمنا تعود الشرعية بدل الحالة العقيمة اللي منعيشها، نعم، نعيشها اليوم. هل بتصورك هذا الأمر بالفعل سيخلق حالة ومنحة مختلف كليا على الرغم أن الظروف الميدانية والسياسية العامة في البلد،
2: نعم،
0: والاحتلال لا تشي بأنه سيكون لدينا الفرصة يمكن حتى نفكر، نعم، بهذه القضايا، لكن هو واجب،
2: نعم،
0: بمعنى هو هو هو أمر ديمقراطي مستحق،
2: صحيح، صحيح،
0: وواجب، وما، صحيح، لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بهالدقائق القليلة جدا، صحيح، قديش تقديرك هذا الأمر يمس هذا الملف اليوم بصورة مباشرة؟
2: نعم صحيح، وجود مجلس
0: تشريع، وعلى الأقل عفوا بيصير عندي أنا يمكن أو إن شاء الله يصير عندي جهة تيجي تقول لأي جهة تانية أخرى، جهة تشريعية ورقابية كما صحيح. كما النواب أو التشريعي، ما فيش إشي اسمه ملف سري، تفضل
2: بالزبط.
0: وإذا ملف سري على المواطن تفضل أنا كمجلس أعطيني كل ملفاتك.
2: وهذا اللي بيخليني أقول إنه وجود مجلس تشريعي له دور تشريعي، يصدر قانون استرداد أموال منهوب، يصدر قانون حق في الحصول على المعلومات، يجبر المسؤول على كشف المعلومات العامة من جهة، ممارسة الدور التشريعي مؤتمن على المصلحة العامة، أخي طلعت مؤتمن على أن هذه التشريعات هي التي تمثل ضرورة للمصلحة العامة الفلسطينية، هذه ضرورة ملحة. أيضا له دور رقابي، هو قادر على مساءلة النائب العام، مساءلة أي مسؤول، وحدة المتابعة المالية، سلطة النقد،
0: أعطيني تقرير
2: عن أنشطته وعن أعماله، وعن إذا كان هنالك إخفاقات هو القادر على المساءلة السياسية في هذا الموضوع. وبالتالي أستطيع القول جازما بأن الانتخابات هذه إذا ما تمت إن شاء الله سنحقق أثر إيجابي وملحوظ في متابعة ملف التدفقات غير المشروعة واسترداد الأموال، وعموما في جهود مكافحة الفساد التي تصطدم اليوم في ظل غياب جسم قوي يمثل الشعب الفلسطيني، ممثل في المجلس التشريع، على المحاسبة والمساءلة والتشريع لمصلحة مكافحة الفساد.
0: وهل تقديرك رح نتخلص من كلمة ملف سري و...
2: لا شك، وخصوصا
0: والتفرد بالقرار، وهذا مع كل أسف منشوفه على مستوى السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وأركان العدالة أيضا،
2: نعم،
0: التفرد بالقرار بأنه كل واحد بيعتبر الملف هذا زي حسابه في البنك،
2: بالضبط،
0: مع الاحترام طبعا، أو بأغلب الملفات
2: دعني أعطيك
0: وبيحتفظ فيه وهو بيصرح ويقدم ويحجم متى شاء.
2: دعني أعطيك مثال عملي ما تحدثنا عنه، عن أكبر قضية اختلاس في المال الآن حصلت في الحالة الفلسطينية من أحد رؤساء هيئة البترول السابقين، الذي كان يمتنع في حينه، طبعا قيمة الأموال مختلسة 109 مليون دولار، تصورها أخوي رفع طلعت، هذا في زمانه كان يمتنع ويعتبر أن المعلومات سرية، إلى حين استطاع المجلس التشريعي الأول إحضاره جبرا على المجلس التشريعي لمساءلته، وحينها استطاع المجلس التشريعي كشف هذه القضية. وبالتالي هذا مثال عملي عندما يكون لدي مجلس تشريعي قادر على اختراق مفهوم السرية، وقادر على اختراق أي معيقات لملاحقة الفاسد.
0: نعم إن شاء الله يا سيدي، يعني إذا حصل هذا الأمر بالفعل يمكن يحدث اختراقة وتصور مختلف كليا عن الواقع الحالي اللي نعيشه. وبنخلص أنا وياك أولا من مصطلحين، المصطلح الأول ملف سري، والمصطلح الثاني الإرادة السياسية.
2: صحيح.
0: اللي دورنا عليها أونلاين ودورنا عليها بالأسواق ومش لاقيينها لغاية اليوم مع كل أسف. أشكرك لوجودك معنا حتى اللحظة، وأشكر كل اللي تابعونا أيضا في المحور الثاني من لقاء اليوم في هذا اليوم.

0: الإذاعة المفتوح بتنظيم الائتلاف من أجل النزاهة والمساء الأمان، واللي بحيي كل الكوادر اللي فيه اليوم على مساعدتنا بترتيب هذا اللقاء، وكل الزملاء في كل الإذاعات الشريكة، راديو موار، راديو تلفزيون بلد، راديو منبر الحرية، راديو حياة أف أم، إذاعة ريحان، راديو زمن، وتلفزيون وراديو كل الناس، وراديو لساء أف أم. ومن هنا من استديوهات الرقيب مع الزميل عقيل العباودي والزميل الدانية عبد الفتاح. إن شاء الله فاصل قصير أيضا ونرجع معكم نستكمل مجريات هذا اليوم ولقائنا القادم، محورنا القادم حول الشركات ومن يقف خلف الشركة، من يقف خلف بعض الأشياء داخل الشركات، بالمحور القادم بعونه تعالى معكم حتى ذلك الحين.
1: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين.
2: الساعة الآن 11 صباحا.
1: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين، يوم الخميس 6 آب 2026، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا. بث إذاعي مشترك من استديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعات شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 92.2 FM، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.6 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026، 9 صباحا حتى 2 ظهرا، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
9: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
10: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، تخدير

0: الإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية وإدارة الفنادق وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970923822288 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعة شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 96 FM في رام الله والوسط، 96.2 FM في الشمال، 92.2 FM في الجنوب، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.6 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026 التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.

0: أهلا بكم مرة أخرى معكم في هذا اليوم الإذاعة المفتوح بتنظيم من ائتلاف أمان حتى الساعة الثانية إن شاء الله. إحنا الآن في محورنا الثالث. برحب طبعا بكل اللي بتابعونا الآن عبر كل الإذاعات الشريكة 11 تردد في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أيضا، ولكل اللي بتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ومن هنا أيضا من استديوهات إذاعة الرقيب. أهلا بكم مرة أخرى في المحور الثالث، مستمرين معكم إن شاء الله تعالى. وأرحب بضيفاي في الاستديو الأستاذ ناصر عويضات مدير برنامج المساعدة المجتمعية في ائتلاف أمان، وأيضا الزميل الصحفي معز كراجة. أهلا وسهلا بكم، مستشار ومدرب إعلامي والمحقق أو المختص في قضايا مكافحة الفساد. أهلا وسهلا مرة أخرى. كان معنا أكثر من محور كما تعلمون ما قبل لقاءنا الآن، وكان في هناك جهات اختصاص، وكنا نتمنى اكتمال حلقة القطاع الخاص اليوم من وزارة الاقتصاد، من نيابة، من متابعة المالية، لكن بكل أسف الكل بيعتذر. ويبدو أن موضوع المستفيد الحقيقي له وقع اليوم في البيئة الفلسطينية، وبحاول أعرف ليش الائتلاف مركز على قضية المستفيد الحقيقي ضمن النقاش حول التدفقات المالية، كونه هذا المحور اليوم بحاول يشرح طبيعة المستفيد الحقيقي للمواطنين، لأن لقاءنا في وجبة طيب إن شاء الله من التوعية والتثقيف، وربط بقانون الشركات والسجل التجاري. ليش التركيز على هذا الموضوع اليوم ناصر؟ وواضح أنه يختبئ خلفه أو في ثنايا أو تحت عباءته الكثير من التفاصيل اللي الأصل الرأي العام يكون مطلع عليها.
1: صحيح، يسعد صباحك، صباح كل المستمعين. بجزء بلزم قبل الإجابة على هذا السؤال يعني توضيح مفهوم المالك الحقيقي أو المستفيد الحقيقي، حتى الجمهور يكون يعني تعريفه، هذا التعريف متسق مع سياق كل اليوم الإذاعي. المستفيد الحقيقي أو المالك الحقيقي للشركة هو الشخص الطبيعي اللي بيملك الشركة أو بيسيطر عليها أو بيحصل في النهاية على أرباحها، حتى لو ما بيظهر اسمه في الأوراق الرسمية. بمعنى مش بالضرورة يكون هو الشخص اللي بيظهر اسمه في سجل الشركات، وهو الشخص اللي بيملك وبيسيطر وبالآخر بيعود الربح والعائد عليه. هذا هو تعريف يعني إذا بدك العالمي، وتعريف منظمة الشفافية الدولية لمفهوم المستفيد والمالك الحقيقي. ليش ائتلاف أمان بطرح هذا الموضوع؟ لأنه على مدار السنوات الماضية وفي تقارير أمان الرصدية ظهرت شواهد عن مخاطر فساد متعلقة بعلاقة القطاع الخاص مع القطاع العام. بمعنى في دراسات مخاطر الفساد كان ممكن المجال مفتوح لبعض الشركات، هذا واحد أحد المخاطر اللي تطرق لها دراسات مخاطر الفساد، إنه الشركات تقوم بالتقدم لمشاريع وعطاءات حكومية يعود خلف هذه الشركات، هاي الكيانات الاقتصادية، جهات قد تكون مرتبطة يعني بالقطاع العام، موظف قطاع عام أو وكيل وزارة، موظف قطاع عام، وزير، بيقدر يسجل شركة باسم ولاده، باسم حدا من عائلته، ويتقدم لعطاء حكومي مال عام. وهذا شكل من أشكال الفساد اللي يتمركز حول مفهوم تضارب المصالح. فبالنسبة لنا ليش نشتغل على هذا الموضوع، موضوع المالك الحقيقي، لتجنب مخاطر الفساد نتيجة تضارب المصالح ما بين عاملين في القطاع العام وأعمال والقطاع الخاص للأعمال التجارية. وزي ما قلنا كمان هذا الموضوع تصاعد بشدة، وصرنا نلمحه بشدة أكتر في تقاريرنا الرصدية بعد تعديل قانون الشركات رقم 42 لسنة 2021 فيما يتعلق تحديدا بموضوع شركات المساهمة الخصوصية، اللي هو ألزم هذا القانون الشركات بنشر أسماء المفوضين بالتوقيع والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة دون نشر أسماء المساهمين أو المالكين الحقيقيين والمستفيدين الحقيقيين خلف هذه الشركات. فالسجل التجاري
0: ما في إلزام.
1: إذا أنت بتفوت على سجل الشركات بوزارة الاقتصاد مش بالضرورة تستطيع تلقى من هو مالك الشركة تقدر تلقى أحيانا مفعول بالتوقيع اللي هو ممكن يكون محامي أو موظف أو مدير تنفيذي
0: لهذه الشركة. هذا ضرر اليوم عدم مشاركة وزارة الاقتصاد الوطني على اعتبار أن القانون لم يتطرق للمستفيد النهائي وبالتالي هو ما عنده تصريح فيما يتعلق بالمستفيد النهائي.
1: بديش أفترض بس هذا الموضوع بالدرجة الأولى. سجل الشركات موجود عند وزارة الاقتصاد. تطوير اللوائح التنفيذية لقانون الشركات يعني الجهة التنفيذية المسؤولة عن وزارة الاقتصاد. بالتالي وزارة الاقتصاد هي جهة ذات اختصاص وذات مسؤولية أولى. إحنا لازم نشتغل معها على هذا الموضوع وتحديدا موضوع تعديل قانون الشركات.
0: إذن حتى لحظة تعتقد أنه ما لهم دور مباشر كون القانون لم يتطرق لموضوع المستفيد المباشر؟
1: لا لهم دور المباشر. موضوع سجل الشركات هو موجود عند وزارة.
0: هو اليوم بحكي انه انا مش انا انا انا مش طرف في موضوع المستفيد النهائي لانه القانون ما اجاز لي اني افتح ملفات المستفيد النهائي. ما عندي شيء بيقول لي لازم
1: بدنا نفصل ما بين جهة التشريع وجهة التنفيذ. احنا اشرنا
0: المشكلة عندنا اليوم اللي بيشرع هو اللي بينفذ
1: يعني احنا قلنا المشكلة الاساسية

0: شو هي واحدة من أهم صفات الشركات الوهمية؟ أنه المستفيد أو صاحب هذه الشركة، المستفيد الحقيقي من هذه الشركة غير معروف، وبالتالي تصبح هذه الشركة هي الغطاء القانوني الشرعي لعملية غسل وتهريب ومعاملات مالية لمال متحصل من الفساد. وهنا المشكلة يعني بتصفيش فقط على مستوى وطني، وإنما كمان على مستوى دولي، لأن هذه الشركات غالبا يعني نشاطها المالي في الغسل والتهريب يكون على مستوى دولي، يعني بيكون مقرها موجودة في دولة، ومعاملاتها المالية وحساباتها البنكية إلى آخره بتكون يعني عابرة للحدود. فالمبدأ الأساسي يعني إذا يعني أظل على نفس الخط اللي يتحدث فيه الزميل ناصر، المبدأ الأساسي في مسألة المستفيد الحقيقي هي يعني ضرورة أن يكون هنالك شفافية في المالك أو المستفيد من هذه الشركة، لأنه مكان يعني عند ما بتغيب هوية المستفيد الحقيقي من الشركة بيظهر شيء جديد اسمه الوكيل. هذا الوكيل هو مجرد اسم، مش هو صاحب المال، مش هو صاحب فقط الشركة. وعلى فكرة الوكيل ممكن يكون، هلا عم بحكي عن الشركات الوهمية بشكل عام، ممكن يكون وكيل لعشرات الشركات مش لشركة واحدة. وممكن يكون هو مكتب محاماة. يعني أعطي مثال من سياق الصحافة الاستقصائية. كنا بنعرف أنه في شيء اسمه أوراق بنما أو فضيحة أوراق بنما، اللي هو سجل استقصائي دولي كبير لا يعني عمليات تهريب وغسل أموال عابرة للحدود، وكانت هي بتمس يعني أو ظهرت فيها أسماء فنانين ونجوم رياضة وسياسيين وأصحاب بزنس إلى آخره، وعشرات عشرات إذا مش مئات المستفيدين الحقيقيين. اللي كان بدير كل هذا العمل الضخم لمئات الناس هو مكتب محاماة واحد يعني. وبالتالي احنا هون نرجع للمبدأ. هل عصايد صحافة استقصائية بيكون يمكن العقبة الأولى أو الأساسية من عمل أي صحفي استقصائي لتتبع مثلا عملية تهريب أو غسل أموال متحصلة من الفساد، لأن الشركة إذا كان المستفيد الحقيقي منها غير ظاهر فبيكون في احتمال. يعني هون عم بحكي كيف كصحافة استقصائية بنحلل الأشياء. إذا بنشوف المستفيد الحقيقي غير ظاهر من أو يعني المالك الحقيقي للشركة غير معروف، وفي وكيل، يعني على سبيل المثال كصحافة استقصائي بأخذ اسم الوكيل هذا وببحث عنه، فممكن أجده وكيل لشركات أخرى. فهذا شو بيعني بالمنطق الصحافة الاستقصائي؟ بحط عندي علامة سؤال إنه هذه الشركة غالبا ستكون وهمية. وهون خليني أوضح شغلة، شو بنقصد لما بنحكي الشركة وهمية؟ مش إنه الشركة غير مسجلة،
1: مفهوم.
0: الشركة مسجلة وقانونية ووجودها قانوني ومشت بكل الإجراءات اللي لازم تمشي في أي بلد كان،
1: وهذا جزء من الوهمية.
0: الوهمي هو نشاطها التجاري وليس وجودها. عشان هيك في إلها اسم ثاني أحيانا تسمى شركات البريد الإلكتروني، لأنه بيكونش موجود منها معروف منها إلا بريد إلكتروني على سبيل

0: سبيل المثال لما بتيجي بتفحص وين عنوان هاي الشركة، ممكن ما تجدش عنوان على سبيل المثال. فبالتالي بنرجع لمبدأ الشفافية فيما يتعلق بالمستفيد الحقيقي. هذا مبدأ أساسي لأنه بسكر الباب أمام الكثير الكثير من شبهات الفساد.
1: ناصر، ليش ضروري اليوم المواطن يعرف مين خلف هاي الشركة؟ وليش ضروري يعرف المالك الحقيقي أو المستفيد الحقيقي؟ شو الغاية إنه يعرف؟
2: شوف أنا
1: يعني شركة خاصة، عفواً أنا هلا بدي أسس شركة خاصة،
2: صحيح.
1: قد يكون المالك ابني، قد يكون المالك صاحبي لي. ليش يعني أنت كمواطن لازم تعرف؟
2: يعني أنا هون بقدر أدمج، بحكي عن بعدين، موضوع العلاقة ما بين العدالة والشفافية، يعني هدول المفهومين وشو الموضوع بشكل أساسي، إنه وليش إحنا أمان مهتمين فيه بهذا، من هدول المنطلقين، منطلق العدالة ومنطلق الشفافية. بس بالأساس موضوع الشفافية بس كمان منطلق العدالة. لما بيكون في عقود عامة، عطاءات عامة، ممكن يتقدم لنفس العطاء ثلاث شركات كمثال، والشركات بالنهاية هي تعود في ملكيتها النهائية لنفس الشخص، تمام؟ وتتقدم شركة رابعة تعود لشخص حقيقي يعني، وهو يعني احنا عارفين انه هذا هو الشخص الحقيقي للشركة. بينما اللي قدم لهذا العقد، لهذا العطاء، قدم بثلاث أسماء عشان يزيد فرصته في موضوع الحصول على أموال عامة. فهذا له علاقة بموضوع العدالة والتنافسية، وقديش القطاع الخاص ممكن يجد فرص لتنمية ذاته لتنمية البلد. من جانب ما، الجانب الأكثر اللي مهم إحنا بالنسبة لنا للأمان، لما يكون هذا الشخص اللي مقدم للثلاث عطاءات حكومية، تمام، وهو شخص مش المالك الحقيقي لهاي الشركة، بينما يكون هذا الشخص المالك الحقيقي هو بجوز شخص بيشتغل في القطاع العام، تمام، عشان يعزز فرصته في الحصول على يعني أموال عامة. هذا شكل من أشكال تضارب المصالح، شكل من أشكال الفساد، هي جريمة فساد موصوفة بالقانون. فمن هذول المنطلقين، منطلق تعزيز التنافسية، منطلق إتاحة الفرص للقطاع الخاص للتنافس بعدالة، تنمية الذات وتنمية البلد، تنمية البنية التحتية إلى آخره، والمنطلق الثاني اللي بهمنا في ائتلاف أمان حماية المال العام، بمعنى الأشخاص اللي بيشتغلوا في القطاع العام، موظفين في القطاع العام، ما يكون في تضارب مصالح بينهم وبين المصالح التجارية. أما بالعكس تماما، موضوع شفافية المستفيد الحقيقي المالك الحقيقي لا يتعارض مع فرص التنمية الاقتصادية، ولا يتعارض من فرص المنافسة، بل يعززها ويعزز من فعاليتها، ويعزز من قدرة القطاع الخاص على أنه يلاقي فرص عادلة للتنافس والعمل في البلد.
0: بالتالي وكأن نحن إذا سمحت هون نحكي عن يعني عن إشكاليتين في غياب المستفيد الحقيقي. يعني كلمة الزميل ناصر هون نقطة كثير مهمة فيما يتعلق بالتضارب المصالح، بمعنى أنه في شركة ما إذا مالكها الحقيقي أو المستفيد الحقيقي منها غير معروف، شو بيضمن لنا أنه الشركة هاي لا تنافس على عطاءات مثلا في مؤسسة حكومية، مالك الشركة الحقيقي هو جزء من هاي المؤسسة الحكومية أو هو الذي يدير المؤسسة الحكومية. فبالتالي إذا بدنا نلخص حديثنا حتى الآن حول المستفيد الحقيقي، هو بنحكي عن إشكاليتين، إشكالية أنه مسألة التضارب المصالح، والإشكالية الثانية هي أنه هذه الشركة يعني قد تتحول إلى غطاء وهمي لإدارة يعني عمليات مالية غير شرعية.
2: صحيح. والخطر بصير أكبر صراحة على موضوع المال العام، مش فقط في العطاءات والعقود العام، يعني إحنا لازم الخطر بصير أكبر في موضوع الامتيازات. يعني الدولة الحكومة بتمنح امتيازات للقطاع الخاص لإدارة يعني شؤون وأعمال تجارية مرات ممكن تكون ضخمة، منشآت تجارية ضخمة. فإذا كان شركة ما تحصلت على هذا الامتياز، الامتياز أعطته الحكومة بموجب يعني القوانين والأنظمة المعمول فيها، وهذا الامتياز هاي الشركة ماشي، احنا عارفين مين مديرها أو عارفين حتى مين مالكها في السجل، لأن موضوع المالك الحقيقي لا يتجاوز فقط وجود اسمه في السجل، هذا بيستدعي تدقيق وتحقيق لفعل الملكية بالآخر، العائد عم بيروح لمين. يعني ممكن يكون في شركة هون في البلد أخذت هذا الامتياز تمام، لكنها هاي الشركة مملوكة من قبل شركة تانية في الخارج.
1: نعم.
2: تمام. الشركة اللي في الخارج ممكن تكون مملوكة لحدا ابن أخو أو حدا بيشتغل في القطاع الحربي في القطاع
1: العام.
2: فتتبع هذا الموضوع لا يقتصر فقط على موضوع السجل فقط وتعريف المالك في الأوراق الرسمية، حتى لو إحنا عن جد فعلا كان في عندنا سجل موجود وقادرين نعرف، هذا بيستدعي الربط ما بين كل الجهات التنفيذية، الضريبة، الجمارك، موضوع العاملين في القطاع العام وسجلات الإفصاح، كيف بيفصحوا، كيف بيتم التدقيق على إفصاحهم ومتابعة يعني تراكم أموالهم. فالموضوع مرتبط بعدة جوانب وجهات مختلفة، وبيستدعي هذا الموضوع الربط بين كل هاي الجهات اللي في الآخر ممكن تعزم كفاءة التدقيق والتحقيق في موضوع ملكية الأعمال.
1: لما بتحرك الصحفي زميل معز عنده مؤشرات، ولما بيكون في مؤشرات ما في شك كل معلومة بيحصل عليها بتزيد الشكوك عنده أنه ماشي في المسار الصحيح لهذا التحقيق ولا لا. من وين تيجي هاي المؤشرات؟ ومن وين تيجي هاي المعلومات اللي ممكن تخليني أشتبه بأنه هاي الشركة وهمية أو شركة بريد إلكتروني مثل ما حضرتك أطلقت عليها، وبالتالي أستكمل انطلاقتي بنفس الاتجاه حتى أصل للتحقيق الاستقصائي المطلوب اللي بقدم فيه معلومات فيها قيمة مضافة للرأي العام وللصحافة.
0: يعني خليني بس أبدأ من إطار عام. بجزء من أصعب القضايا اللي بتم الخوض فيها استقصائيا هي مسألة تهريب وغسل الأموال لعدة أسباب. السبب الرئيسي هي غالبا هاي يعني هذا النوع من الفساد هو بيكون عابر للحدود، يعني أنه لما بنحكي تهريب أموال بمعنى إحنا نقلنا المال من بلد إلى بلد آخر، وكونه وصل بلد آخر مثلا في بنوك في دولة أخرى بصير في هون إشكالية أو تحدي بصفي هذا المال بسموه تحت ولاية القانونية لهاي الدولة، يعني بتبطل الدولة اللي خرج منها المال الفاسد هي قادرة على يعني على التحكم بالمال. وبجوز هذا بعدين بخدنا لموضوع استرداد الأموال، وبتبطل قادرة هي على استرداد الأموال بسهولة إلا وفق يعني عملية معقدة وأطر قانونية بتختص بالدولة اللي صاحبة الولاية القانونية على المال. بس وبالتالي كمان هنا الصعوبة في العمل الاستقصائي، لأن الصحفي الاستقصائي بيكون يشتغل في أكثر من بيئة قانونية، لأنه بيكون يتبع القضية بجوز في أكثر من بلد بأكثر من قانون بأكثر من بيئة سياسية كمان، يعني أنه مش كل الدول بتكون بنفس المستوى من الحريات، بكل دولة بيكون فيها مستوى مخاطر مختلف فيما يتعلق بالعمل الاستقصائي. بس إذا برجع بشكل محدد أكثر على سؤالك مثلا بخصوص الشركات الوهمية، في مؤشرات طبعا والصحفيين الاستقصائيين يعني بيعتمدوا عليها. واحد من هاي المؤشرات أنه وين مكان الشركة، غالبا في شيء اللي هي الملاذات الضريبية أو دول الملاذات الضريبية. وجود هاي الشركة في بلد معروف أنه هذا يصنف ملاذ بلد ملاذ ضريبي، هنا أول مؤشر أو واحد من هذه المؤشرات. وهون برش للتوضيح بجزء للمستمعين أكثر شو المقصود.
1: كثيرة هاي الدول، وأنا ناقشتها مع وكيل وزارة الخارجية بس يبدو الأمور يعني مش واضح عنا، وخاصة وجود هاي الدول بالمناسبة يحبط كل إجراءات مكافحة الفساد واسترداد المال العام والتدفقات المالية وخلافها.
0: طبعا هي إشكالية
1: لأنه في له ملجأ، في له ملجأ حتى لو حتى لو كانت دولة واحدة في كل هذا العالم الملجأ
0: لا وجود. هي الدول كثيرة وجزر يعني تكاد تكون يعني يعني مش بأهمية سياسية أو اقتصادية. وللأسف إنه مع مرور الوقت كمان في كثير يعني دول يعني بتفوت على هذا الإطار الملاذ
1: في مردود الدريب. مالي كبير يبقى.
0: في مردود مالي لأنه الأموال المهربة اللي بتيجي على هذا البلد هي تستثمر بهذا البلد بشكل أو بآخر، هي مصدرها فاسد أو هي جاية من جريمة ولكن في دولة أخرى مش في الدولة. ولكن يعني كمان في نفس الوقت خلينا نقول إنه في كثير جهود دولية لا يعني تقييد يعني المساحات المتاحة أو الحريات المتاحة في دول الملاذ الضريبي. بس أوضح بجزء إنه شو الملاذ الضريبي أو شو أكثر صفتين بتوفرها هاي الدول كملاذات ضريبية للناس يعني الفاسدين اللي بيهربوا أموالهم هناك. المسألة الأولى وبجوز مش هي يعني ذات الأهمية، بس هي واحد من هاي المؤشرات اللي هي المستوى الضريبة. يعني هاي الدول عادة ما بتطلب ضريبة وبتكون ضريبة كثير بسيطة.
1: مفهوم.
0: المسألة الثانية، وهنا احنا بنرجع لمسألة الشفافية والمستفيد الحقيقي، اللي هي السرية، بمعنى انه انت يعني اي شخص بيفتح حساب بنكي في هاي الدوله
1: هون بيكون عنده حمايه كامله،
0: سريه أيوة. كثير كامله. في بعض الملاذات الضريبيه بتوفر السريه بشكل يعني كمان خاص، بيكون في تعاقد ثنائي بين البنك وبين العميل. في هذا التعاقد ينص على انه البنك يحفظ سريه هذا الحساب وصاحبه ومعاملاته وكذا، وبالتالي وكانه العميل هنا بيملك الحق في مقاضاه البنك فيما بعد اذا افشى هاي السريه لسبب ما. فهذا مؤشر اذا كانت الشركه موجوده في ملاذ ضريبي، فهون بيصير في احتمال انه هاي الشركه وهميه. المساله الثانيه اللي هنا ما في مستفيد حقيقي ولكن في وكيل، ومسألة وجود الوكيل هاي مؤشر ثاني، واللي بيعزز هذا المؤشر أكثر عادة الصحفيين الاستقصائيين لما بيجدوا مثلا اسم وكيل على هاي الشركة عشان يعرفوا إذا هذا الوكيل هو يعني وكيل لشركة عادية ولا شركة وهمية، بيأخذوا اسم هذا الوكيل وبيبحثوا عنه. وفي منصات بحث دولية ممكن نتحدث عنها لاحقا للصحفيين الاستقصائيين، بيبحثوا عنه فقد يجدوا اسمه على أكثر من شركة في أكثر من مكان، وبالتالي إذا اسم الوكيل هذا تعدد على يعني شفناه في أكثر من شركة، هو وكيل أكثر من شركة، فهذا كمان مؤشر إضافي أكثر على أنه هاي شركة وهمية. أحيانا الصحفيين الاستقصائيين بأخذوا عنوان الشركة، لأنه مثل ما حكيت أنه أحيانا إحنا بنحصل على اسم الشركة وسجلها التجاري وكثير تفاصيل قانونية، واسم الوكيل فيها في منصات بتوفر كل هاي المعلومات. فالصحفي الاستقصائي بيأخذ عنوان الشركة أحيانا وبيبحث عنه، قد يجد قطعة أرض فاضية ما في بالعنوان هذا، قد يجد عمارة سكنية على سبيل المثال. عشان هيك أنا حكيت أنه هي تسمى أيضا بشركة البريد الإلكتروني، هو ما في إلا تسجيل قانوني للشركة، والوكيل هذا أو مكتب المحاماة هذا يتولى كل عملية التحويلات والمالية والبنكية والمعاملات التجارية اللي بتصب في مسألة غسل وتهريب الأموال. فبقدر ما هي معقدة، يعني هنا عم بحكي عن يعني من جانب كمان مرة صحفي استقصائي، بقدر ما هي معقدة عملية التحقيق في تهريب وغسل الأموال، بقدر ما في مداخل وثغرات ومؤشرات يعني كثير بتساعد الصحفيين الاستقصائيين. وفي كثير اليوم تعاون، هاي بجوز وجودي بهذا اللقاء طلعت بجوز من المؤشرات على ذلك كصحفي أو بشتغل في مجال الصحافة بشكل عام والصحافة الاستقصائية بشكل خاص. وجودي في هذا اللقاء اللي هو يعني من خلال ائتلاف أمان هو مؤشر على مدى التعاون اللي بتطور سنة ورا سنة ما بين المؤسسات اللي بتشتغل في مجال مكافحة الفساد وما بين الصحفيين والإعلاميين، لأنه الطرفين كصحافة استقصائية وكمؤسسات مثل الشفافية الدولية ائتلاف أمان إلى آخره من المؤسسات هاي، هو اللي مش بس بيساعد على كشف قضية بحد ذاتها، وإنما بيساعد على تطوير البيئة القانونية اللي بتحد من الفساد، بيساعد على تطوير الأدوات اللي بتساعد سواء المؤسسات العاملة في مجال مكافحة الفساد أو الصحفيين الاستقصائيين، بتمدهم لا أو بتساعدهم على تطوير أدوات خاصة في المكافحة، في التتبع، في الكشف. وبالتالي هذا التعاون كثير مهم، وهو في يعني أنا بجوز من الـ يعني
1: لو كان يشمل الجهات الرسمية قديش كان تقديرك؟
0: طبعا هذه مسألة كثير
1: قوته ووزنه ما في شك
0: بطبيعة الحال طبعا، يعني الجهات الرسمية هي يعني المكون الثالث في هاي العلاقة، وبالتالي الجهات الرسمية كل ما كان في بيئة قانونية متطورة وتحديدا في هاي البيئة القانونية بتوفر مبدأ الشفافية، كل ما كانت يعني الأبواب أمام شبهات الفساد أقل ومغلقة والدخول منها مسألة معقدة مش بسهولة.
1: ناصر، يعني غياب معلومات دقيقة عن المستفيد الحقيقي قديش اليوم تقديرك مرتبط بحماية المال العام بصورة مباشرة؟
2: يعني هو غياب هاي المعلومات بخلي من الصعب كتير موضوع يعني تعقب معرفة من يحصل فعليا على المال العام. يعني بضعف القدرة عن كشف موضوع تضارب المصالح. أنا هذا المفهوم اللي بضلني أعيده وأكرره، الموضوع اللي معني فيه أمان موضوع تضارب المصالح ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، موظفين في القطاع الخاص.
1: البيئة الحالية حاضنة لل
2: إحنا نقدر نحكي
1: أو مشجعة أو
2: في مخاطر موجودة
1: عالية.
2: هاي المخاطر ناشئة عن يعني عدم تعزيز الإجراءات المرتبطة في موضوع شفافية المستفيد الحقيقي وتهريب الأموال. يعني بمعنى آخر ما بدي أحكي من السهل أو من الصعب، هذا بيعتمد على جهود الجهات الرسمية.
1: في مشكلة، في مشكلة، واضح إنه في مشكلة.
2: إجراءات تعزيز موضوع تضارب المصالح، يعني الحد من تضارب المصالح، فيها إشكال كبير ناشئ عن غياب سياسة وتدابير لتعزيز شفافية المستفيد الحقيقي والمالك الحقيقي للشركات. يعني عشان هيك بضلني أضرب أنا في الأمثلة، يعني إذا كان في موظف عام عنده شركة تقدمت أو يمتلك هو المستفيد النهائي من شركة تقدمت لعطاء عام بنية تحتية، أو إذا كان مثلا خلينا نضربها بالعكس، إذا كان في مكتب هندسي تقدم لعطاء حكومي لإشي له علاقة ببنية تحتية طريق، هذا المكتب الهندسي هو لشخص أو شخصين أو ثلاثة، يعني تدابير معرفة إذا هدول الأشخاص اثنين ثلاث مرتبطين بشخص من القطاع العام، التدابير الموجودة ضعيفة. يعني إذا كانوا هدول الثلاث أشخاص مش هم المالكين الحقيقيين، إنما المالك الحقيقي هو موظف في القطاع العام أو موظف سياسي وزير أو موظف في السلطة في أي جهة، ومخلي هدول الثلاث أشخاص أو الشخصين هم اللي يديروا هذا المكتب ومسجلهم باسمه، يعني بس هو العائد النهائي لإله. هاي جريمة تضارب مصالح، جريمة فساد. التدابير المعمول فيها لحد هلا
1: وبتعتقد هي الأخطر؟
2: طبعا احنا هذا الجانب المعنيين في ائتلاف أمان، يعني أبواب انه تسرب المال العام، هدر المال العام، او يعني ارتكاب جريمة فساد ناشئة عن موضوع تضارب المصالح، تدابير ضعيفة، ما زالت ضعيفة. وهذا مرتبط بقانون الحق في الحصول على المعلومات، ومرتبط في قانون الشركات، مرتبط موجود بموضوع وجود سجل تجاري، سجل شركات موحد وفي اكسس عليه، ومرتبط كمان يعني ارتباطا باللي احكى معز بقدرة الصحفيين والناشطين في تتبع والإعلام في تتبع يعني هذا هاي المسارات اللي من خلالها بيتم تهريب الأموال العامة الناشئة عن جرائم الفساد. فالبيئة القانونية التدابير المعمول فيها غير معززة للحد من
1: طيب يمكن، لكن بدي أثير هاي النقطة بعد ما نشوف ونسمع التقرير اللي عدوا الزملاء في أمان، ونتابع طبعا عبر مواقع التواصل، ورح يعني نحاول نخوض نقاش. هل بدي أعفي أي شركة مملوكة لشخص في القطاع الخاص وليس القطاع العام؟ طبعا تضارب المصالح اليوم نحكي عن قطاع عام نقطة، لكن إذا كانت هاي الشركة مملوكة لرجل أعمال وهو متعمد ويتقصد أن يخفي اسمه كمستفيد نهائي، إذن قد يختبئ خلفه أيضا منظومة أخرى لها علاقة برضو باستثمارات لرجال في القطاع العام، لها علاقة في استثمارات لرجال بمراكز حساسة في البلد إلى آخره. هل ممكن أن نعفي هاي العملية ونضعها فقط في قالب تضارب المصالح مع القطاع العام، ولا ممكن كمان تكون العملية أوسع من ذلك؟ بحاول أثير هاي النقطة، لكن بعد ما نتابع التقرير لعدو الزملاء في أمان وبنرجع مع بعض إن شاء الله.
3: شركات كتيرة موجودة بالبلد، في حال إنه نعرف إيش منتجاتها، إيراداتها أو أرباحها، لكن هل بنقدر نعرف مين المالكين الحقيقيين لإلها؟ للأسف لا، لأنه وفق القرار بقانون الشركات رقم 42 لسنة 2021 ما بتفرض المادة 14 نشر أسماء المالكين الحقيقيين للشركة. طيب شو بيأثر إذا ما عرفنا مين المالكين الحقيقيين؟ في في حال ما أفصحت الشركات عن أسماء المالكين الحقيقيين لإلها واللي ممكن يكونوا مسؤولين عموميين أو هدول المالكين إلهم علاقات مباشرة بمسؤولين عموميين واللي ببساطة رح تفتح أمامهم أبواب بتعطيهم فرص إنهم يتكسبوا من هاي العلاقة أو يستغلوا مناصبهم للتكسب والثراء من خلال إمكانية وقوع حالات بتتيح لإلهم الاطلاع على تفاصيل العطاءات والقرارات، وبالتالي ما بيكون في عدالة أو تكافؤ فرص مع منافسين آخرين، وكمان حالات بتعزز من التهرب الضريبي واللي بيحصلوا عليه من خلال الملاذات الآمنة للمتهربين من الضريبة، وأخيرا بتعطيهم فرصة لغسيل الأموال الناجمة عن جرائم الفساد. لهيك من المهم إنه يتعدل القرار بقانون منشان يلزم الشركات بنشر أسماء مالكيها اللي بنسميهم المالكين أو المستفيدين الحقيقيين، وهذا حق للمواطن بالاطلاع على المعلومات الخاصة بالشركات بدون أي حجب بثير الشكوك حولها.
1: طيب شكرا للزملاء في أمان وشكرا عقيل. النقطة نفسها زميل معز، وأيضا نفس السؤال لناصر. بدنا نقيد تفكيرنا اليوم فقط في تضارب المصالح وعلى أهميته طبعا بكل تأكيد لما نحكي عن مال عام، ولا ممكن نوسع دائرة الاعتراض أو دائرة الانتقاد اليوم لتصل لحد أنه أيضا في هناك شركات وهمية باسم رجال أعمال، يمكن كثرة استثماراته، يمكن بسبب التهرب الضريبي، يمكن بسبب غسل الأموال، تخليه أنه ما يصرع عن المستفيد النهائي ويجيب أسماء يضعها بوز مدفع كما يقال، فاترينة إن صح تعبيرنا، فاترينة تجارية، ويخفي خلفها منظومة كاملة قد تصل أيضا لحد شخصيات في القطاع العام أو خلافه. هل ممكن أن نفكر بهذه الطريقة؟
0: يعني هو بهاي القضايا يعني الأمور مش بهاي يعني البساطة وأبيض وأسود. يعني حضرتك استخدمت مصطلح المنظومة، والصحافة الاستقصائية بنستخدم مصطلح الطبقات، بمعنى هي الشركة الوهمية انه هي ما بتكون مجرد يعني مجرد انه شركة لها مستفيد حقيقي ولها وكيل وانتهت القضية عند هاي الحدود. الشركة نفسها هي يحق لها ان تمتلك شركات اخرى وأن تفتح فروع أخرى، وهذا بيكون بهدف شيء بيسموه بغسل الأموال اللي هي الطبقات، بمعنى أنه أنت لما بتيجي تتبع مال ما متحصل من فساد كصحفي استقصائي أو الناس اللي بتشتغل يعني في مجال مكافحة الفساد بشكل عام، بيصطدموا بمسألة يعني الكم الكبير أحيانا من الشركات المترابطة، شركة مالكة لشركة أخرى وشركة أخرى لديها فرع في بلد آخر، وهذا كله من خلاله بتتم عملية نقل الأموال وتبادلها وعمل المشاريع من خلالها. وبالتالي هي يعني المسألة ليست بالخاص والعام فقط بقدر ما هو الغياب مبدأ الشفافية هذا. بعدين الـ يعني كل ما تراجع مبدأ الشفافية بهاي الأمور هو التحالف ما بين الخاص والعام. يعني هاي واحدة يعني مسألة بديهية وموجودة على يعني التحالف في رأس المال مع أحيانا النفوذ السياسي، إنه هاي يعني وصف من إشكاليات الفساد. يعني وبجوز هنا لأنه كثير يعني نوضح هيك بشكل بسيط ومش قانوني ومش معقد، مسألة إنه شو بنقصد يعني لما بنحكي غسل أموال شو بنقصد. هو ببساطة بيكون في محاولة لإدخال هذا المال اللي هو متحصن من فساد غير قانوني غير شرعي، إدخاله للنظام المالي. طالما هذا المال دخل على النظام المالي
1: بدك تطهره وتعيد،
0: هو لازم يفوت على النظام المالي، لأنه أنت ما بتقدر تحمل كمية كبيرة أو تستفيد منها أو تستثمرها وهي كاش على سبيل المثال، لازم تفوت للنظام المالي. على النظام المالي البنوك نحن بنعرف انه في يعني في كتير محددات وفي شروط للحساب وسببه المال ومصدره ومن وين، فبيكون في يعني هذا الهدف الاول لصاحب هذا المال هو انه يدخل على النظام المالي. فبتيجي فكرة الشركة او الشركة الوهمية هي هذا الغطاء القانوني اللي من خلاله بيتم ادخال المال للنظام المالي. المرحلة الثانية يعني هو كمان غسل الاموال مراحل، يعني المرحلة الثانية يسمى بالتمويه، التمويه المقصود اللي هو طبيعة المال نفسه تتغير طبيعته، إذا كان كاش يتحول لعقار ومن بعد عقار يتحول لأصول من نوع آخر، لأنه هذا بيوجد صعوبة أمام الصحف الاستقصائي وأمام طبعا. المؤسسات اللي بتشتغل في مكافحة الفساد لمسك راس الخيط أو تتبع يعني المال. إذا كانت قضية فساد ما حصل منها الفاسد على مليون دولار على سبيل المثال، هذا الفاسد بيحاول أول شيء أنه يحول المليون دولار لعقار على سبيل المثال، ومن عقار ببيعه ويرجع بيسترده بطريقة أخرى وبيحوله لنوع آخر، وصولا للمرحلة الثالثة من غسل الأموال اللي هو الدمج. الدمج هون احنا بنيجي للمرحلة أنه المال أصبح يستثمر في مشاريع قانونية ونظيفة. نعم، نعم، نعم. وبشكل نعم. قانوني
1: أخذ مساره وحقق غايته
0: وترك وراء الكثير من العقبات لتتبع هذا المال ومعرفة من المصدر المنشأ. على سبيل المثال ممكن تجد أنه في
1: خلاص هو تفكك بالسوق أو انتشر بالسوق، أخذ وضعه بالسوق، صعب اليوم ملاحقته، انتهينا،
0: وأخذ مجرى الاستثماري القانوني
1: على الاستثمار وصار يدفع ضريبة.
0: سؤال يدفع الضريبة هو استثمار قانوني تماما، ولكن منشأ هذا المال هو الفاسد وغير القانوني. وأنا بجوز يعني يعني هي مش بس شركات، يعني إذا بدنا نحكي في إطار غسل الأموال لأنه ممكن شخص يجي يفتح مطعم على سبيل المثال والهدف من المطعم هذا هو مش أنه المطعم يربح أو يخسر، هو الهدف أنه هذا المطعم يوفر فرصة لهذا الشخص حتى باسم المطعم يكون في حساب بنك ويكون في فواتير
2: يدخل الأموال على
0: منظومة. هذا المطعم بصفي كمان يعني كمان غطاء. نحن ما يعني إنه بجوز قصدي من هذا الحديث أقول إنه الشركة أو الشركة الوهمية تحديدا هي شكل من أشكال أو الغطاءات القانونية اللي بتساعد على
1: قد تشمل قطاع العقارات، الخدمات، كل القطاعات.
0: بالتالي هون يعني قصدي عودة لسؤالك إنه هي المسألة أكثر تعقيدا من إنه نصنف الأشياء بشكل يعني ثنائي إذا هي خاص أو عام. يعني هذا المال الخاص ممكن يستثمر في عطاءات عامة في فيما بعد أو لا لا لمؤسسات عامة، وهذا بنرجع لمسألة الطبقات. يعني كثير شركات وهمية بتكون في الخارج على سبيل المثال، بتكون المال طلع من البلد راح على بلد الملاذ الضريبي وصار جزء من شركة وهمية هناك، بعدين هاي الشركة بترجع على نفس البلد وبتدخل في استثمارات اقتصادية في هذا البلد، وممكن تدخل في استثمارات يعني تتنافس على عطاءات قطاع على سبيل المثال. وهي هاي الدائرة الطويلة والمعقدة، المال يتم تهريبه من البلد يذهب إلى ملاذ ضريبي يصبح له غطاء قانوني له الشركة الوهمية، والشركة الوهمية تعود إلى هذا البلد وتستثمر فيها بطريقة أو بأخرى.
1: هينا عم نتعلم والله ناصر. يعني يمكن كثير في ناس مستمتع هلا
2: بس الناس تصير نغسل يعني
1: اخص الموضوع بس
2: بس بدي اضيف
1: يعني الظروف الاقتصاديه يعني لازم تخلينا نفتق بعض المواهب الجديده يعني حتى نتجاوز المرحله الحاليه. يعني
2: هو للاسف مش كثير صعب في السياق الفلسطيني.
1: انا بدي اضيف البيئه جاهزه
2: هذا لا يعني في مجموعة عوامل بتخليه كثير سهل. يعني موضوع سجلات الملكية بالأراضي الفلسطينية وانت يعني إذا حدا بده يوصل إذا حدا بده هاي الأموال ينقلها للاستثمار في أرض في أي منطقة ما فيش فيها طابو، كثير المناطق ما فيش فيها طابو، فيش سجلات الأراضي، سجلات الشقق، سجلات مناطق سي إذا حدا بده يشتري أراضي. يعني هذا الموضوع تتبعه في السياق الفلسطيني بصير موضوع
1: أصعب.
2: الولاية القانونية عندك موضوع أهلنا في الداخل المحتل وشغلهم هون، الشغل في مناطق سي ما بين يعني مسألة الولاية القانونية عندنا بتعقد هذا الموضوع أكثر وأكثر وبتخلي يعني بالتالي إحنا بصير مطلوب من الجهات الرسمية إجراءات تدابير أكثر اللي تحاول توائم هاي الإجراءات للسياق الفلسطيني. يعني مش بالضرورة اللي بيمشي بأي منطقة تانية في الوطن العربي أو برا بده يزبط عندنا في موضوع التدابير، يعني لأنه إحنا عندنا سياق معقد مرتبط بوجود الاحتلال، سجلات الملكية، الولاية القانونية، فمش سهل مش صعب كتير تحصل مصاري وتهربهم وتوصلهم أو للأسف يعني.
0: عشان هيك هو في على إذا سمحت لي على صعيد دولي يعني إنه في كثير اليوم من يعني مش قانوني ومش مختص بالقانون وبخاف أحكي فيه لأنه كل كلمة في دقيقة ولها معنى، بس بقصد مثلا على الأقل من ناحية صحافة استقصائية لما قلت في

0: بداية نحن الصاحب الاستقصائي بيشتغل لما بيتابع قضية عابرة للحدود وفي أكثر من بلد وبتعامل مع أكثر من بيئة قانونية، بس اليوم في أطر قانونية على صعيد دولي يعني سنة ورا سنة بتتطور وبتحاول تحد من هاي الفرص اللي
1: صحيح.
0: بتتيح المجال ل يعني للفساد للغسل الأموال. يعني على سبيل المثال ناخذ في شيء مجموعة العمل المالي الدولية على سبيل المثال، هاي مجموعة عملت يعني يمكن أول ظهور لها كان بالتسعينات، بداية التسعينات 89، وكان هدفها هو بالأساس يعني تسكير الطرق على إمكانية تمويل الإرهاب بالأساس والفساد في نفس الوقت. جزء كبير من الشروط القانونية اللي أو الشروط الموجودة في البنوك لفتح حساب والرقابة على يعني المعاملات اللي بتتم داخل هذا الحساب هي جاية من قواعد هاي المجموعة العمل المالي. يمكن في 40-42 قاعدة لليوم صارت هي يعني من المرجعيات الأساسية للبنوك في العالم. عشان هيك مثلا في دول برا أكثر، مثلا في أوروبا، مسألة المصاري الكاش أوكي مش مسموح لأي شخص حتى لو
1: حرام.
0: من حسابك البنكي تقول أنه أنا بدي أروح أسحب مثلا 50,000 يورو وتصرف فيهم. لازم هاي إذا بدك تشتري فيهم شيء أو تعمل فيهم أي شيء تاني لازم تحول هذا المبلغ للبائع على سبيل المثال تحويل بنكي، عشان نعرف هاي المصاري راحت من البنك من حسابك لوين راحت، إذا راحت في إطار قانوني في
1: تعزيز
0: إطار
1: قدرات
0: تجاري
1: تطبق الأموال هاي.
0: شرعي. فإحنا هون لما يعني هي منظومة متكاملة، يعني لما بنحكي عن مستفيد حقيقي لمالكية شركة ولما بنحكي عن شروط وقيود للحسابات البنكية وحركتها وكيف أدخل المال على حسابي وكيف أتصرف بمالي داخل الحساب، هاي كلها المنظومة كل ما كانت البيئة القانونية اللي بتنظمها متطورة وهدفها لهاي البيئة القانونية هو الحد من الفساد ومن شبهات الفساد كل ما الأبواب يعني اتسكرت. ولكن إذا بنوقف عند مسألة المستفيد الحقيقي للشركة، هل نظهره أو لا نظهره، لماذا ومش وكأن احنا يعني أنه زي ما حكيت أستاذ أنه لما حكيت التعاون ما بين مؤسسات زي ائتلاف أمان والصحافة الاستقصائية، وأضفت حضرتك أنه والجانب الرسمي الحكومي هو مسألة
1: طبيعي
0: أساسية، وبالتالي
1: طبيعي،
0: التعاون في تطوير هذه البيئة القانونية هو مسألة حيوية
1: خاصة اليوم
0: وضرورية.
1: بنعاني، وهذا ناقشناه في المحور الثاني.
0: نعم يعني هي مش احنا بس واقفين عند مادة لا، هي
1: أنا
0: الهدف العام
1: نعم،
0: أوكي هو التسكير الباب أمام شبهات الفساد. صح
1: مشكل اليوم يعني أحيانا نتمترس خلف قانون بنعرف أنه لن يجيب على الأسئلة المطلوبة، ونرى أن الخلل الحقيقي هو داخل المنظومة نفسها. بمعنى اليوم عدم وجود ربط شفاف ومعلن وواضح بين دوائر الاختصاص بما فيها النيابة والمتابعة المالية وسجل الشركات غيرها من الجهات، هيئة مكافحة الفساد. يبدو هذا الأمر مرتبط بالإرادة قبل ما يكون مرتبط بالقانون. بمعنى لو كان في
0: إرادة
1: إرادة،
0: سياسية.
1: أولا إرادة سياسية، رقم اثنين، وأحيانا بستغرب ربط البعض في قضايا لها علاقة بالشفافية والمساءلة وإعادة ترتيب البلد وتنظيمها على أسس مختلفة على الأسس الحالية بالقانون، مع أنه إحنا أسهل بلد في العالم يكون عندنا قانون. إحنا بنقر قانون بيوم، يوم واحد كفيل، ويمكن
0: صحيح.
1: أقل من يوم بالمناسبة لو بدنا نعدل المادة، بأقل من يوم بيتم تعديلها، لا قراءة أولى ولا ثانية ولا ثالثة ولا عاشرة، هي مرة واحدة على الاي اي والسلام عليكم ورحمة الله، تتعدل المادة لو في إرادة بالفعل. هذا لو في إرادة. وما بعتقد أنه اليوم كمان غياب قضية الربط بدها قانون أو بدها دستور جديد في البلد عشان يقول لدوائر الاختصاص تفضلوا اربطوا مع بعض، متطلب تقني يعني. ويمكن عفوا خضناه في تجارب كثيرة في السابق حكينا فيه، يمكن حتى من أقل من 10 سنوات، صحيح، كانت بين دوائر بسيطة جدا، كل دائرة تتمترس خلف المعلومات الموجودة عندها وما بدها تقدم هاي البيانات للدائرة الأخرى. وهي البيانات مين؟ بياناتك أنت وبياناتي أنا، ما بين الداخلية وما بين الصحة وما بين وزارة النقل والمواصلات والاتصالات وخلافه. كيف بننظر لهذه القضية كمان اليوم يا ناصر؟
2: بس هو صح متطلب تقني، بس موضوع السجل المركز الحكومي الموحد للمستفيد الحقيقي كثير مهم، كثير مهم وأساسي. بمعنى
1: له ما بيغني طبعا لو صار في ربطة،
2: طبعا يكون في ربط إلكتروني بين سجل الشركات والضرائب والمشتريات والعقارات والجهات الرقابية، هذا أساس لا تتعلم.

0: تتبع موضوع المستفيد الحقيقي، وهذا يعني وفق الجهات المتطلبات الدولية وفاتف وغيرها، هذا موضوع بالرغم من أنه تقني إلا أنه أساسي، إلى جانب موضوع قانون الحق في الحصول على المعلومات وغيره من التدابير الداعمة لموضوع يعني التحقيق في الملكية النهائية لهذول الأشخاص. فبالرغم من أنه هذا الموضوع تقني إلا أنه مهم، والحكومة بتدعي هلأ أنه في الحكومة الإلكترونية وغيره، وفي إجراءات يعني كل هذا الموضوع الربط وكذا، بس زي ما قلت أنت وزي ما يعني أعتقد أنه متفقين بالتشخيص، هذا بده إرادة سياسية يعني بشكل أساسي، والإرادة السياسية موضوع تعديل المادة في
1: إرادة
0: قانون
1: سياسية
0: الشركات الزام زي مش موضوع
1: أو
0: كثير
1: بده
0: صعب
1: انتخابات ناصر، إرادة سياسية أو انتخابات.
0: يعني مرتبطين الموضوعين أكيد يعني
1: هو
0: أكيد
1: المصير
0: مثلا
1: بعد الانتخابات، نرجع لمصطلح الإرادة السياسية، ويجينا كمان رئيس يسقط علينا إسقاط ولا بأي شكل من الأشكال، كمان بده إرادة سياسية.
0: إن شاء الله، لا إن شاء الله يعني أي قيادة قادمة بدها تكون معبرة عن إرادة الفلسطينيين، هذا الطموح وهذا المغزى إن شاء الله.
1: وبدنا نكون عارفين مين المستفيد النهائي لهي القيادة، المستفيد الحقيقي
0: بس المالك الحقيقي لهي القيادة.
1: المالك الحقيقي. لله يا سيدي، قديش تقديرك اليوم؟
0: يعني بس هنا بدي
1: آسف،
0: أضيف،
1: تفضل
0: آسف على
1: تفضل.
0: المقاطعة، بس موضوع النزاهة السياسية أمان، بتحكي إنه موضوع النزاهة السياسية والفساد السياسي هو بمثابة يعني العامل الأساسي الحاسم في كل هاي التفاصيل
1: طبيعي طبيعي
0: اللي ممكن تكون.
1: طبيعي، هو صمام الأمان عمليا.
0: بالضبط، يعني النزاهة السياسية والإرادة السياسية صمام الأمان، وهذا أعلى شيء، وتحتيه التدابير اللي بتعبر عن يعني متطلبات هاي الإرادة وكيف يمكن تنفيذ هذه الإرادة. فدون ما يعني ما يكون في إرادة وما في دون ما يكون في عندنا نزاهة سياسية، بالتالي موضوع التدابير اللي ممكن عن جد أحيانا يكون مش هالقد معقدة بالرغم من الظرف المعقد والسياق المعقد،
1: نعم
0: إنه يتم تنفيذها ويتم تحسينها وتعزيزها لتعزيز منظومة مكافحة الفساد.
1: إذن الفجوات عندنا واضحة ناصر.
0: بالتأكيد يعني التقرير الإقليمي اللي انعمل في إطار مشروع شفية الآن هو تقرير إقليمي لثمان دول، وبقيس هاي المنظومة في ثمان دول من بينها فلسطين في الإقليم. بشير هذا التقرير في جزئية حالة فلسطين إنه بالرغم من إنه إحنا في عنا القانون بعرف شوف التناقض، إحنا بقانوننا بموادنا القانونية بنعرف مين هو المستفيد المالك الحقيقي، لكن في التدابير لا. يعني التحدي الأساسي هو معلومات المستفيدين الحقيقيين، الإمكانات القانونية والوصول لهاي المعلومات، ومين بقدر يوصل لإلها، ووصول الجهات حتى الحكومية الأخرى بمعنى الإدارات الضريبية، هيئة مكافحة الفساد، النيابة، نيابة الجرائم الاقتصادية، وحدة المتابعة المالية، قديش توصل هاي الجهات. هذا أنت أشرت له قبل قليل إنه كل حدا بيكون في عنده سجل أو معلومات بصفي بده يعني موضوع هالقد بيروقراطي عشان
1: نعم
0: تجي
1: نعم
0: جهة
1: نعم
0: تانية.
1: نعم
0: فوجود سجل مركزي وهدول
1: وهذا عفوا،
0: الجهات
1: هذا
0: في
1: عفوا،
0: بينهم
1: وهذا
0: ربط
1: بقصد أو بدون قصد يؤدي لنتيجة واحدة، وهي تعزيز بيئة الفساد
0: طبعا ضعف التدابير،
1: وتهريب الأموال.
0: ضعف التدابير اللي بتحد من الفساد وتهريب الأموال بالتأكيد. فبحالة فلسطين في هذا المشروع اللي بتقوده منظمة الشفية الدولية، أشار التقرير إنه لأنه يعني بالرغم من كل هاي الاجتهادات الفلسطينية في موضوع إصدار القوانين وإصدار تعريفات موائمة لمتطلبات الدولية بالتأكيد، يعني مش إلا أن الممارسة بالموائمة مع المتطلبات الفلسطينية هي ممارسة ضعيفة جداً. طبعا بالتأكيد إلى جانب هذا الموضوع، موضوع معلومات الوصول لإلها والربط الإلكتروني بين الجهات والسجل المركزي موجود عند سجل الشركات، الأساس كمان مرة بدنا نرجع ونقول هو موضوع قانون الشركات اللي عدل بال2021، وبعد ال2021 احنا صرنا في أمان نلمس انه هذا في زي كأنه في نمط أو نهج، تمام، موضوع استغلال هاي الثغرة تحديدا في موضوع العطاءات الحكومية والأموال العامة، بمعنى أنه في جهات قطاع خاص إحنا مش عارفين مين هم المالكين الحقيقيين لإلها، هم بيحكوا عن حالهم إحنا قطاع خاص مش عارفين المالكين الحقيقيين لإلهم، وبتحصلوا على عوائد وأموال عامة عبر عطاءات وعقود. وإحنا أمان كمان تنساش أنه نحاكم يعني على هاي في قضية مرتبطة بهذا الموضوع، موضوع من هو المالك الحقيقي لهاي الشركات اللي يبدو انها صارت شركات كبيرة عم بتحصل على عقود وعطاءات عامة كبيرة في مجالات مختلفة ومتنوعة ووصول، وعم بتدير اصول كبيرة، يعني مش هاي اموال هائلة يعني. هذا مرتبط بموضوع كمان مرة تضارب المصالح، يعني مين بيعرف انه اذا هاي الشركات هي بالاساس للدولة ولا هي بالأساس لشخص وزير ولا هي لشخص رئيس ولا مرتبط بعائلة إلها نفوذ ولا مين بيعرف، مين بيقدر يعرف ومين بيقدر يحقق ومين يمتلك المعلومات ومين بيقدر يوصل لها. فلا الموضوع مهم، الموضوع مش جانبي، الموضوع مش تقني، الموضوع مرتبط بأحد أهم الأدوات اللي ممكن من خلالها يعني تمارس جريمة الفساد وتهرب الأموال وتم تهريبها سواء داخل أو خارج.
1: وهذا بعد أسمع تعقيب معز كمان بدي أوجه نفس السؤال خاصة بالتحقيقات الاستقصائية. لما بنحكي عن مبالغ، ذكر مثلا اليوم الأستاذ بلال 109 مليون ثمن هيئة البترول ووزارة نقل المواصلات، واليوم قضية المعابر بحكي عن 100 مليون. هي 100 مليون سيدي بتنحط بشنطة وبتطلع برا البلد؟ طب النظام المصري في العالم اليوم نظام مخابرات، كل إشي اليوم له علاقة بالمال تحت قوانين دولية وذرائع دولية سيدي، لا أسباب الكل بيعرفها طبعا أكيد، نظام مخابراتي، بمعنى أجهزة المخابرات اليوم لها من هو متخصص تحديدا بتتبع الأموال، كل قرش بيطلع الحركة هون كيف صارت، الحركة هون كيف صارت. هاي المبالغ عمليا المواطن ما بيعرف كيف بيتم تهريبها كيف.
2: يعني المجوز على كلامك الفجوات اسمح لي هيك
1: استكمل
2: الحديث، يعني الزميل ناصر مجوز، احنا يعني امامنا 3 مصطلحات: النزاهة، الشفافية، مكافحة الفساد. كل ما كان مستوى النزاهة والشفافية في اي بلد كان اعلى ومضمون قانونيا بافضل صورة ممكنة، كل ما كانت الحاجة لمكافحة الفساد اقل. يعني عشان هيك دائما بتيجي مكافحة الفساد مقرونة بمسألة، أو الفساد مقرون بمصطلحين النزاهة والشفافية. يعني إذا بنروح على بلد مثل ألمانيا أو السويد على سبيل المثال، وبنشوف تقرير بيصدر عن منظمة الشفافية الدولية السنوية مثلا بحط علامات لمستويات الدول، المستويات الفساد في دول العالم، وبنشوف دولة في أول السلم هذا التقييمي ودولة أخرى في آخر هذا السلم. هل المسألة أنه الدولة اللي مستويات الفساد فيها متدنية جدا، هل هذا يعني لأنه الناس مثلا في هذا البلد ما عندهمش ميول للفساد؟ لا، أنه الإنسان بأي مكان بالعالم قد تكون الميول هذه موجودة عنده، ولكن هي المسألة بمعايير النزاهة والشفافية والبيئة القانونية اللي موجودة بهذا البلد هي اللي، والمراقبة والمساءلة وكل هاي المفاهيم، هاي مش مجرد مفاهيم. يعني لما بنحكي نزاهة، شفافية، مراقبة، مساءلة، هاي مش مجرد مفاهيم، هاي إجراءات وقوانين ويعني عمليات موجودة على الأرض بتحكم كل عملية عمل القطاع العام وعلاقته بالقطاع الخاص وكل هاي التفاصيل. وجودها بمستويات يعني عالية هو اللي بيقلل من مستويات الفساد وبحد من مستويات الفساد. وهذا بجوز هي إجابة ضمنية على سؤال حضرتك إنه كيف ممكن المال يطلع ويتهرب بهاي السهولة.
1: نعم.
2: هو من ضعف الإجراءات ومن ضعف البيئة القانونية ومن ضعف مسألة المراقبة والمساءلة. والسؤال هو مش بيبدأ من لحظة كيف المال بيطلع برا البلد بشنتات، والسؤال اللي ما قبل كيف بتم تحصيل هذه المبالغ من المال بطرق فاسدة. يعني شو اللي بيسمح أو بيفتح هاي الأبواب تسمح لشخص ما يمتلك هذه الملايين من الفساد. هذا بيطرح سؤال على قبل كيف تخرج المصاري من البلد، بيطرح سؤال كيف بيتم تحصيل هاي المبالغ من الفساد في البلد. وبنرجع لهاي المفاهيم، وبالتالي

0: الزميل ناصر أكثر من مرة حكى أنه الأمور مش تقنية، وهي فعلا هي مش يعني مش مسألة يعني تقنية، هاي سياسات وهي إجراءات، وهي هي اللي بتحفظ حقوق المواطنين وبتحفظ المال العام وبتحفظ مستويات الـ يعني الـ الـ المستوى الحياة النزيه والإنساني في البلد. وبالتالي كمان برجع يعني كل مسألة بشوفها من زاوية صحافة استقصائية، وهذا اللي بيخلي أي صحفي استقصائي في أي بلد كان إنه هو ينشط ويشتغل ويتحقق في من أي قضية فساد، ويستطيع أنه يوصل لنتيجة ويستطيع أنه يدين، لأنه في إجراءات وفي يعني الكثير من الأمور اللي بتساعده. يعني إحنا لما بنيجي بنحكي على مسألة الحق في الحصول على المعلومات، يعني اليوم هذا قانون بديهي صار.
1: نعم.
0: يعني قانون بديهي لازم
1: نعم.
0: يكون موجود في أي بلد
1: نعم.
0: في العالم.
1: نعم. مش بحاجة لمطالب وحملات وحكاية،
0: هو حق يعني كلمة حق بتفسر، يعني بتفسر قيمة وحاجة الحصول على المعلومات، هاي حق. وهذا الحق مش بس يعني لموضوع الفساد، هو لموضوع الفساد، لموضوع المعرفة، للباحثين، للأكاديميين، للصحفيين، لكل عناصر يعني لكل العناصر الفاعلة في البلد. المعلومات اليوم كل يعني مسألة المعلومات والحصول على المعلومات هي حق من حقوق الإنسان، لأنه ما في معرفة ولا في تطور ولا في يعني مكافحة للفساد بشكل فعال بدون ما يكون المواطن أيا كانت وظيفته ومنصبه ومكانه هو قادر أنه يحصل على المعلومات من أي جهة كانت، وخاصة على صعيد القطاع العام. يعني لما يعني بجوز أستكمل كمان في مجال هل يعني بجوز يعني واحدة من الأشياء الإيجابية اليوم مثلا ائتلاف أمان، واحد يعني من الأدوار الفعالة والمهمة اللي بيشتغل عليها هو إيصال كل هاي المفاهيم للصحفيين في البلد. يعني إحنا جزء هاي يعني تعرف فيها أفضل مني كمان أستاذ طلعت، مسألة الصحافة في البلد. إحنا للأسف الصحافة عنا بشكل عام غايب عنها إشي اللي هو الصحافة المتخصصة، بمعنى الصحفيين المتخصصين في الصحافة الاستقصائية، والمتخصصين في الاقتصاد على سبيل المثال، والمتخصصين في قضايا بتتعلق بالمال العام. هاي النوع من الصحافة ضعيف جدا. إحنا صحافتنا أكثر وصحفيين أكثر بيشتغلوا بالسياسة بشكلها العام وبشكلها المجرد. عشان هيك اليوم يعني من جزء من الأدوار المهمة اللي بيشتغل عليها ائتلاف أمان هو إيصال هاي المنظومة من المفاهيم اللي قد تبدو للوهلة الأولى أنه هي صعبة ومعقدة، والصحفي يعني بده فترة طويلة ليكتسب خبرة لحتى يصير يفهم فيها، أنه يعني التدريبات الصحفية اللي بيجريها ائتلاف أمان للصحفيين وخاصة الصحفيين الشباب، هذا التعاون مع الصحفيين، الجائزة اللي بيقدمها ائتلاف أمان بتتعلق السنوية للصحافة الاستقصائية، هاي كلها جهود يعني ترفع من مستوى الصحافة المتخصصة وتحديدا الصحافة الاستقصائية كجزء من جهود مكافحة الفساد. فإحنا بنحكي عن منظومة متكاملة، القوانين على معايير أو إجراءات المساءلة والشفافية، على الحق في الحصول على المعلومات، على وجود صحافة متخصصة وصحفي مؤهل وصحافة حرة، كل هاي المنظومة هي اللي بتنقلنا من مكان إلى مكان في
1: يمكن كمان زميل، وهون برضو برجع لأمان بنفس السياق، إسناد العملية الصحفية اليوم بتشجيعها على تقديم تقارير زيادة، لكن وجود دائما التخصص عمليا بيعطي مساحة لكل شخص بيحاول أنه يتهرب، بمعنى عدم وجود صحافة متخصصة في القضايا الضريبية بيترك الباب مفتوح أمام فساد في القطاع الضريبي، عدم وجود صحافة متخصصة في قطاع العقارات يترك الفرصة تماما أمام مطور أو خلافه أنه يستخدم نفوذه أو معرفته لأنه الناس بتعرفش، عدم وجود صحافة متخصصة في القطاع المصرفي إلى آخره. اليوم أنت بتحكي عن قضية أعقد من كل اللي أنا ذكرته، وبالتالي يبدو صار كمان بدنا نتهم أنفسنا ولو بشكل إيجابي، لأنه إحنا مش مطلوب منا قانونا، لكن وجود
0: نقد أكثر منه
1: إتهام. نعم نعم أكيد هو نقد، بمعنى أنه غياب صحافة اقتصادية متخصصة بهذا العمق
0: صحيح.
1: بكل تأكيد بيخلي الديل طويل لمن يريد أن يلعب بديله بين هلالين، لأنه فيش حدا يعرف مفاصل ومضى

0: قانون وطبيعة هذا العمل، فمن الصعب اختراقه.
1: صحيح.
0: نفس السؤال راح أوجهه لناصر من حيث اهتمام أمان بدعم هذا النوع من التحقيقات، وأكيد يعني مسؤوليته مش راح تصل لصقل المواهب أكثر أو لدعم التخصصات أكثر في هذا السياق، لأنه نعترف أن ضعف في هذا السياق مؤكد.
1: يعني شو بجوز أعطيك يعني على مسألة الصقل المواهب والمؤهلات، نأخذ مثال من على مستوى إقليمي عربي، تونس. تونس ما بعد الثورة تختلف تماما، يعني ما بعد رحيل نظام بن علي. هلأ واحدة من القضايا اللي ظهرت بعد رحيل بن علي من تونس هي مسألة استرداد الأموال اللي تم تهريبها بالمليارات خارج تونس من نظام بن علي وعائلته وحاشيته. في كثير يعني أموال طائلة موجودة في الخارج. واحدة من الأشياء اللي بدأت تبنى في تونس ما بعد 2011-2012 ووصلت لمستويات جيدة على سبيل المثال هي مسألة الصحافة الاستقصائية. يعني التقيت في أكثر من مناسبة وأكثر من مرة صحفيين استقصائيين تونسيين بلقاءات وبدورات تدريبية، وجزء منها بتنظيم من ائتلاف أمان ومنظمة الشفافية الدولية. في تحقيقات استقصائية يعني عملت اشتغلت بشكل مهني وبشكل جيد وتوصلت لنتائج على قضايا فساد في تونس. وهذا بجوز يعني الظرف السياسي اللي نشأ. طبعا هلأ الظرف السياسي في تونس معقد أكثر، وبجوز حتى في مؤشرات منظمة الشفافية الدولية لتونس أعتقد أنه في تراجع في التقييم، بس ولكن مش مجال حديثنا هلا. بس هو مثال على انه لما اتيحت يعني توفرت بيئه سياسيه واراده سياسيه مختلفه ما بعد 2012 في السنوات الاولى ما بعد الثوره، ونشطت كمان يعني مؤسسه تعمل في مجال كمان مكافحة الفساد من قبل يعني كفرع للشفافية الدولية أعتقد في تونس. فهون كان في يعني ظهر عامل جديد أوكي في مسألة مكافحة الفساد اللي هو الصحافة الاستقصائية. عشان هيك يعني برجع لعنا احنا محتاجين اليوم، يعني كل ما حضرتك قلت إذا في عنا صحافة استقصائية متخصصة في هذا الجانب، هذا بيكون عامل لسد ثغرة ما أو لإضافة عامل ما من عوامل مكافحة الفساد. فهو مثل ما الفساد قد يكون منظومة، فكمان مكافحة الفساد هي منظومة متكاملة وما بين مجموعة من الفواعل ومن الأطراف. بعرفش إذا كان هذا توجه في السؤال أو أنا رحت لاتجاه آخر بخصوص الصحافة.
0: ناصر تفضل.
2: يعني ببقى أقول أنا أنه في استراتيجيات أمان وفي طريقة منهج شغل الأمان الموضوع الأساسي اللي احنا بنركز عليه هو موضوع يعني حماية الحيز المدني وقدرة الناس على الإبلاغ عن الفساد وتقديم الإرشاد القانوني لهم ودعمهم المبلغين عن الفساد وضحايا، وتقديم كل دعم ممكن للصحفيين في موضوع الصحافة الإقصائية، سواء عبر التدريب ورفع الوعي بالمفاهيم والأبعاد والجوانب التقنية في كل ما يتعلق بجرائم الفساد، أو عن طريق يعني دعم إنتاج التحقيقات الصحفية. ف يعني أمان هذا جزء أساسي من عملها اللي هي الارتكاز للجمهور الفلسطيني لأكثر في موضوع تعبئته وحشده
0: طبيعي.
2: اتجاه معرفة شو هو الفساد وكيف آليات يعني محاربته وخلق هذا الرأي العام المجتمعي حول هاي الجريمة قديش بتأثر على صمودنا كفلسطينيين. يعني احنا في بالبلد موضوع مكافحة الفساد مش فقط لأنه موضوع إداري أو مرتبط بجوانب إدارية مالية وكذا، لا هذا مرتبط بصمودنا كفلسطينيين بإدارة مواردنا من أجل صمودنا وبقائنا على الأرض. وبديش أحكي حكي فلسفي كتير، بس يعني مفهوم بكل تجارب تاريخية كيف سقطت القلاع،
0: ما في شك
2: سقطت القلاع من الداخل. مفهوم بكل تجارب التاريخ وين نجحت نماذج الدول، وين نجحت نماذج المقاومة، وين نجحت نماذج التحرير، وشو اللي خلاها ترجع لورا. موضوع النزاهة الشفافية هذا يقع في صلب يعني معززات صمودنا كفلسطينيين، مرتبط كمان ب

0: أسف. إنه هاي القيم كل ما تعززت هذا كمان بيساعد وبيشجع على مسألة الإبلاغ عن الفساد. واحدة من بجوز من أهم العوامل المساعدة للصحفيين الاستقصائيين في عملهم الاستقصائي هو مسألة الإبلاغ عن الفساد. تطوع شخص مطلع على قضية فساد ما من الداخل من مصدرها للإبلاغ عن الفساد، فهي يعني حتى على صعيد الصحافة الاستقصائية بشكل عام واحدة من القضايا. التوصيات أنا ببساطة يعني بدي أرجع من جانب عملي بالأساس في مجال الإعلام والصحافة الاستقصائية، اللي هو ضرورة يعني تشجيع هذا إذا سميناه القطاع، وتوفير كل الفرص الممكنة من الحق بالحصول على المعلومات لتوفير يعني تطوير الصحافة المتخصصة على صعيد فلسطيني مثل الجهود اللي بيبذلها ائتلاف أمان في هذا المجال، لتوفير دائما هذه المنظومة من النزاهة والمنظومة من الشفافية والمنظومة من القيم والمنظومة اللي بيمتلكها المواطن، ومش فقط ائتلاف أمان أو مؤسسة هون أو مؤسسة هون. هاي منظومة من القيم اللي هاي هي الحصن الحقيقي اللي بسد الأبواب أمام شبهات الفساد وبساعد على مكافحته وبيعزز من النزاهة والشفافية. ولقائنا هذا اللي مشكور على إدارته يعني جزء من هذا الجهد.
1: كل احترام، بشكرك زميل معز على وجودك معنا اليوم، معز كراجة المستشار والمدرب الإعلامي والمختص في شأن مكافحة الفساد، أيضا الزميل ناصر عوضات من مدير برنامج المسائل المجتمعي في مؤسسة أمان. أشكر كل اللي تابعوني على الموجة 101.9 عبر كل موجاتنا الشريك اليوم في كافة المدن الفلسطينية بما فيها قطاعنا الحبيب، ولقاءنا القادم بكل تأكيد متحيز بشكل كامل ومع تقصيرنا جميعا بحق أهلنا في قطاع غزة، لكن من المؤسف أن يكون العنوان هو بيع تنسيقات المساعدات، بيع تنسيق المساعدات، موضوع أخذنا وتطرقنا له في عدة مناسبات خلال الأعوام الفارطة ومع أهميته البالغة والمفرطة حقيقة، واللي بتشكل هدف إنساني له علاقة بأبناء شعبنا اللي بيعانوا أشد المعاناة في القطاع الحبيب. لقاءنا متواصل وممتد إن شاء الله حتى الساعة الثانية في هذا اليوم الإذاعي الخاص بتنظيم من ائتلاف أمان، وكل التحايا طبعا دائما اللي بيتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر كل الترددات للإذاعات الشريكة. نلتقي بعد الفاصل بعونه تعالى.
2: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين يوم الخميس 6 آب 2026 من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بث إذاعي مشترك من استديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي وعبر 8 إذاعات شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 92.2 FM، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.60 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026 التاسعة صباحا حتى 2 ظهرا، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
0: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنك

0: بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: بس ليه لعبة؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
5: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
4: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
6: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروج.
7: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم، من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
8: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
9: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير، جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
10: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
11: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم.
0: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
12: من أول خطوة على الطريق جوانا حلم عم بفيه.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: بس ليه لعبة؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
7: شوفي ما في
4: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
8: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
4: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
8: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
4: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة،
5: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
9: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
5: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: هادي نابلس أخي،
2: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
3: استرداد الأموال المنهوبة في فلسطين يوم الخميس 6 آب 2026 من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، بث إذاعي مشترك من استوديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدة. علوي، وعبر 8 إذاعات شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 96 FM في رام الله والوسط، 96.2 FM في الشمال، 92.2 FM في الجنوب، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.6 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026 التاسعة صباحا حتى 2 ظهرا معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.

0: أهلا بكم مرة أخرى في محورنا الرابع حتى الساعة الثانية في هذا اليوم الإذاعة المفتوح بتنظيم الائتلاف من أجل النزاهة والمساواة الأمان من هنا من استديوهات إذاعة الرقيب وعبر الإذاعات الشريكة في كافة محافظات الوطن. انتقلنا من محور إلى محور ومن بند إلى بند ومن مسؤولية إلى مسؤولية، وجزء أصيل من لقاء اليوم في شك الجانب التوعوي والجانب التثقيفي حتى يكون أيضا المواطن يشكل درع حامي في وطنه من خلال معرفته بحقوقه، وأن كل موضوع التدفقات المالية وكل موضوع الفساد المالي واسترداد الأموال المنهوبة هو جزء أصيل من حقه وهي أموال من حق الشعب. محورنا الحالي وهو محور بالغ الحساسية لأنه مرتبط في أهلنا في قطاعنا الحبيبي واللي بيمروا طبعا بكل تأكيد بظروف استثنائية، وهذه الظروف مستمرة حتى اليوم مع كل أسف. تطرقنا بمناسبات مختلفة حول موضوع التنسيقات، وأنا بحكي هون عن تنسيق المساعدات، ولما نحكي عن مساعدات بكل تأكيد بنحكي عن ملف بالدرجة الأولى ملف إنساني، وهو الملف رقم واحد في قطاعنا الحبيب. واليوم كل خبراءنا إن شاء الله وضيوفنا من قطاعنا الحبيب، وأبدأ بداية بالترحيب بالمدير الإقليمي لائتلاف أمان الأستاذ وائل بعلوشة. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير لك ولكل المستمعين ولكل الزملاء اللي شاركوا في اليوم في يوم الإذاعة، يعطيكم العافية.
0: أشكرك وأشكرك طبعا لوجودك معنا اليوم حقيقة، وكان لنا أكثر من محطة أنا وياك بالتعاون مع ائتلاف أمان خلال السنوات القليلة الماضية، وكنا نتحدث في البداية عن موضوع شفافية تنسيق المساعدات. اليوم مع كل أسف كيف تحولت، وإن كان طبعا لا نعمم على الجملة بكل تأكيد، كيف تحولت المساعدات إلى سوق للفساد من جهة والابتزاز من جهة أخرى. هذا الأمر اللي اليوم بيضرب في صميم ثقة الغزي اللي بحاجة اليوم لكل أشكال المساعدات الموجودة في هذه الدنيا من كافة الجوانب. غدا هذا التنسيق أيضا له مواطن وله مربعات من الفساد مع كل أسف بتحميه ويشارك في عملية ابتزاز آخر ما يحتاج المواطن الغزي اليوم إلها بكل تأكيد في قطاعنا الحبيب. كيف ننظر لخطورة هذا الأمر اليوم أخي وائل بعلوش لو سمحت؟
1: يعني هو موضوع التنسيقات موضوع أصبح يعني مؤرق وبيدفع ثمن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، وأثمان باهظة. يعني كل العالم صار عارف إنه المواطنين في قطاع غزة واعتمدوا اعتماد بس أقول شبه كلي، هو اعتماد كلي على المساعدات الإنسانية، وبالتالي يعني علشان المواطن يحصل على المساعدات يعني بيعاني الأمرين، علشان يحصل على المساعدات بشكل يساعده على يعني تمشية يومه. إذا بدك أنت بتحكي عن أشياء مهما شرحت فيها ومهما وصفتها الناس اللي بالعالم الخارجي ما راح يستوعبوها. يعني قديش المواطن في غزة ببذل جهد، هون بتروح من ساعة وحين بصل لعشر ساعات عشان يحصل على جلل مية. جلل مية هذا الوعاء اللي لا يتجاوز حجم المية اللي فيه عشر لترات، مطلوب منه يكفيه وتكفي أسرته اللي بالحد الأدنى مكونة من خمس أشخاص، وتكفي كل احتياجاته شرب ونظافة وغيره، وعنده مشوار تاني على التكييات، وعنده مشوار تالت على الكوبونة، وعنده مشوار رابع علشان العلاج. فيوم المواطن في قطاع غزة هو عبارة عن يعني استنزاف لا يمكن وصف. اليوم الاحتلال فهم كيف يعني يزيد من أزمة المواطنين في قطاع غزة، فيعني ابتداء من الأيام الأولى للحرب استخدم سلاح المساعدات الإنسانية بأشكال مختلفة. أولها في بداية لما كان بيستهدف قوافل المساعدات الإنسانية اللي كانت بتفوت على قطاع غزة، بعدين استهدف عمال الإغاثة، بعدين استهدف المؤسسات الإنسانية اللي بتشتغل سواء محلية أو دولية بتشتغل في موضوع الإغاثة، وبعدين يعني صار يعني الوكلاء أو بعض الأشخاص اللي بعض الجماعات اللي كانت تعتدي على المساعدات عشان تمنع وصولها للمواطنين، وحولوها بعد هيك لسلعة وتجارة بتربحوا منها بأرقام مخيفة وخيالية. عمق من أزمة المساعدات الإنسانية بكل الطرق المختلفة والمتنوعة، إلى أن وصلنا إلى أنه أصبح موضوع تنسيق المساعدات أو بيع تنسيق المساعدات الإنسانية يعني أخذ شكل هيك يعني شبه السوق السوداء الغير قانونية اللي نشأت حول موضوع الأذونات وتصاريح المرور والموافقات المرتبطة بالتنسيقات اللي بتمنحها جيش الاحتلال المسيطر على المعابر لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية أو البضائع حتى التجارية، بحيث أنها تحولت هذه التنسيقات من مجرد إجراء إداري وإنساني ولوجستي لتسهيل المرور لسلعة يعني لسلعة تباع وتشترى بأسعار خيالية عبر شبكة من السماسرة وشركات النقل والتجار لاستغلال حاجات الناس القصوى للغذاء والدواء والحاجات الأساسية المرتبطة بحياة الناس. فاليوم أنت تتخيل أنه 2 مليون بني آدم بيعتمدوا اعتماد كلي على هذه المساعدات، الاحتلال بيستخدم هذا الاحتياج بشكل سيء، وكمان في بعض الأطراف اللي أضافت من هذا العبء على المواطنين في قطاع غزة من خلال استخدام بعض النفوذ اللي منحهم إياه عمدا الاحتلال دون غيرهم. فالموضوع كتير صعب وبحاجة إلى ترتيب مختلف، بحاجة لضغوطات دولية، بحاجة لترتيب على المستوى الفلسطيني الداخلي، بحاجة للتعامل معه كونه موضوع إنساني، ويعني ضغط الاحتلال لفصل موضوع المساعدات الإنسانية عن الطرق يعني أي شيء مرتبط بالابتزاز، لأن أنت بتحكي بتتلعب في حياة بني آدمين يعني مش مزحة يعني.
0: وهذا مع كل أسف، لكن بحاول أتعرف على العوامل حقيقة واللي قد تبدو مألوفة عند الأهل في غزة، اللي سمحت بانتشار هذه الظاهرة خلال حرب الإبادة ومستمرة مع كل أسف، ويبدو أنها بازدياد.
1: نعم، يعني أبرز هذه العوامل أولاً وسيطرت السيطرة مطلقة للاحتلال على المعابر. عندك مجموعة من المعابر في قطاع غزة، أبرزهم معبر رفح وكرم أبو سالم، الاحتلال مسيطر عليهم سيطرة كاملة، حتى بقية المعابر اللي كانت بيننا وبين دولة الاحتلال كمان هو مسيطر عليها. عملية تفكيك النظام المؤسسي والقانون السابق اللي كان بنظم عملية إدخال وتوزيع سواء المساعدات أو المواد أو الشاحنات التجارية. ومن ضمن العوامل الأخرى كمان شح المساعدات مقابل

0: حط له الفرصة كمان راح يستخدمها في الفترة الحالية والقادمة. كمان غياب السياسات الحمائية والرقابة المحلية الفاعلة نتيجة انهيار سيطر على الأرض. فعمليا هذه أبرز العوامل: الاحتلال وشح المساعدات مقابل الاحتياج، وغياب السياسات الحمائية، وانهيار المؤسسة الرسمية واللي كانت على الأقل تخلق نوع من الضبط أو الإدارة الجيدة أو الإدارة المعقولة لهذه العملية برمتها يعني.
1: نعم.
0: فهذه هي أبرز العوامل اللي ساهمت بشكل أو بآخر بانتشار هذه الظاهرة خلال حرب الإبادة وما بعدها. وواهم من يعتقد أن حرب الإبادة قد انتهت. حرب الإبادة أخذت أشكال أخرى الآن، لم تنتهي هذه الحرب، هي مستمرة، أخذت ولكن أخذت منحنيات أخرى والتداعيات لا تزال مستمرة يعني.
1: كان في حديث طبعا عن عمولات تدفع لتجار الحرب وفق طبعا آليات مختلفة. عندنا فكرة اليوم، يعني بمعنى كان عندنا تصور وكانت الناس تحكي عن معبر رفح واللي كان يصير في معبر رفح حتى قبل حرب الإبادة. عندنا فكرة اليوم عن قيمة هاي العمولات أخي وائل؟
0: يعني أنت بتحكي عن أرقام مخيفة، بس يعني تقدير قطعي بقيمة هذا العملاء لا، بس أشارت كثير من التقارير والأوراق البحثية لجزء منها أمان عملتها وبعض المتابعات الاقتصادية إنه أسعار التنسيقات للشاحنة الواحدة تراوحت في بعض الأحيان بين 100,000 شيكل وتصل في بعض الأحيان لمليون ونص، يعني مليون ونص شيكل في بعض الأحيان، واستنزفت مبالغ طائلة قدرت بملايين الشواكل، تجاوزت في تقديرات رصدية إجمالية لآلاف الشاحنات مبالغ ضخمة، يعني تقدر بمليارات الشواكل خلال أشهر الأزمة. يعني أنت ما بتقدرش تقول يعني أنها كلها في كل الأوقات بنفس المستوى، لا، هي حسب اشتداد الأزمة، أزمة المعابر تحديدا. يعني مثلا أثناء ذروة حرب الإبادة الجماعية كان موضوع التنسيق أرقام فلكية، يعني استوعبهاش عقل. لما تخف الأزمة شوية بتقل اوريدي هذه الأرقام. طبعا سبب دفع هذه المبالغ لأنه التاجر كان مضطر، التجار كانوا مجبرين تحت وطأة سياسة الأمر الواقع وحصار المعابر الطويل بهدف إدخال بضائعهم وتجنب التلف والخسارة الكاملة وطبعا لتلبية جزء من الطلب الهائل في السوق اللي بيعاني من المجاعة وشح غير مسبوق كان في هذاك الوقت.
1: نعم.
0: فأنت بتحكي لا، يعني في حسب التقارير بعض الشاحنات دفعت 100,000 وبعض الشاحنات دفع يعني واطلع بالمبلغ لحديت رقم مليون ونص حسب بعض التقارير اللي تم رصدها خلال فترة اشتداد أزمة المعابر. يعني
1: هل صحيح كان في ضغط أدى لي على الأقل تعطيل بعض مفاصل الفساد في هذا السياق، وبالتالي انسياب السلع والمساعدات بصورة أفضل دون عن الوضع الحالي، وإن كان مستمر بكل تأكيد؟
0: يعني هو موضوع التنسيقات لا تزال لسه موجودة، ولكن يعني زي ما حكيت لك قديش بتشتد الأزمة قديش بيصير في زيادة في موضوع التنسيقات. تدفق المساعدات والسلع التجارية على قطاع غزة نتج عن اتفاق سياسي، ما له علاقة بشيء تاني. في 13 تاجر هم معهم تصريح من قبل الاحتلال، 13 تاجر هذول هم بيتعاملوا مع بقية التجار. بقي كل السلع اللي بتفوت على قطاع غزة لازم تمر عبر ال 13،
1: تحكم كامل.
0: فبالتالي ال 13 هذول بيتحكموا في بقية التجار. وهو طبعا هو بيعطيه يعني بيبيعه تصريح، يعني انا بدي ادخل شاحن، انا كتاجر ما عندي تصريح مباشرة مع الاحتلال، انا مضطر اروح لحد عنده تصريح، فانا بدي ادفع ثمن هذا التصريح اللي باخذه، التصريح اللي من الباطن زي ما بنقول. فهذا مرتبط بالتجار. بس حاله التدفق للسلع والمساعدات لقطاع غزه هو اساسا ناتج عن الاتفاق، صحيح الاتفاق لم ينفذ بشكل كامل، ولكن هذا التنفيذ الجزئي للاتفاق ساعد بشكل او باخر في

0: زيادة السلع المتدفقة لقطاع غزة. أما الموضوع ما له علاقة بأنه والله لأنه تم الكشف عن بعض قضايا أو الضغط أو غيره، لا يعني ما وصلنا لمرحلة، لسه لا ما وصلنا لمرحلة أنه والله هذا الضغط أو هذه الرقابة أو لأنه بكل بساطة فيش رقابة رسمية. يعني الرقابة اللي بتكون فيها مثلا أمان أو مؤسسات المجتمع المدني أو الصحفيين أو المواطنين حتى عن القضايا المختلفة سواء في موضوع التنسيقات أو غيره بيحكوا فيها الناس، ولكن ما في ردع لأنه المؤسسات الرقابية الرسمية ومؤسسات إنفاذ القانون في غزة مش موجودة، ليس لها أنياب، تقدرش تعمل أي شيء لأنه مؤسسة رسمية في يعني نقدر نقولها انهارت. فبالتالي لسه بدنا شوية وقت، يجب أن يعاد الاعتبار للمؤسسة الرقابية وأن يكون هناك مؤسسات إنفاذ القانون علشان هالإجراءات تأخذ مجراها ويصير في رقابة في إدارة أفضل لهذه الخدمات. يعني على سابق تعود الأمور لسابقها هذا عشان نقدر نقول إنه في تحسن أو فيش تحسن أو إنه مثلا الرقابة أدت مفعولها أو لم تؤدي مفعولها.
1: دور المؤسسات الدولية اليوم تقديرك على الأقل لضمان الشفافية والنزاهة في ملف أصبح مكشوف، بمعنى في السابق كنا نعاني أنه هل الأمور بهذا الوضوح بحيث أنه تسمح لبعض المؤسسات الولوج لمضامين تلك الملفات، وبالتالي التدخل على أقل تقدير إذا العالم كل اليوم يعجز عن تحقيق العدل والعدالة للأهل في القطاع، على أقل تقدير أن يكون هناك سلاسة للعبور ولكافة السلع والخدمات وخلافه دون هذا الاستغلال اللي بكل تأكيد يلقي بظلاله ويرفع ويزيد من مستوى المعاناة لدى المواطن الغزي.
0: يعني هو مطلوب مجموعة من إجراءات المؤسسات الدولية لضمان الشفافية والنزاهة عمليا، وهذا يأتي في سياق دورها المناط فيها والدور التقليدي لهذه المؤسسات. أولا مهم تتدخل هذه المؤسسات بكل أشكالها وحسب تخصصها لفرض آليات دولية محايدة لتدقيق وتفتيش ومتابعة دخول المساعدات والبضائع. يعني يجب ألا يترك ملف المساعدات فريسة للاحتلال وحده، تمام؟ مهم يكون في طرف دولي يعني على الأقل خلال هذه الفترة، هذه الفترة الرمادية اللي احنا بنعيشها، انه يكون لهم دور علشان ما يكونش سيطرة كاملة ومطلقة للاحتلال يتلاعب بملف المساعدات على حساب الفلسطينيين في قطاع غزة.
1: نعم.
0: كمان مهم، وهذا دور مهم على المؤسسات الدولية، ان تفصح افصاح كامل وشفاف عن حجم المساعدات الواردة وقوائم المستفيدين واليات التوزيع والجهات المتعاقد معها. احنا طول الوقت بنطالب لانه عمليا هالمساعدات الجزء الاكبر في ادارة المساعدات، اولا استجلاب هذه المساعدات وتوزيعها وادارتها هو من قبل المؤسسات الدولية، قوائم المستفيدين اللي بيشيك عليها المؤسسات الدولية، عملية التوزيع بتفرضها المؤسسات الدولية. فعمليا قولونا هل حجم هذه المساعدات وكيف تدار، مين قائم المستفيدين، افصح عن قائم المستفيدين. بعض المؤسسات بيقول لك لا ما بفصحش عن قائم المستفيدين. طب ما الافصاح عن قائم المستفيدين واحدة من الأدوات اللي بتخلينا سهل علينا عملية الرقابة. آليات التوزيع والجهات المتعاقد معها، مين هي الجهات المحلية المتعاقد معها عشان نفهم، عشان نقدر نراقب وعن شو أنقيس كفاءة هذه المساعدات اللي بتتدفق للمواطنين، عليها كفاءة مقبولة ولا في بعض النصائح ولا في بعض الملاحظات أو في شكاوى من المواطنين. خلينا يعني على الأقل يكون قناة الاتصال مفتوحة.
1: نعم.
0: كمان مهم أن تحترم المؤسسات الدولية وحدة المؤسسات الفلسطينية ورفض استخدام المساعدات كأداة لإعادة الهندسة الاجتماعية والسياسية. مرفوض هذا الكلام، مرفوض. إحنا لدينا مؤسسات فلسطينية، لدينا سلطة وطنية فلسطينية، وزارة التنمية يعني تشتغل، صحيح بتشتغل ضمن الحد الأدنى لأنه الاحتلال ضمن عمل المؤسسات الرسمية الفلسطينية بشكل أو بآخر ويستهدفها بشكل مستمر ويرفض إعادة السلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن احنا بنقول كمان احنا لدينا وزارة التنمية الاجتماعية ولدينا وزارة إغاثة ولدينا تابعة للحكومة الفلسطينية ولدينا مؤسسات أهلية فلسطينية، العناوين الفلسطينية موجودة وواضحة ويجب التعامل من خلالها. لن يستطيع أن يعبر عن وجع الفلسطيني إلا الفلسطيني. ما تيجي ترسم لي خارطة أنا أمشي عليها وخلاص ولازم أقول لك أوكي وانتهينا. لا، إحنا كفلسطينيين لدينا ما نقول ونعرف ما هو احتياجنا، ويعني نحب من يحترمنا، من يقدم لنا خدمة يقدم لنا خدمة يعني إحنا بحاجة إلها، وإحنا ساهمنا في التخطيط لها وإحنا عبرنا عن احتياجنا إلها. هذه القضية كتير مهمة، فهذا هو المطلوب من المؤسسات الدولية، عدم تركنا فريسة للاحتلال وتتدخل كطرف دولي محايد للتدقيق والتفتيش، الإفصاح عن حجم المساعدات وكيف توزع، واحترامنا احترام مؤسستنا الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية اللي لها خبرة كتير طويلة على مدار سنوات طويلة. السلطة الوطنية الفلسطينية عمرها أكثر من 30 سنة ولديها خبرة مهمة، ومؤسسات الأهلية الفلسطينية موجودة من عشرات السنوات وكان لها دور بارز ومهم في تقديم الخدمات للمواطنين. ممنوع تجاوز هذه المؤسسات بأي حال من الأحوال، لا المؤسسة الرسمية ولا المؤسسة الأهلية الفلسطينية.
1: ولا أخفي عليك مع نهاية لقائنا أستاذ وائل، وخاصة بلقاءات سابقة، يعني كان في هناك صدمة يمكن لدى البعض اليوم، أنه كنا نعتقد أنه السواد الأعظم أو كل مؤسسة دولية، مع الاحترام طبعا دون تعميم، لديها يعني حجم كبير من الشفافية و القدرة على المتابعة وترتيب الأمور على الشكل الذي يجب، لكن مع كل أسف، خاصة في إطار إذا تذكر منظمة الصحة العالمية، وحكينا في قضايا كثيرة عديدة في لقاءات مختلفة في الإجلاء ومش الإجلاء، واضح أن اليوم الغزي يخوض معركته وحيدا، وحتى الجهات، ولا أعمم مرة أخرى، اللي المفترض تكون مساندة له وتشكل له نوع من الحماية الإنسانية التجارية الاقتصادية، على الأقل حتى تخفف من وطأة الظروف اللي بيعاني منها. من الواضح أنه سقف طموحه اليوم صار أقل من ذلك بكثير مع ازدياد هذا المشهد اللي بيزداد تعقيد مع كل أسف في قطاعنا الحبيب. بدي أشكرك لوجودك معنا اليوم، والمدير
0: الأكاديمي
1: طبعا الأتلاف أمان وائل بعلوشي، أشكرك وأتمنى لك إن شاء الله والأهل النغاد يحققوا الغاية المطلوبة، وعلى أقل تقدير بالمرحلة الحالية لا يتم تلويث هذا الملف ومرور المساعدات بكل شفافية. وأكيد كمان منأكد مطلبنا معك عبر هذا الفضاء الكبير اليوم في هذا اليوم الإذاعي لكل المؤسسات الدولية بالإفصاح الكامل على كافة المساعدات شكلا ومضمونا وكميات وتواريخ وبكافة التفاصيل اللي ممكن تساعد في تعزيز بيئة الشفافية في ملف المساعدات في قطاع غزة.
0: شكرا لك، شكرا لك وللزملاء، شكرا، يعطيكم ألف عافية.
1: شكرا لكم، شكرا، يعطيك ألف عافية. نستكمل لقاءنا إن شاء الله كمان مع مزيد من ضيوفنا من قطاعنا الحبيب، لكن بعد ما نتابع مع بعض المادة الإعلامية اللي حضروها الزملاء في ائتلاف أمان، للي بتابعنا على مواقع التواصل بشكل مرئي، واللي بتابعنا طبعا أكيد على البث الإذاعي، نسمعها مع بعض الآن. تفضل عقيل.
2: في قلب حرب الإبادة على غزة لم تعد المعابر بوابات عادية، بل تحولت إلى أدوات حصار وابتزاز. من يخرج؟ من يبقى؟ من تدخل إليه المساعدات؟ ومن يمنع عنها؟ كل ذلك بقرار من الاحتلال. هذا الاحتكار أفرز مظاهر فساد عديدة. الاحتلال هو من يحدد أي تاجر يسمح له بإدخال البضائع وأيهم يمنع. رسوم التنسيقات تضاعفت 8 مرات بعد الحرب. مئات الملايين تنهب من جيوب الغزيين. التجار الصغار يدفعون إتاوات، وسماسرة يتلقون رشاوى. لا شفافية، ولا أحد يعلم حجم المساعدات الداخلة، ولا رقابة فلسطينية، فالاحتلال يتعمد تغييبها. لا بد من آلية رقابية دائمة تحت إشراف الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر، مع تقارير شفافة تنشر بشكل دوري، وتوثيق الانتهاكات ورفعها إلى مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية. وعلى المستوى المحلي لا بد من خطة وطنية وقاعدة بيانات مفتوحة، وتفعيل دور الغرف التجارية والنقابات، ومنصات للإبلاغ عن الفساد، وقائمة سوداء للتجار المخالفين. المعابر يجب أن تبقى شريان حياة، لا أداة ابتزاز. شارك الفيديو وانشر الوعي.
1: طيب شكرا على هذا التقرير الزملاء في أمان، ومباشرة نتوجه للزميل الصحفي محمد أبو جياب من قطاع غزة. حياك الله زميل محمد.
3: حياك الله أخي طلعت ولجميع السادة المستمعين.
1: يعني أبدأ من حيث انتهى التقرير زميل محمد، المعابر اليوم غدت يبدو بالمجمل أداة ابتزاز. السؤال اليوم، متى بدأنا نكتشف ظاهرة بيع تنسيقات المساعدات، على الرغم أنه بعض الجهات بتشير أنه الظاهرة بانخفاض وبتراجع وليس بشكل عكسي؟ كمراقب وكمتابع، كيف تقيم الأمور طرفك في هذا السياق، بحيث أنه من الواضح أنه أصبحت أداة ابتزاز وبالتالي تزيد من معاناة المواطن الغزي بصورة ملحوظة ويومية؟
3: بالتأكيد أخي طلعت، الحديث عن المعابر منذ اليوم الأول للعدوان على القطاع، وهي تستخدم واحدة من الأدوات العسكرية لكن ذات الطابع الاقتصادي والإنساني والمعنوي في القطاع في ظل الحرب، وكانت واحدة من أقصى أدوات الحرب حقيقة ضد المجتمع الفلسطيني في غزة. الحديث الأخطر في هذا السياق ليس فقط في أن المعابر باتت أداة من أدوات الابتزاز السياسي والأمني للمجتمع الفلسطيني في غزة، ولكنها باتت تشكل ركيزة أساسية في السياسة الإسرائيلية لإعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني من حيث القطاعات الاقتصادية العاملة، التدفقات السلعية، طبيعة الاستيراد، التلاعب والتغيير في منهجية البنية الاقتصادية في غزة على مستوى الواردات وعلى مستوى أيضا الصادرات وغير ذلك. وبالتالي هذه النوافذ التجارية التي بات يستخدمها الاحتلال كأدوات عسكرية وأمنية واقتصادية يراد من خلالها اليوم تحقيق أهداف طويلة الأمد وقصيرة الأمد ذات بعد أمني واقتصادي وسلوكي أيضا في المجتمع الفلسطيني على مستوى الاستهلاك العام في القطاع، وكذلك أيضا الحديث عن انتقال هذه المعابر من وصفها بوابات للتدفق السلعي أو العلاقة الاقتصادية لتكون واحدة من أهم الأدوات التي يراد من خلالها إعادة بناء الهيكل الاقتصادي بما يتوافق والأهداف الأمنية والسياسية الإسرائيلية. وعلى هذا الصعيد مورست من خلال هذه المعابر الكثير من المذابح الاقتصادية، الكثير من التجاوزات اللا إنسانية التي تصل إلى جرائم الحرب عبر منع التدفقات السلعية الغذائية تحديدا، التسبب في المجاعة، التضييق على القطاعات الاقتصادية، تغيير وجوه القطاعات التجارية في غزة على مستوى التجار، على مستوى استبدال التجار الأصليين والشركات الحقيقية بأشخاص جدد بناس مستجدين وإعطائهم كل الامتيازات على أمل إعادة بناء هذه المنظومة بما توافق والأهداف والسياسات الإسرائيلية المستقبلية في غزة.
1: خلال إعدادك للمادة الصحفية زميل محمد، أكثر الوقائع اللي لفتت انتباهك؟
3: يعني أكثر الوقائع التي لفتت الانتباه هو عمليات السماح بإدخال البضائع عبر ما يعرف بالسيارات الصفراء، والتي من خلالها أنشأت إسرائيل منظومة اقتصادية رديفة للمنظومة الرسمية القانونية التاريخية المعهودة والمعمول بها في غزة، وأوجدت أشخاص جدد يتمتع اليوم بمئات ملايين الشواكل في قطاع غزة في ظل حالة الفقر والبطالة والجوع في القطاع. هذا على صعيد، على صعيد آخر لك أن تتخيل أن المنظومة التي كانت تتحكم في البعد التدفق في بعد التدفق السلعي والإنساني والمساعدات كانت تستخدم لتحقيق أهداف أمنية، وكانت تستخدم أيضا لتحقيق أهداف سياسية ومعنوية، وكان عملية الإدخال مرتبطة بالقرار السياسي والعسكري مباشرة وليس باحتياجات الإنسانية والغذائية في قطاع غزة، ولذلك وجدت المجاعة في منتصف العام 25 وكذلك أيضا منتصف العام 24 و25، وكذلك أيضا الحديث عن إعادة البنية الاقتصادية عبر عمليات التهديد وقصف المخازن التجارية والشركات وإغلاق الحسابات، وكل ذلك هذا أهم ما جرى خلال هذه الحرب، هو المحاولة الحثيثة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتغيير وجه الاقتصاد في غزة في واقع يسمى ضمن الأطر السياسية والدولية والتبرير من قبل الخارجية الإسرائيلية بأنه محاولة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والفصائل الفلسطينية وغير ذلك، لكنه يخفي في طياته الكثير من الأهداف الاستراتيجية على المستوى الاقتصادي لربط الاقتصاد الغزي كلية بالاقتصاد الإسرائيلي حتى على مستوى طبيعة الاستهلاك وتحديد طبيعة السلع التي يستهلكها المواطن الفلسطيني، وهذا ما يجري اليوم من خلال فرض عمليات الاستيراد عبر 4 تجار إسرائيليين دون السماح باستيراد أي بضائع فلسطينية من الضفة الغربية أو حتى من الدول العربية واقتصاد ذلك على شركات إسرائيلية ومنتجات إسرائيلية في محاولة لإعادة بناء السلوك الاستهلاكي بما يحقق الارتباط بالمنتج الإسرائيلي بما يتنافى أيضا مع ما كان قبل الحرب. نحن نتحدث ما قبل الحرب عن غياب شبه كامل للسلع الإسرائيلية في السوق الغزي، نحن نتحدث عن 5% تقريبا من المنتجات الإسرائيلية كانت في السوق الغزي مقارنة بسنوات ما قبل ذلك كانت تسيطر على تقريبا 50-60%. الإنتاج المحلي الفلسطيني، الوعي الفلسطيني، القطاعات التجارية التي سعت إلى الارتباط بالمنظومة الصناعية والتجارية الفلسطينية في الضفة الغربية أحدثت حالة من الإحلال الكامل تقريبا للمنتج الإسرائيلي، وبدأ المواطن الفلسطيني يتعاطى مع المنتجات الفلسطينية المحلية والوطنية على أنها البديل الأكثر سلامة

0: لكن بنظرتي الإسكوبية على الأمر، المسألة لها علاقة حتى بإعادة هندسة المستهلك الفلسطيني،
1: بالتأكيد،
0: وزجه وانتزاع ما حققوا خلال عقود، عقد أو اثنين على الأقل، وبطريقة تعامله مع الأشياء حتى يرجع ينخرط لطبيعة الهندسة السياسية والاقتصادية والاستهلاكية المطلوبة، واللي بكل تأكيد لها أثر على فكره، ولها أثر على وجدانه، ولها أثر على أدائه. فالموضوع أكبر، يعني بحسب ما بفهم منك زميل محمد، أكبر بكثير من ذلك. مع ذلك في في في في محور التقرير الصحفي ذكرت أن هناك استنزاف لمليارات الشواكل، سيولة نقدية طبعا. كيف ممكن نعتبر أنه كان في استنزاف لمليارات الشواكل؟
1: هذا الاستنزاف عبر حالة التضخم في الأسعار التي فرضت إجبارا على المواطن الفلسطيني. اليوم هناك تآكل حقيقي في القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني، استنزاف أمواله. إذا شئنا نتحدث بشكل تفصيلي أكثر حول مصروفات العائلة الفلسطينية، إذا كانت العائلة الفلسطينية وفقا للتقييمات الرسمية الحكومية والدولية كانت تحتاج بالحد الأدنى إلى 1450 شيكل شهريا لتأمين مستلزماتها الحياتية الأساسية ما قبل العدوان، اليوم هذه المبالغ لا تفي لأكثر من أسبوع بالنسبة للعائلة الفلسطينية بعد تضخم الأسعار إلى عشرات الأضعاف بسبب السياسة الإسرائيلية التي أوجدت حالة من الاحتكار لعدد من الشركات الإسرائيلية، وقيدت وصول الشركات الفلسطينية والتجار إلى هذه البضائع، وسمحت فقط لما يقرب من 13 تاجر لعمليات الاستيراد إلى غزة. هذا أوجد حالة من فقدان التوازن في السوق، تشوه هيكلي في الأسواق والعمليات التجارية، وأوجد لدينا حالة من ارتفاع الأسعار، ومارس البعض من هؤلاء التجار حالة الابتزاز وبيع تنسيقات لإدخال البضائع للتجار الذين يمنعوا من العمل بمئات ملايين الشواكل، مئات ألاف عفوا الشواكل على كل شاحنة، وهذا دفع ثمنه المواطن الفلسطيني من أمواله التي كان يجب أن تكون واحدة من أدوات المساعدة لتخطي مثل هذه المراحل الصعبة على المستوى الاقتصادي. لكن أعيد هيكلة الاستحواذ المالي في غزة، بدل ما أن كانت موجودة مع 80% من المواطنين في غزة، أصبحت مكدسة في أيدي المئات من التجار والمتنفذين الذين أعطوا صلاحيات والحماية، حتى بعضهم هذا بالحماية الإسرائيلية للأسف الشديد، وهو يسيطر اليوم على الملايين بل مئات الملايين من الشواكل في القطاع، وبالتالي استنزفت الأموال من جيوب المواطنين وتكدست في جيوب القليل من التجار الذين استغلوا المواطن في غزة بحماية إسرائيلية، وأوجدت لدينا حالة من التشوه الطبقي حتى على مستوى
0: وأيضا ما بدي أنسى كمان، وهذا لابد يعني نشير له، أصحاب الضمير الحي من أبنائنا وإخوتنا التجار في قطاع غزة، واللي رفضوا كليا الانخراط في شراء تنسيقات على الرغم من العملية مجدية اقتصاديا تماما، ومع ذلك السواد الأعظم منهم رفض ينخرط في هذا المجال. محمد،
1: هذا أريد أن أؤكد عليه، أن القلة القليلة التي مارست هذا الفعل، وهي لا تعبر عن النسيج المجتمعي في غزة، وهي منبوذة على كل الأحوال من القواعد الشعبية ومن المواطنين، ومعروفين بالأسماء على كل الأحوال في غزة ومتابعين. وأعتقد أن إذا ما استقرت الأوضاع في غزة سيكون هناك جهد كبير لإعادة المحاسبة لما فعل في هذه المرحلة الحساسة في حياة الشعب الفلسطيني في غزة.
0: رسالتنا لأهلنا، والرسالة اللي بتعتقد أنك وصلت لها بعد أشهر من متابعة هذا الملف، وطبعا ما في شك أنه حاضر في كل يوم بتقديري، خاصة مع المتابعة طرفكم، خلاصة هاي الرسالة بسؤالي الأخير زميل محمد.
1: يعني الخلاصة التي وصلت إليها أنه يجب أن تعاد الهيبة والمكانة والقوة والجرأة والإرادة لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، وأن يتم تجديد شرعيات هذه المؤسسات بما يحقق قوة حقيقية ميدانية تستطيع فرض الأجندة الفلسطينية مقابل الأجندات الخارجية التي تفرض على المستوى الاقتصادي في غزة، وأن تواجه كل هذه التدخلات الخارجية إقليميا ودوليا وإسرائيليا في الشأن الاقتصادي.

0: الاقتصادي في القطاع. القطاع الخاص الفلسطيني قادر على أن يحدث هذا التغيير، لكنه بحاجة إلى يعني إعادة البناء وتصويب الأوضاع واكتساب شرعيات جديدة وبناء استراتيجية موحدة كقطاع خاص فلسطيني للمواجهة، لأنه القطاع الخاص الفلسطيني هو اليوم الطرف الوحيد الذي يتعاطى معه المجتمع الدولي والمنظمات الدولية. وإذا ما شئنا أن نقود تحركا فلسطينيا جديدا يناهض كل هذه السياسات الإسرائيلية، يجب أن يكون لدينا قطاع خاص قوي وقادر ويتمتع بحيوية وباستراتيجية وآليات واضحة للعمل، أن تتصدر هذه الاستراتيجية والآلية المصلحة الوطنية العليا وأن تتصدر مصالح السكان في غزة. بالتأكيد سيقف العالم أمام هذا التكتل وأن يحترم الرؤية الفلسطينية الداخلية، ولا يستطيع أحد أن يمرر ما يشاء في الوقت الذي يشاء بالشكل الذي يشاء دون أن يعترض أحد.
1: نعم، أنا آسف بس كون القضية يعني بجوز لها كمان وزن، وهذا كان لابد نشير له من البداية، لكن حجم المعلومة اللي بتقدم لنا إياها وحجم ومضمون هذا التقرير حقيقة وتجربتك فيه مؤسفة بالنسبة لنا ومؤلمة بالنسبة لنا. لكن الجانب المشرق أن السواد الأعظم والنسيج الاجتماعي بصفة عامة في قطاعنا الحبيب يرفض كل تلك الممارسات، يرفض الإساءة لكل هذا النضال وكل هذا الصبر وكل هذا الجلد وكل هذه المعاناة مع كل هذه الخيبات العالمية وعلى المستوى الإقليمي وخلافه. أنا يعني أرى بدعوتك لوجود قطاع خاص قوي من غرف تجارية، اتحاد صناعات، جهات اختصاص أخرى، المجلس التنسيقي للقطاع الخاص اللي مش لازم يترك هاي القضايا بعيد عن أجندته، ولا أعتقد أو لا أتهم لا قدر الله إنه بعيد، لكن لابد من الانخراط فيها بصورة واضحة، ولابد من تحقيق عملية ردع أيضا واضحة، ولا أن لا نكتفي بالانتقاد العام، إنما نصل لمرحلة أن ننتقد الأمور بمسمياتها. فأي شركة تجاوزت حدود الأخلاق والقانون في رام الله هناك القدرة أكثر على نشر أسماء أو توجيه انتقاد واضح من خلال بيانات تصدر عن الغرف التجارية واتحاد الصناعات وغيرها من الجهات. قد يكون ابن غزة اليوم سواء كان في القطاع الخاص أو في السلك الصحفي أو في خلافه غير قادر لأسباب الكل بيقدر يستوعبها ونعلمها أن يضع بلاك ليست كما يقال، القائمة السوداء لهذول الأشخاص. بس في رام الله نستطيع، وفي الغرف التجارية تستطيع، واتحاد الغرف يستطيع، واتحاد الصناعات يستطيع. إيش رسالتنا لهم اليوم كمان في هذا السياق؟ حتى
0: هما المطلوبة هي فقط بتسجيل موقف حقيقي ميداني متعلق بالتكاملية في الأدوار. أخي طلعت، التكاملية تعني أن مؤسسات القطاع الخاص يجب أن تحظى بظهير سياسي فلسطيني يحمي وينفذ. القطاع الخاص ليس منفذا لإجراءات، وليس صاحب الوصاية القانونية، وليس ضابطا قضائيا، وبالتالي القطاع الخاص يجب أن يكون لديه دور حقيقي وفعال في رصد وتبيان الحقائق وهذه الظواهر بشكل تفصيلي، ويحظى أيضا في ذات الوقت بالحماية السياسية وبالتغيير السياسي الذي من واجبه أن يتلقف كل هذه المطالب والبيانات والدراسات من القطاع الخاص ليحولها إلى إجراءات قانونية وحمائية واضحة ووضوح الشمس، ولا تحمل أي مجاملات في الحفاظ على مصالح الناس في غزة. المستوى السياسي مطلوب منه الكثير، والمستوى الحكومي مطلوب منه الكثير، وزارة الاقتصاد، وزارة الصناعة، الأجهزة الأمنية، النيابة، القضاء، كلهم مطالبين بأن يكون لديهم موقف حقيقي وواضح من مطالبات القطاع الخاص بضرورة ضبط هذه الحالة ومحاولة المعالجة، كل حسب اختصاصه وكل حسب صلاحياته. لكن أعيد وأكرر بأن العمل التكاملي المتواصل الحقيقي والميداني هو الذي يمكن أن يغير في هذا الواقع، وأن نبتعد كما تعودنا سابقا للأسف الشديد أن نبتعد عن الدبلوماسية والبيانات المائعة ومحاولات التجميل هنا وهناك، وأن نواجه الواقع.
1: الأزمة وشكل هاي المعاناة اللي وصلت لأعلى قمم ممكنة، المفترض اليوم، وهذه إشكالية كمان من عاني منها زميل، أن نغير أدواتنا، بمعنى الدبلوماسية التجارية والدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية في العلاقات والدبلوماسية السياسية وحتى الدبلوماسية الإعلامية زميل، حتى الدبلوماسية الإعلامية اليوم لابد من إعادة تشكيلها على أسس تنسجم مع الواقع الحالي اللي منعيشه اليوم.
0: بالتأكيد يعني هذا جزء من الدعوة التي تحدثنا فيها، هو أن يعمل الجميع مع الكل، يعني أن يعمل الكل مع الكل وكل من في تخصصه. وبالتالي إذا ما وصلنا إلى هذه المرحلة المتكاملة في العمل التي تستهدف تحقيق رؤية واضحة ومعالجة لأزمات أصبحت واضحة في البلد، سنعالج ذلك سريعا أخي طلعت. لكن أن نبقى كل يغرد في ناحيته وكل يعمل من جهته وكل يحافظ على مصالحه هنا وهناك، وكل أنا أقول كلمة واحدة في كل لقاءات يا أخي طلعت في اجتماعات مؤسسات القطاع في غزة، أننا يجب أن نغادر سفن إقليمية وسفن المصالح الخاصة وسفن المناطق هنا وسفن هنا وسفن هنا، وأن نركب جميعا سفينة غزة إذا ما شئنا أن ننقذ وأن نغير وأن نواجه هذا الواقع الصعب. أما أن يركب كل منا سفينة ترسو في موانئ الآخرين وتسير باتجاهات لا توصل إلى موانئ غزة، أعتقد أنه لن يستطيع أحد أن يفعل شيء، وستبقى الأوضاع ليس فقط كما هي عليه ولكن ستكون أسوأ مما هي عليه للأسف الشديد.
1: هذا مع كل أسف، لكن إن شاء الله بهمة أبنائنا هناك وسواعدهم وعزيمتهم وجلدهم وعنادهم بكل تأكيد ووقوفهم الصلب أمام كل تلك الممارسات اللي هي غريبة عن تربيتهم وغريبة عن عاداتهم وغريبة عن تقاليدهم وغريبة عن شيمهم، إن شاء الله يبقى هذا هو الدرع الحصين، وهذا أكبر ضامن وأكبر صمام اليوم، صمام مجتمعي حتى نتجاوز هذه المرحلة إن شاء الله، وهي مرحلة قصيرة بعونه تعالى، عسى أن يكون الفرج قريب. أنا يعني شكري متواصل موصول إليك بشكل كامل على ما قدمته في هذا السياق، ومنعتقد اليوم لقائنا أيضا خارج الإطار التقليدي وعلى أهميته من توعية وتوثيق، إنما أيضا يسهم في تحقيق ولو شيء يسير من الردع، أن هناك عين تنظر، هناك رقيب، هناك إعلام، هناك صحفي محقق، هناك ناس لا تخشى النقد، إن كان نقدا وقائيا أو علاجيا ما بعد حدوث الأشياء، وأن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا الشكل. وإن شاء الله كمان دائما زميل يبقى الإعلام الحاضنة لكل تلك الحقوق والحاضنة والمدافع الأول عن مصالح الناس وتمثيل مصالحهم طبعا في كافة السياقات، وبالتالي الجامع لكل جهات الاختصاص ولكل حر ولكل شريف، حتى نضع الأمور في سياقها إن شاء الله.
0: بالتأكيد أخي طلعت، بالتأكيد هذه يعني أمالنا وطموحاتنا لتحقيق ذلك إن شاء الله.
1: ربي يكرمك وبارك الله فيك على وجودك معنا اليوم الزميل الصحفي محمد أبو جياب، كنت معنا من قطاعنا الحبيب مباشرة. شكرا يعطيك العافية.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا.

احنا ذكرنا طبعا بعض القضايا اللي لها علاقة وتقاطعات مع الغرف التجارية واللجان الاقتصادية والقطاع الخاص. بدنا نعطي فرصة دقيقة أو دقيقتين إضافيات بنحاول نوصل للسيد رياض السوافيري، احنا منسقين معاه لكن ظروف الاتصال في غزة طبعا معروفة للجميع. ننتظر دقائق قليلة جدا إن شاء الله ليكون معنا السيد رياض السوافيري ليقدم ما لديه في هذا السياق ودور القطاع الخاص واللجان الاقتصادية وغيرها من الجهات لوضع الأمور في نصابها إن شاء الله.

اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين يوم الخميس 6 آب 2026 من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً. بث إذاعي مشترك من استوديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعة شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 96 FM في رام الله والوسط، 96.2 FM في الشمال، 92.2 FM في الجنوب، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.6 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026 التاسعة صباحا حتى 2 ظهرا معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.

إذن انطلقنا معكم اليوم قريب للساعة 9 في موضوع استثنائي خاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين، وأسمعنا عن أرقام وتبين معنا بعض الحقائق اللي كان الهقيم مضافة بتقديري للرأي العام ولكل اللي بيتابعون عبر إذاعات الشريكة وصفحاتهم على الفيسبوك وتلفزيوناتهم أيضا في أكثر من عبر أكثر من منصة. إن شاء الله تكون وصلت الرسالة إلى كل أبناء شعبنا في كل مكان، وأن الحديث عن استرداد الأموال المنهوبة ليس ترفا، إنما هو حديث عن حقوقنا. ويمكن لو تم جمع جزء يسير من تلك الأموال لكان لها الأثر البالغ على قطاعات حيوية نحتاجها اليوم، بل إحنا بأمس الحاجة لها، وعلى الأخص القطاع الصحي، القطاع التعليمي، ربطها بموضوع البطالة وتشغيل أبناء العمال اللي تم طردهم وتسريحهم من أماكن عملهم عنوة وقصرا، وبالإضافة طبعا لأزمات كثيرة من عاني منها اليوم من ارتفاع أسعار وقضايا طبيعية. فبمعنى ليس الحديث اليوم فقط عن قضية حقوقية قانونية لها علاقة بالإفصاح والتصريح والمستفيد النهائي والشفافية على أهميتها المفرطة، إنما لها علاقة مباشرة وواضحة لا تقبل التأجيل ولا التعديل بحياتنا، بالأسعار، بأمننا وسلامنا وبحقوقنا، لأنه هاي الأموال بالنهاية أنا وإنت اللي دفعناها.

جهد اليوم بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساء الأمان إن شاء الله يكون وضع نقطة أصيلة من باب تعزيز النقاش العام حول مكافحة الفساد التدفقات المالية غير المشروعة اللي طبعا أكيد ناتجة عن الفساد في القطاع العام، بالاستناد لنتائج تقارير طبعا صدرت ضمن مشروع الشفافية الآن. نوجه لهم تحية جميعا. وهذا اليوم كمان يأتي أو لقائنا كان ضمن تقريب موضوعات تبدو عليها فنية ومتخصصة من الجمهور الفلسطيني، لكنها بكل تأكيد لها أهميتها البالغة في خلق حالة من الوعي وحالة من التوثيق وحالة من الرقابة أيضا. وإن كان في هناك مخرجات للقاء اليوم تؤكد أن هناك خلل بنيوي لدى مؤسسات في القطاع العام الأصل أن تقوم بدورها، وعندها إشكالية بالربط، عندها إشكالية بالبيانات، عندها إشكالية بالمتابعة، عندها إشكالية في قضايا كثيرة عديدة. مش لازم نغفل إحنا كجمهور وكإعلام حتى نبقى العين الساهرة على مصلحة بلدنا واسترداد كل قرش ممكن اليوم يعيد الحياة لكثير من القطاعات أو جغرافيا حتى على مستوى المخيمات وعلى مستوى المعاناة في جوانب كثير اليوم محتاجها الوطن ومحتاجها المواطن. أبرز المخرجات قبل ما أوجه شكري لفريق أمان وكل الزملاء في الإذاعات الشريكة وأيضا في الرقيب، من أبرز المخرجات غياب الربط بين الدوائر المختصة، غياب الإرادة السياسية مع كل أسف، غياب النتائج الملموسة عن كل العمليات السابقة أو الملفات السابقة أيضا، وكل ضيوفنا بأكدوا على أهمية الاستمرار بالحديث للمساهمة في تحقيق الردع المطلوب، وإن كان ردعا نفسيا أو معنويا لكن لابد أن يكون له أثر بشكل أو بآخر. الملف الغزي واللي فرضنا له طبعا محور كامل على موضوع التنسيقات اللي بعضها يتجاوز الملايين، ملايين الشواكل تدفع من أجل تنسيقات بيحتكرها عدد قليل جدا من التجار، ما بتجاوز 13 تاجر، مع النبذ هاي العملية بالكامل وهذه الظاهرة في قطاع غزة. والدور المناط اليوم بالمؤسسات الدولية أن تفصح عن كل المساعدات بصورة شفافة كاملة، وبطبيعة الحال دور القطاع الخاص بالضغط والفضح تحت إطار فضح الممارسات السلبية، واللي أيضا له دوره وله أصوله وله تقنياته وله آثاره في تحقيق الردع المطلوب لتحقيق شيء من العدالة اللي بيفتقر لها اليوم قطاعنا الحبيب. أشكر كل ضيوفنا من كافة الجهات اللي شاركونا اليوم، وعلى الأخص من الجهات الرسمية بما فيها وزارة الخارجية وهيئة مكافحة الفساد. وبذكر مرة ثانية كان بودنا الجهة الأصيلة والحيوية اللي لازم تكون معنا اليوم وهي المتابعة المالية، واللي اعتذرت بعد ما طلبناهم بعدة مناسبات ولعدة أيام حتى تسجيل تقرير ما تمكننا نسجل معهم ولا بأي صورة من الصور، وهذا الرفض كان كمان أيضا بيمثل نقطة سلبية عندنا. النيابة أيضا رفضت تطلع علينا اليوم، ووزارة الاقتصاد الوطني ادعت بحسب ما وصلنا منهم بأنه القانون لا يجيز لهم الحديث في المحور الخاص بهم. هذا طبعا من باب الشفافية حتى نذكر كافة التفاصيل أثناء ترتيب هذا اليوم اللي استمر طبعا عدة أيام مع الزملاء في مؤسسة أمان وفريق الرقيب. أشكر كل اللي تابعونا اليوم على عبر كافة الإذاعات الشريكة، وأبدأ من راديو موال في بيت لحم، راديو وتلفزيون البلد من جنين، إذاعة منبر الحرية من الخليل، راديو حياة أف أم من نابلس، إذاعة ريحان من أريحة والأغوار، راديو زمن من قطاعنا الحبيب من قطاع غزة، راديو كل الناس من طول كرم، وراديو نساء أف أم بموجات الثلاث في الوسط والشمال والجنوب.

لقاء اليوم موثق طبعا عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر أيضا حسابنا على اليوتيوب، بالإضافة لحساب كافة الإذاعات المشاركة اليوم، وطبعا صفحة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمام

من هنا من الرقيب أشكر الزملاء طبعا الزميل عقيل عواودي في الهندسة والمتابعة والزميل دانيا عبد الفتاح في الإنتاج. سمر الجعوني من ريحان اف ام شكرا, وأيضا من راديو نساء اف ام دلال حج ياسين, آية عبد الرحمن, مها زكي, محمد سعادي وأسماء أبو علي. ومن راديو حياة اف ام رائد الخروف وأحمد أبو صبرة. ومن منبر الحرية ربحي أبو رموز وإيهاب النتش. وأيضا من راديو تلفزيون كل الناس رحف الصباح. شكرا.

0: ومرة أخرى شكرا لكل اللي تابعونا عبر هذا الطيف اليوم من 11 تردد، كنا فيها في لقاء خاص، وفي هذا اليوم الإذاعي اللي إن شاء الله يكون خفيف الظل عليكم جميعا، هذا اليوم المفتوح بالشراكة طبعا مع كل زملائنا وأحبتنا حول استرداد الأموال المنهوبة في فلسطين، حقنا جميعا. أشكر كل اللي تابعونا عبر كل المنصات وعبر كل الإذاعات، ومرة أخرى اللقاءات كلها موثقة عبر مواقع التواصل لكافة الشركاء، وأيضا على صفحة الائتلاف من أجل النزاهة والأمان، من أجل النزاهة والمساء الأمان، وأيضا عبر صفحة الرقيب. إن شاء الله بنشوف كافة المتابعات وأيضا الأخبار التي انبثقت والتقارير الإخبارية التي انبثقت عن لقاء اليوم. شكري موصول لكل الزملاء في مؤسسة أمان على تنظيم هذا اليوم وعلى تنظيم كافة النشاطات التي لها علاقة بتعزيز بيئة الشفافية والمساءلة في وطننا، لتكون دائما إن شاء الله الواجهة والدرع الحصين الذي لا يكل ولا يمل ولا يميل من طرح أهم القضايا، ويحافظ على قرع الجرس دائما في أبرز القضايا اللي بتهمنا مع كل ما يعترينا من همومنا اليوم. شكرا لكم جميعا ويعطيكم العافية.
1: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين، يوم الخميس 6 آب 2026، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بث إذاعي مشترك من استديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعات شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 92.2 FM، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.60 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026، 9 صباحا حتى 2 ظهرا، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة

0: موبايل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
8: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
3: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
9: الساعة الآن الثانية مساء.
10: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
8: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
9: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الخميس الموافق السادس من آب للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 31 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. قلنديا وكفر عقب تحت الحصار، هدم واعتقالات وإصابات وتخريب للممتلكات. احتجاز أموال المقاصة يدفع النظام الصحي في الضفة نحو الانهيار. وتحذيرات من كارثة بيئية في محيط مضيق هرمز.

إلى التطورات الميدانية الأخرى مستمعينا الكرام من برنامج الثانية. جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم أراضٍ زراعية في بلدة بتير غرب محافظة بيت لحم واقتلعت عشرات الأشجار. سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اختارات بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة جبع شمال القدس المحتلة.

وفي الثانية أيضا لهذا اليوم وقعت لجنة الانتخابات المركزية اليوم اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الحكومة الكندية لتعزيز الحكومة الديمقراطية في فلسطين من خلال دعم القدرات المؤسسية والفنية والتشغيلية أيضا للجنة بما يعزز من جاهزيتها لتنفيذ الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

0: أيضا لازلنا نتابع وإياكم مستمعينا الكرام في الثانية لهذا اليوم. إذن نسلط الضوء أكثر على ما يحدث بقلنديا. آليات الاحتلال الإسرائيلي تغلق حركة العبور من وإلى مخيم قلنديا تزامنا طبعا مع تنفيذ الجيش لعملية مداهمات واعتقالات واسعة أيضا في مخيم قلنديا. بهذا التفاصيل مستمعينا الكرام، بداية وقبل أن نستمع إلى هذا التقرير، الهلال الأحمر يتحدث عن 16 إصابة جراء عدوان الاحتلال على قلنديا وكفر عقب. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقم الهلال في محافظة رام الله فعليا تتعاملوا مع حوالي 16 إصابة، 3 إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على مواطنين خلال اقتحامها لمخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. نشير أيضا هنا مستمعينا أنه لليوم الثاني على التوالي لازال الاحتلال الإسرائيلي يواصل هذه العملية العسكرية في قلنديا. نادي الأسير كان قد تحدث أن الاحتلال اعتقل أكثر من 60 مواطنا من مخيم قلنديا. محافظة القدس أشارت إلى أن العدوان على قلنديا يستهدف المخيمات الفلسطينية وقضية اللاجئين. بالأمس مستمعينا الكرام ونحن نتحدث مع الزميل حمزة خليفة كان قد أشار إلى أن بحسب شهود عيان ممن تم اقتحام منازلهم بمخيم قلنديا أن الجيش الإسرائيلي أبلغه أن هذه العملية العسكرية سوف تستمر لمدة 3 أيام. بالبدء بالتفاصيل مرة أخرى، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحاما واسعا لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، يعمل على إجراء التحقيقات الميدانية، ينكل بالفلسطينيين. نتحدث عن 60 حالة اعتقال بحسب نادي الأسير، هناك من تم الإفراج عنهم وهناك لازالوا قيد التحقيق بسبب سياسة الاحتلال أو كما تحدثت البيانات. نتحدث عن 16 إصابة في مخيم قلنديا. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
1: اقتحام واسع نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة للاجئين الفلسطينيين. جنود جيش الاحتلال الراجلين الذين انتشروا في داخل أزقة المخيم وظهروا هنا على الشارع الرئيس المؤدي إلى حاجز قلنديا العسكري، ينتشرون، يقومون بإغلاق المحال التجارية عنوة، وكذلك أيضا عمليات تفتيش لمنازل المواطنين الفلسطينيين. تقول اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا أن هناك العديد من المنازل حولت إلى ثكنات عسكرية بقوة السلاح من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، كذلك أيضا أقدموا على إخراج المواطنين من منازلهم وعمليات تنكيل بكبار السن، أطفال ونساء. الهلال الأحمر الفلسطيني تحدث أنه تعامل مع إصابات كذلك في داخل المخيم بعد السماح لطواقمه بالدخول إلى أطرافه فقط. الجيش انتشر في كل أرجاء المخيم، قام بوضع سواتر ترابية باستخدام الجرافات التي أدخلها من منطقة الكسرات في الجهة الشرقية من مخيم قلنديا. الجهة المقابلة طبعا في منطقة الشارع المطار أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إزالة جزء من الجدار، ما يسميه الفلسطينيون جدار الفصل العنصري، وقاموا كذلك عمليا بعملية إدخال جرافات من آليات عسكرية ستنفذ عمليات هدم في منطقة كفر عقب المجاورة، وأيضا في طبعا مناطق تم اختارها سابقا بعمليات هدم واختارات محال تجارية ومنازل وكذلك أيضا منشآت أخرى. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان أنه سيقوم بهدمها شمال مدينة القدس المحتلة. ليس الاقتحام الأول ولكن يمكن أن نقول من الاقتحامات الطويلة. ساعات طويلة استمر جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي راجلين وكذلك بالآليات العسكرية وعلى أسطح المنازل بالقناصة، وأدخلوا الجرافات في الاقتحام الذي استجلبوا به صناديق وكذلك أيضا خرائط باقتحام واسع لهذا المخيم في المنطقة الشمالية من القدس المحتلة.
0: إذن بحسب محافظة القدس هذه العملية العسكرية المتواصلة على مخيم قلنديا دخلت أكثر من 22 ساعة وسط تصعيد واسع وانتهاكات بحق السكان وممتلكاتهم. ولكن نشير إلى أن هذا الاقتحام يأتي في وقت يواصل فيه الاحتلال العدوان على مخيمات جنين، مخيم طول كرم، مخيم نور شمس، إذ أعلن الأسبوع الماضي على تمديد الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاقا على هذه المخيمات حتى 30 من سبتمبر المقبل، وبالتالي الجيش لا زال يواصل العدوان العسكري على المخيمات. الأوامر الجديدة بحسب الجيش نصت على منع دخول الفلسطينيين إلى هذه المناطق أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بتصريح خاص من الجيش. بشكل عام كان من المفروض أن تنتهي هذه الأوامر السابقة بتموز الماضي قبل أن يتم تمديدها في ظل استمرار الحصار ومنع السكان. يشار إلى أن الجيش الاحتلالي الإسرائيلي بدأ العدوان الواسع على مخيم جنين في 21 من كانون الثاني للعام 2025. هذا التصعيد بحق المخيمات يأتي بعد أيام قليلة من الحديث من قبل الجيش الإسرائيلي والاحتلال نية الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المخيمات، ولكن لم يذكر اسم أي مخيم سوف يتم اقتحامه. كان الحديث عن بلاطة، كان الحديث عن قلنديا وغيرها. هذا التصعيد إذن يأتي في عدة مخيمات في إطار سياسة ممنهجة لتشديد الحصار وتوسيع العمليات العسكرية وسط تحذيرات متصاعدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في تلك المناطق. إذن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تقييد الحركة في مخيم قلنديا شمال القدس وتقوم بالتنكيل بالسكان. هذا الاقتحام مضى على عمر هذا الاقتحام أكثر من 22 ساعة. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
2: عم ديما، نحن موجودون أمام مدخل مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة. تواصل قوات الاحتلال اقتحام هذا المخيم، الأليات العسكرية موجودة، تغلق مدخل المخيم، تمنع أحدا من الدخول إلى المخيم أو الخروج منه. قبل قليل أطلقت قوات الاحتلال قنابل صوتية باتجاه الصحفيين وأبعدتهم عن مدخل المخيم. هي أصلا تمنع الصحفيين من الوصول إلى زقاق المخيم وحارته، وبالتالي رصد وتوثيق ما يجري بالداخل. نتحدث عن مداهمة منازل بشكل مستمر. كل المنازل التي لم تتم مداهمتها حتى الآن، الأهالي هناك في حالة من القلق خوفا من أن يتم الاقتحام والمداهمة والتخريب في محتويات هذه المنازل. تواصلنا مع أهالي تعرضت منازلهم لاقتحام، يتحدثون عن تخريب متعمد، يتحدثون عن سرقة للمصاغ الذهبي، عن تحقيق ميداني واحتجاز للمواطنين. بحسب نادي الأسير الفلسطيني يقول إن أكثر من 60 فلسطينيا تعرضوا للاعتقال والتحقيق الميداني، وهذا الرقم ليس نهائيا، لأن طالما استمرت العملية، طالما أن كل هذه الأرقام مرشحة للتصاعد. الأبرز ليس فقط عسكرة المكان، ليس فقط هذا العدوان العسكري، ليس فقط مداهمة قوات الاحتلال المدججة بالسلاح منازل المواطنين العزل. الأبرز هو الظروف الإنسانية التي يعيشها الآن أكثر من 19 ألف فلسطيني هم رهائن لدى الاحتلال الإسرائيلي ولدى جيشه في هذه الأثناء جراء عملية مفاجئة. لم يكن يعرف طبعا الفلسطينيون عن هذه العملية، بالتالي هم لم يخزنوا مواد غذائية وخبز وحليب للأطفال وطعام واحتياجات أساسية يومية. هذا الاقتحام هو مستمر لليوم الثاني على التوالي، وكلما طال الاقتحام كلما بدت وتصاعدت حدة وتفاقمت ظروف الناس الإنسانية. كما نرى قوات الاحتلال تقيد حركة الفلسطينيين، توقف مركبات عمومية وخاصة، تجري تفتيشا في بطاقات هويات المواطنين الشبان. رأينا اعتقالا لعدد من واقتيادا لعدد من الشبان تنكيل جماعي يبدو ديما وكافة المشاهدين للأهالي هنا في مخيم قلنديا، وكما استمعنا قبل قليل من ممثل اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا، يرفض الأهالي هنا مزاعم الاحتلال وما ورد في بيان جيشه، يقولون إن لا بنى تحتية للإرهاب هنا على حد وصف الاحتلال، لا وجود لكتائب للمقاومة الفلسطينية أو مجموعات مسلحة. في السنوات الماضية لم ينفذ أي فلسطيني عملية إطلاق نار أو طعن أو دهس من داخل وانطلاقا من هذا المخيم، بالتالي هنالك رفض فلسطيني للمزاعم الإسرائيلية، يقولون أن هذا العدوان العسكري يشن لأغراض سياسية وانتخابية إسرائيلية داخلية. رأينا في الفترة الماضية كيف أن ياسر الكاتس وزير الأمن الإسرائيلي كان قال أنه أوعز لجيشه باحتلال مخيم آخر في الضفة الغربية دون أن يسميه، وأن يطبق نفس النموذج الذي طبق في مخيمات شمال الضفة الغربية، نور شمس وجنين وتلكرم، وهذه مخيمات هجر منها قسريا أكثر من 40,000 فلسطيني، هم في وضع صعب حاليا جراء استمرار احتلال هذه المخيمات الثلاثة منذ عام ونصف تقريبا. هنالك تخوف من استنساخ التجربة وتطبيق ما جرى في مخيمات شمالي الضفة الغربية أن يطبق في مخيمات أخرى. نرى الآن فلسطينيا شابا يجلس على الأرض قرب مركبة لجيش الاحتلال، هذا الشاب موقوف ويتعرض للاعتقال ديما. الرئاسة الفلسطينية أصدرت بيانا قبل قليل حذرت وقالت إن ما يجري هو عدوان، والعدوان متواصل على الشعب الفلسطيني ليس فقط هنا في الضفة الغربية وإنما أيضا في قطاع غزة حيث تتواصل الإبادة والتجويع وما مخاطر التهجير.
0: شكرا. إذن قوات الاحتلال قد كانت نكلت بأحد الشبان المقدسيين خلال عدوانهم المتواصل على مخيم قلنديا بالقدس المحتلة.

إلى موضوع آخر. فعليا النظام الصحي في الضفة الغربية يعاني من خطر الانهيار في ظل اتساع العجز المالي لوزارة الصحة وتقليص عمل مئات المرافق ونفاذ الأدوية الأساسية بالتوازي مع استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة. في تقرير جديد أصدرته جمعية أطباء لحقوق الإنسان أن احتجاز أموال المقاصة يعمل على تقويض قدرة السلطة الفلسطينية على تمويل الخدمات الصحية الأساسية، محذرا من تداعيات الأزمة التي باتت تطول المرضى والطواقم الطبية والمرافق الصحية أيضا في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

0: إذن لازلنا نتابع وإياكم في برنامج الثانية، والآن فعليا دعونا ننتقل لهذا الموضوع وهذا التقرير. هذا التقرير يتحدث عن مجلس السلام. مجلس السلام فعليا بدأ يسير على درب خطة إسرائيل، وبالتالي مجلس السلام أصبح هو من يطالب بنزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية قبل الانسحاب العسكري من قطاع غزة. هنا بهذا التقرير تحديدا دعونا نشير إلى أن من انقلب على الاتفاق بجانب يعني نتنياهو هو مجلس السلام فعليا. يعني كنا قد تحدثنا مع خبير بالشؤون الإسرائيلية وزميلنا الصحفي أحمد دراوشة، وقال أن مجلس السلام يغازل نتنياهو، وبالتالي هو من قلب الطاولة على خارطة الطريق بشأن قطاع غزة ضاربا بعرض الحائط جميع بنود الاتفاق الذي تم التوقيع عليها، وبالتالي تحققت الهدنة. هي هدنة هشة طبعا، ولكن ميلادينوف قال خلال هذا الاجتماع بعد أن التقى بنتنياهو خلال هذه الزيارة القصيرة أن أي انسحاب من قطاع غزة لن يتم إلا بتسليم السلاح بشكل كامل، وهذا بند لم يكن فعليا موجود بهذه الصياغة. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
1: كعادتها خالفت إسرائيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مجلس السلام سار على دربها وألزم بمسار التنفيذ الإسرائيلي للاتفاق، وطالب المجلس بنزع سلاح حماس الثقيل والخفيف قبل أي انسحاب. نتنياهو الذي رفض المسودة الأخيرة يصر على البقاء في غزة إلى حين تجريدها من سلاحها.
2: يعتقد الرئيس ترامب وفريقه أن بإمكانهم إجبار حماس على نزع سلاح غزة، ونحن ندرس هذا الأمر. لقد أرسلوا إلينا مسودة ولم نوافق عليها، فهي ليست مسودتنا، وقد أرسلنا تعليقاتنا، نحن ثابتون على مصالحنا.
1: بينما لا تزال الأمور معقدة بشأن السلاح والانسحاب، يمضي نتنياهو قدما وفق رؤيته. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن إسرائيل وقعت اتفاقا قانونيا يحدد طبيعة العلاقة بين الجيش وقوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في القطاع. وفق ما نشر، القوة الدولية ستدخل غزة عبر مصر وليس عبر إسرائيل، وستضم 250 جنديا من المغرب وأوغندا. الفلسطينيون يطالبون بتوضيحات. عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم قال إن الحركة لا تزال بانتظار رد رسمي من الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ملادينوف على ما تم التوافق عليه بشأن خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية. ويضيف نعيم أن الحركة أبدت مسؤولية عالية في التعاطي مع ما عرض عليها، معربة عن تقديرها لما صدر عن الوسطاء بتحميل إسرائيل مسؤولية الجرائم المستمرة والتعطيل المتعمد للاتفاق. في غزة بينما تجوب كبرى الجنازات شوارعها لشهداء ضاعت جثامينهم، إسرائيل تفتح قوسا على قرار وقف الاستهدافات وتضع داخله استثناء العمل ضد أي تهديد إذا شعرت القوات بخطر. وعلى الرغم من ضغط الوسطاء لإجبار إسرائيل على وقف غاراتها في القطاع، فإن هذا الاستثناء يمكن أن يسمح لجيش الاحتلال بضرب من أراد متى أراد بذريعة التهديدات الأمنية.
0: من مجلس السلام مستمعينا الكرام، 8 دول عربية وإسلامية تدين انتهاكات إسرائيل في غزة وتحذر من نصف المسار السياسي، ولكن هناك ترقب لاتفاق هرمز وسط رسائل تهدئة وتحذيرات. المساعي الدبلوماسية متواصلة للتوصل إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز.

0: صادر من خلال اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى، أوضحت بعد التهديدات التي أطلقها رئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف شبكة الطاقة والبنية التحتية الإيرانية، ونتحدث عن تراجع حاد في الملاحة عبر هرمز وباب المندب وانفجاران بهرمز بالتزامن مع محادثات إيرانية عمانية حول إدارته، وتحذيرات من كارثة بيئية في محيط مضيق هرمز بعد حدوث عملية تسرب نفطي قبالة سواحل سلطنة عمان. ماذا جرى؟ دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: الحرب على إيران لا تجلب مخاطر أمنية واقتصادية فحسب، بل أيضا بيئية. منظمتان غير حكوميتين وصور أقمار صناعية تدق ناقوس الخطر، وسط تحذيرات مما وصفت بكارثة بيئية وشيكة بفعل تسرب نفطي قبالة السواحل الجنوبية لسلطنة عمان، وذلك بعد أكثر من شهر على جنوح ناقلة للنفط داخل مياه منطقة بحرية محمية. وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن شركة للأمن البحري أن الناقلة تعرضت لانفجارات في يونيو الماضي لم تتضح أسبابها بعد، في حين أظهرت صور أقمار صناعية بقعة تتطابق مع مؤشرات تسرب نفطي في محيط جزيرة القبلية العمانية عقب جنوح الناقلة التي كانت تحمل نحو 1,000,000 برميل من النفط الروسي. منظمة جرين بيس البيئية بدورها قالت إن نطاق البقعة النفطية المتسربة من ناقلة كارولاين بيزينغي اتسع بشكل هائل، محذرة من أن استمرار تسرب النفط وبقاء السفينة عالقة في موقع يصعب الوصول إليه ينذران بخطر وقوع كارثة بيئية أوسع. بحسب تقارير دولية فإن الناقلة هي جزء من أسطول الظل الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على صادراتها النفطية، ويضم سفنا قديمة يواجه بعضها انتقادات بشأن معايير الصيانة والتأمين والسلامة. ليس بعيدا عن المخاطر البيئية التي تهدد المنطقة جراء الحرب، إذ حذر فريق دولي من علماء الأحياء البحرية من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز ينذر بأزمة بيئية وشيكة. تقارير علمية أوضحت أن بقاء السفن عالقة في المضيق لأشهر منح كائنات بحرية وقتا غير مسبوق للالتصاق بهياكل السفن والاستقرار عليها، محذرة من أن استئناف حركة هذه السفن نحو موانئ مختلفة حول العالم قد يؤدي إلى موجة واسعة النطاق من الغزو البيولوجي البحري عبر نقل كائنات حية إلى بيئات جديدة لم تكن موجودة فيها سابقا، ما قد يهدد التوازن البيئي.
0: هذا فيما يتعلق بمضيق هرمز. نتابع آخر تطورات الحالة الجوية وهذه الموجة المتراوحة ما بين انخفاض قليل في درجات الحرارة وارتفاع أعلى بدرجات الحرارة، مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصيرح.
2: اليوم الخميس ويوم غد الجمعة إن شاء الله انخفاضات متوالية على درجات الحرارة. اليوم جو غائم جزئي لا صافي صيفي عادي، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل العام بقليل. الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. ويوم الجمعة أيضا جو غائم جزئي لا صافي صيفي عادي، درجات الحرارة حول المعدل العام. يوم السبت لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يبقى الجو غائم جزئي لا صافي صيفي عادي ودرجات الحرارة حول المعدل العام. يوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل العام بحوالي درجتين مئويتين، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوي لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة للأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 30-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 29-19، نابلس 31 واحد

0: ب 20 جنين وطباس 34 24، أريحة والأغوار 41 ل 28، طول كرم وقلقيل 32 ل 23، غزة وخان يونس 31 ل 25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
1: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على التليجرام، وفيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
2: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
8: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
10: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
11: شوفي ما في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
12: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
11: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
12: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
11: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

قلبه بعرفه لو بيكسب كشفه ما بيقلب مزاجه هيك لو لا عجبه شايفه قاعد ومركز وكأنه سطر مقزز عاد عليك يتنقل.

0: والحلو حلو شو عبال يسألوا، القمر اللي بالسما كان عالأرض شو منزلوا.
1: عقلي مش معي عم بحكي من دون وعي، لا بتتدلع عير نجيك ما عدا.

0: قلبه وبعرفه.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.ps، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات، مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
4: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
7: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
8: الجرافة الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
3: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
0: إنها 3 مساء.
9: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة رغم اتفاق التهدئة، مع تسجيل توغلات وقصف وإطلاق نار في مناطق عدة خصوصا جنوب القطاع ووسطه. سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم اختارات بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة جبع شمال القدس المحتلة. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه في محافظة رام الله والبيرة تعاملت اليوم مع 3 إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على المواطنين خلال اقتحامها المستمر لمخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. جرفت قوات الاحتلال اليوم أراضٍ زراعية في بلدة بتير غرب بيت لحم واقتلعت عشرات الأشجار. سلمت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال يوم أمس 4 اختارات بالإخلاء لعدد من المساكن والمنشآت في قرية خلة الضبع بمسافة ريطة جنوب الخليل. أدان وزراء خارجية 8 دول اليوم الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، محذرين من أنها تهدد بنسف المسار السياسي وتعرقل تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة المطروحة لإنهاء الحرب وتفاقم أيضا الكارثة الإنسانية في القطاع. تتواصل المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز، وست مؤشرات على تقدم في المحادثات بين إيران وسلطنة عمان مقابل استمرار المخاوف من تصعيد إقليمي في حال فشلت المفاوضات. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز دير شرف سالك، سرة سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، بيت فوريك سالك، و17 والبادان سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة.بأس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
11: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
12: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن.
2: البلد هي قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي لهم، باب حاطي لهم، كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
3: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد. الرابعة مساء.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
4: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
5: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
6: المواضيع لكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
5: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
6: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
5: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا مساء الخير والورد والفل والياسمين، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج شو في ما في. مساء الخير اكيد لكل حدا بسمعنا وبتابعنا من اي مكان كان هو موجود، او من اي من بيته مثلا، من سيارته، من مكان شغله، من جوا نابلس، من برا نابلس. بنمس عليكم جميعا، وان شاء الله يومكم كان حلو خفيف ظريف لطيف، كله خير وبركة وسعادة وهدات بال وأخبار حلوة إن شاء الله لنا وإلكم. وحلقة جديدة من هالبرنامج وسؤال جديد، موضوع جديد، أكيد هيك رح نتناقش فيه. وبما أنه اليوم الخميس فإن شاء الله نهاية أسبوع حلوة عليكم وسعيدة، قضيتوا فيها وقت حلو. ومساء الخير لرائد طبعا، جود ايفنينج.
1: مساء الخير، مساء الخير أميرة، ومساء الخير لجميع المستمعين. واكيد احنا حلقه جديده من برنامج شو في ما في، وأميرة اليوم راح تاخذنا شيء بعيد كثير عن العمال اللي بيصير عندنا حاليا، يعني تغيير
0: تغيير، خلص زهقنا صراحه من
1: زهقنا، ما بنعرف شو بنسوي شو بصير من
0: لا انا حاسه لهلا سالك الامور ولا لا.
1: بالنسبه للمحروقات،
0: محروقات
1: السولر فيها عليه ازمه،
0: السولر عليه ازمه. امبارح كان كل اللي وصل اغلبه بنزين صراحه، ففي بس مش زي قبل، خلينا نقول انه مش زي قبل، يعني بنسبه تقريبا 60%
1: يعني عمالها بتخف، يعني بنلاحظ عمالها
0: بنسبه 60-70% تقريبا الازمه خفت، يعني عشان الواحد يكون صادق. اما سؤالنا لليوم صراحه بيحكي على شراء الاونلاين والشراء من المحلات. يعني اكيد كلنا، او مش كلنا، ممكن معظمنا جرب انه يشتري اونلاين، جرب يشتري من المحلات، وممكن نشتري من الشغلتين، يعني مش شرط، مش مقياس هذا الاشي. فاليوم رح نناقش يا رائد موضوع انه ليش بعض الناس بتفضل الشراء اونلاين اكتر من المحلات. في كتير ناس على فكرة انا يعني شخصيا بعرفهم انه ما مستحيل ينزلوا على المحلات يشتروا، كل شرايتهم بتكون اونلاين وكلها موفقة، يعني انه كل شيء بيكون ضابط معهم ولا اي غلط، من ناحيه الكواليتي بتكون منيحه، الاسعار جدا ممتازه، القطع بتضاين عندهم. ففي كتير ناس عن جد معتمده هذا الاشي ومكمله فيه ومبسوطه كتير عليه. فاحنا راح نناقش مع بعض هذا الموضوع، انه ليش اغلب الناس بتفضل الشراء اونلاين عن المحلات. وممكن انتم كمان تحكوا لنا، يعني هل انتم من فئه الناس يلي بتروح أونلاين ولا لا، بتحب تنزل تقيس، بتحب تنزل تشوف القطعة مثلا قبل ما تاخدها. مش شرط بس أواعي على فكرة، ممكن يكون كتير شغلات، يعني سوبر ماركت، خلينا نحكي أي إشي تاني، يعني مش خاطر هلا ببالي صراحة، بس إنه أكيد مش بس أواعي إحنا عنا الأونلاين. شو رأيك بالأونلاين؟ جربتم جربة؟
1: هو نجح نجح،
0: هو ناجح.
1: أنا ما بهواهوش، يعني ما عادش عاد أدور وكذا، يعني
0: جد؟
1: اما عندي في البيت يعني بيشتروا بيعتمدوا، يعني يعني مش دائما مرات السلع اللي انت بتشوفها بتطلع حقيقيه بنفس
0: 100%.
1: يعني بدك تدوري على اماكن
0: وبدك تشوف الفيدباك تبعتها مثلا،
1: ومعتمده، ومش مش اي صفحه ممكن تدخليها تسديها. كمان بدك تكون خبره عندك بصراحه بهذا المجال،
0: هي هاي خبره.
1: يعني في ناس بيجربوها اول مره، طلعت القطعه هالقد، طلعت يعني بيكونش يطلع على.
0: وفي كثير ناس انقرصوا على فكره من قصص الاونلاين.
1: صحيح.
0: يعني بلاوي بس كنت طالب قطعه ما توصلك نفس القطعه، لا ماشي ولا لون ولا مقاس ولا اي شيء. بس بالمقابل في كثير ناس بتكون تجاربهم ناجحه وكثير منيحه.
1: اشتري قطعه مرات مش زي ما بدك، اذا شيء معتمد ممكن يبدل لك اياها، مش نفسها انه مش نفس المواصفات تتبدل.
0: صح.
1: كذا مش انت. صح. مش نفس اللي انت حاطط، مش يعني فيه، بس بده يكون الواحد صاحي وعارف من وين يشتري، ويعني
0: 100%. والاسعار بتكونش بسيطه على فكره بالاونلاين، يعني في اسعار ماشي بتكون مقبوله، الاسعار في اسعار كتير حلوه، احيانا بتلاقوها ارخص من البلد صراحه
1: فيه.
0: بس في اسعار بتكون برضه يعني سعرها فيها، عشان نكون واضحين. تمارا يسعد مساكي، ام العبد يا مساء الفل يا ام العبد، عبد الرحيم سلامه، اهلا يا عبد الرحيم نورتنا. طارق صالحه يسعد اوقاتك يا طارق، وكمان وفاء محمود مساء الفل. ابو علي يسعد اوقاتك يا ابو علي، بحكي لنا هو واحد من الناس ما بتعامل مع الاونلاين، بحب لما يشتري اشي يروح يشوف وبعدين يشتري، لانه للاسف يعني ما في ثقه الواحد يروح يشتري ويلف على المحلات فيفاصل ويروح احسن. يعني
1: الابوات بتحس انه ممكن تنظلم فيها، لانه من شركه لشركه الرقم والكذا مش رح تطلع زي ما انت بتبي. يعني في سلع مرات انا لو بفكر بغامرش اشتريها، بحب اشوف
0: حسب هو برضه حسب شو انت بدك تشتري. مش كل اشي بنشر اونلاين.
1: ناخذ اتصال. الو،
2: الله يسعد مساك يا رائد.
1: يسعد هالمسا يا رب، شو الاخبار؟
2: والله نحمد الله ونشكر، انت انت امورك؟
1: الحمد لله تمام. كيفك صحت؟ طمنا عن صحتك.
2: والله انا داخلين اميره كيفك؟
0: انت بخير؟ مساء الفل يا عبد الله. اهلا وسهلا.
1: تفاجأت بالشوب.
0: والله مش كتير شوب كأنها. لا مش حاسة كتير.
2: شوفي يعني هي مش شوب بس الصيف ياخذ حقه يا عشاق الصيف.
0: خليه عمهله
2: عمهله
0: عمهله. والله الأجواء حلوة رائعة مشمسة صيفية. والله حلوة بكفي الواحد تكون نفسيته حلوة في
2: شوفي أميرة الصيف حلو للي معه أمورهم تمام.
0: لا حتى هي إحنا ما معنا ومبسوطين بالصيف.
2: يكن الهواء يغير جو يعني الصيف حلو للسفر فعليا.
0: بس حلو حلو عندنا هون برضه يا عبد الله. انا خلص انا مو مبسوطه كيف على الصيف.
2: خلص خليك انت كيف الله يسامحك.
0: بكره بالشتاء بتنقلب الادوار تصيروا انتوا تنبسطوا.
2: كيف السولر والبنزين بهالبلد؟ سمعتكم بتحكوا انحلت.
1: لا مش انحلت. قلنا احنا حسين يعني نقول البنزين في اغلب محطات البنزين للبنزين يعني فيش ازمه كثير كبيره بالنسبه للسولر.
0: اخف
1: واضح انه لهلا يعني الامور مش زي البنزين.
2: ولكن السولر هو اللي لما يجي السولر على البلد بيأزم. المركبات اغلبها سولر في البلد. سيارات البنزين اليوم ما شاء الله كل المحطات جايبه بنزين
1: الاغلب. صحيح.
2: فتوزعوا السيارات على جميع المحطات عشان هيك ما حسيناش بأزمة. اما لما يجي سولر بتحس بالأزمة لانه اغلب مركبات البلد
0: سولر.
1: صحيح.
2: بالضبط عشان هيك ما إنه راحت الأزمة 60% ولا 10% راحت
0: جاد. أنا حسب الشاف والله هيك بحس.
2: لا ولا ما لا أول مبارح
1: بالنسبة للبنزين والسولار بس للسولار
2: لما طللت على الكازية بالتميمة سولار متت انهلكت لو سولار.
1: بحكي على
0: يعني السولار يعني بس على السولار مش بنزين. السولار
2: هلا شوف البنزين أساسا بشكل عام كان ما يفوتش كتير على البلد يا دوب كازية واحدة تجيب عشان هيك نحس بالأزمة. أما اليوم فعليا 3-4 كازيات جابوا بنزين والناس توزعت على 3-4 كازيات. هلا شوف فعليا لو السيستم يصير كالتالي يسكروا الكازيات يومين كاملات ويجيبوا الكميات على كل الكازيات ويفتحوا مره واحده الازمه كلها بتروح وبتخلص.
0: ان شاء الله بتروح وبتخلص اخرتها ما بضل الوضع هيك.
2: يا اميره احنا بدنا نروح ونخلص والسلامه بنزين بعد.
0: لا والله هذا لا ندري فيه. هنا قاعدين بنشوف شو بده يصير يا عبد الله.
2: شو
0: علينا
2: بالرائد بصمته وبنفش خلقه وقلبنا ببرنامج راضي حياة يخلينا إياه يعني.
0: الله يسعدك. شو رأيك هلأ احكي لنا بتفضل
2: احكي لنا عن السؤال تبعكم انتو.
0: بتفضل الشراء اونلاين يا عبد الله ولا من المحلات هيك تروح انت بشكل شخصي تشتري وعندك تجارب يعني بالاونلاين ولا لا؟
2: لا شوفي والله في بالاونلاين مناح بس انا ما قابلتهمش مع الأسف.
0: يعني اللي بتقابله مش مناح.
2: ما بدنا نحكي عن الكل عاطل لانه فعليا في ناس مناح بس انا ما قابلت
0: لسه ما قابلت.
2: انا اللي اشتريت منهم اونلاين خلوني اكره الاونلاين كله وصرت فعليا اللي تشتري شايفه وفصله بايدك وايسو افضل بكثير.
0: يعني انه كان يوصلك اشي غلط مثلا او مش نفس الاشي اللي انت طالبه.
2: بالضبط يعني اخر اشي توصيت عليه ترينك 260 شيكل حقه سعره فيه يعني.
0: منيح سعره طبعا.
2: بالضبط من المفروض يكون اذا مش اصلي كوبي على السعر اللي هو فيه وفعليا القماشه حلوه والاشي منيح بس القياس ابدا مش صح. لولا اني ظبطته على قياس وعملته عند خياط.
0: لا انه زبط هو. مش دائما بيكون
2: ما ببدل طبعا والله
0: تبديل. طبعا ما في.
2: بالضبط فهذه المشكله يعني. لا خليك على طبيعي امضى انزل شوف. ايه وانت شو رايك يا رائد؟
1: بقول انه ممكن يكون في ترجيع إذا كانت القطعة مش زي ما.
0: لا على الأونلاين ما بيرجعوا بالعادة بيبدلوا تبديل أحيانا بيكون فيه.
2: أنا قضيت معهم مشاكل كثيرة بسبب إنه بعد ما يجيب لي الشيء ببطل أرد
1: أسأله. أنا مش كل قطعة ممكن يعني مش كل منتج أنا ممكن أغامر أجيبه.
2: فعليا هو الصح اللي أنت حكيته.
1: لأنه في شغلات لازم تشوفها يعني بتخوف.
2: يعني أنا فعليا الترينج بعد ما جبته اندمت إنه فعليا زكاترينج سعره هيك إن المفروض رحت على الماركات اللي عندنا. وجبت من عندهم بجيب إشي أفضل صراحة.
0: وما يعني عدتها بعد هالتجربة ولا خلص حرمت
2: والله الأونلاين؟ والله لا أشوف بعيدها بس بعيدها عن منتجات زي ما حكى رائد. أشياء ممكن أجيبها وأشياء لا.
0: تمام وصلت الصورة يعني
2: فعليا هيك. وبالنهاية تخلي الكل يترزق سواء منيح ولا مش منيح.
0: طبعا الله يرزق الجميع يا رب.
2: الله يرزق الجميع.
0: اللهم امين.
2: العافيه ويسعد مساكم اوقاتكم.
0: الله يعافيك.
2: بدنا نمسك قبل ما نروح على حازم صبح.
0: اكيد
2: اميره
0: العزومه
2: من امبارح ما جتش.
0: والله امبارح حكيت، سمعتني شو حكيت له؟
2: سمعتك شو حكيت.
0: طب شو اعمل اذا احنا حكينا وهو مش معبر؟
2: حاضر حاضر حاضر.
0: هو مش معبر الموضوع خلص. هو ما بده. هو ما بده يا عبد الله. حازم ما بده شكله، فهو بلفلف الموضوع قاعد. هو ما بده
2: مش معني يعني.
0: مش معني لا لا.
2: بدنا نمسي عليه على حازم وعلى محمود الخراص وعلى شادي مرمش القائد العظيم هذا ما بقدرش
0: يعني. يسعد اوقاتكم جميعا يا عبد الله.
2: يسعد اوقاتكم يا رب.
0: اهلا وسهلا
1: فيك. اهلا وسهلا فيك يا هلا.
0: طيب عندنا ام العود بتحكي لنا انه هي من الاشخاص اللي بتحب تشتري بايدها يعني لا تشجع الأونلاين. رجائي أبو زنط بوجه لك تحية يا رائد.
1: كل التحية والاحترامات لرجائي.
0: نورتنا يعني يا رجائي. أهلا وسهلا يعني
1: من المستمعين القدامى جدا جدا.
0: والله على راسنا يا رجائي.
1: من إحنا صغار
0: هو معكم
1: وبسمع كمان الراديو.
0: كل الاحترام يعني متابع قديم مميز أنت يا رجائي. هلا صرت خلص
1: ناخذ اتصال. ألو ألو
2: أنا مساء الخير.
1: يا مساء الورد.
2: كيف حالكم؟
1: والله مشتاقين. وين الغيبة؟
2: هيني والله مليين الجيبة. عبد الله وحازم بحبوا الايلاند عشان هيك بجيبوا سولر بشتوش باية ووسطه وصاية يعني بتغلبوش بالسولر. حازم وعبد الله بحبوا يجيبوا سولر.
0: أيوة.
2: أما أنا بالنسبة لي بحبوش ليه أنزل على البلد أشتري اللي بدي إياه أحسن. بتنقي اللي بدك اياه، بتشوف اللي بدك اياه، عجبك ما عجبتيش تشتري اللي بدك اياه. اما عندي بالبيت في مرات بجيبه، بس والله في مرات يا استاذ انهم بتغلب بيطلع مش مضبوط.
1: مش مضبوط مش زي ما انت بتتوقع. صحيح.
2: اما بالنسبه لي لا، ما بحبه من مره. بحبوش اشتري هذا الحكي، لانه انا بحب انزل اشتري.
0: بتحب تنزل تشوف
2: ان عندكم كنت برا احذيه اشي بحب اقيس اللي بدي اياه احسن. مرات بيجيبوا من الخليل. بنتي جابت لك اليوم عبايه بعرف من وين ما زبطتش. حكينا مع الزلمه اللي جابه بقول لي يا عمي انا ما بعرف هذول بيجيبوا بحطوا بالمحل واحنا علينا نوزع على الكتب. ما بقدر لا ابدل لك ولا بقدر اي اشي. راحت عليها. في غلبه في شغلات. في ناس اللي حظ بهذا الحكي.
0: صح. بتلاقيهم
2: ما شاء الله حظهم قوي.
0: صحيح.
2: بيجيبوا الدنيا على الابره. بيكون خلص متعودين. صحيح. اللي متعود له حظ انا بقول منيح الايلاند. هذا اللي بيشتروه.
0: اما الاونلاين
2: لا ما بحبه من مره. وبحب امشي على ابو علي المسلمي وعلى علي الحمامي وكمان ابراني حميده بنقول له مساء الخير. وكمان على الأستاذ أبو مصعب مؤيد جود الله. كل هالناس اللي بيسمعوا راديو حياة رائع. سامر الداموني وسيارة شوفيرية المخفية كليتهم والأستاذ شلاش منه اللي يسعد مساك وعلاء الخباص والحج خالد وكل شوفيرية مخيم العين وزوجتي وأولادي كليتهم وعدي النجار ابن بنتي بقول له يسعد مساك لعدي النجار ولجميع المستمعين اللي بيسمعوا راديو.
1: هيات.
2: وعنان الشامي. عنان الشامي يسعد مساك ويعطيك ألف عافية يا عنان يا شامي عخط المخفية.
0: يسعد
2: يعطيك على نهاية أسبوع موفقة للجميع. والمهم إنه اليوم الخميس الونيس وراح علينا الصبحيات أنغام بالشراكة اللي عملتوها هذا الراديو.
1: صحيح. الراديوهات مع بعض.
0: صحيح.
2: يعطيكم
0: ألف عافية. الله يعافيك. مسي مسا هيك كبير على فاطمة القدومي. فطوم يسعد أوقاتك ويسعد هالمسا. نورتي وشرفت اللايف.
1: ناخذ عنا المتدربة.
0: أكيد يلا افتح لها المايك.
1: نفتح المايك.
0: يلا.
1: عمل حوار شوف معها يا أميرة.
0: أنا
1: مرحبا.
0: المشكلة أنا نسيت اسمها. مستحية أحكي إني نسيت الاسم.
1: رنيم.
3: رنيم.
0: رنيم.
1: قدومي.
3: بالميم.
1: قدومي برضو.
0: عندنا احنا مدربة هيك كتكوتة اسم رنيم القدومي كمان. بركي بتقرب هلأ لفاطمة طلعت. مسي عليكي ونورتينا. اول مرة تطلعي صح؟ اول مرة لا بس ان شاء الله هيك بتطلعي معنا اكتر وتتعودي على المايك. احنا اليوم نحكي عن سؤال اللي هو انه ليش بعض الناس بتفضل حاليا تشتري اونلاين اكثر من المحلات؟ وانت من اي فئه من الناس مثلا بتروح اونلاين ولا لا بتحب تنزل هي تتفرج تشوف؟
3: هلا انا صراحه كصبيه بمثل شريحه كثير كبيره من الصبايا بمجتمعنا، بشوف انه انا بحب الاشياء اونلاين اكثر.
0: وبتكون الامور تمام
3: ليش؟
0: يعني
3: لا هي ما بتكون الامور تمام بس ليش بحب اشياء اونلاين؟ لانه بحس انه في قطع ما بتكون موجوده بالسوق
0: 100%.
3: هذا الشيء المميز لما نروح مثلا نشتري من علي اكسبرس شي ان وات ايفر اي شيء بيكون مثلا مواقع او اونلاين اللي هي المواقع المحليه الموجوده بالضفه عنا. انا اذا بدي اشتري شيء بيكون مش موجود بالسوق، بس اذا هو موجود بالسوق لا بنزل على السوق او لا انه بشوف البضاعه كيف الخامه حتى السايز بحسه بيختلف.
0: صح يعني انت مراضيه الطرفين محلات والاونلاين
3: يعني اذا القطعه مش موجوده بالسوق رح اضطر اوسع عليها اونلاين، بس بخلي اونلاين شيء يعني
0: ثانوي مش شيء اساسي.
3: لكن اساسي اذا القطعه مثلا موجوده بالسوق لا الاولى اني انزل اشوفها بالسوق الاضمن.
0: حلو. انا على فكره زي هيك كمان صراحه، يعني انا من قبل كنت كتير أكره الأونلاين، ما أحب أوصي، أحس إنه هبل ليش أنا أوصي أونلاين وفي محلات مثلا. بس بعدها عشان أكون صريحة جربت الشيئين، بضعت الشيئين حبيتها. يعني أنا مثلا أحكي لي أشتري أونلاين من محلات الضفة صراحة لا ما بأمن، عشان أكون صريحة ما بوثق بالبضاعة ولا بالخامة، لأنه كتير في ناس بتنزل شكاوي على صفحات بتكون أونلاين من مناطق متعددة يعني من الضفة، بتكون تجاربهم جدا سيئة. فأنا مستحيل أوصي على إشي أونلاين من المحافظات، بروح توجهه كله لشيء. وعشان أكون صريحة بعمره ما أخاب إشي معي من شيء صراحة، من ناحية الجودة، من ناحية الأسعار،
1: القطعة الصغيرة مثلا،
0: من ناحية القطع، كل شيء كل شيء بخطر عبالك ممكن أوصي على من الشيء.
3: كتير محظوظة صراحة. بحس إنه في كتير بنات من الشيء إنهم يعني من غدروا بالقطعة سواء
0: صح.
3: كان
0: بس لا أنا الحمد لله لحد الآن الأمور يعني تمام لحد
1: كل
0: الآن.
1: كل قطعة بكون عليها مواصفاتها وطولها وكذا، وممكن هاي
0: صح صح
1: يعني مو في ناس يشتري خلاص بشوف الشكل وخلاص يعني ما يعرف شو المواصفات بالضبط.
3: صح.
0: بس اجمالا يعني الامور تمام يعني لحد الان، بس مش يعني برضه بنزل بشي من المحلات هون عادي اذا ما بدي مثلا استنى وقت كتير من شيء، هو بالعاده باخذ وقت. اذا انا مستعجله على قطعه مثلا شفت زيها بالبلد لا ما عندي مشكله انزل اشتريها، بس هو الاشي اللي بيخليني اشتري من هون ممكن انه الوقت بيطول من شيء انه انا مستعجله على قطعه، فعادي بشتري من البلد وبشتري من الاونلاين يعني ما فيش مشكله. وهينا حسب شو فيه منروح. مراد يسعد مساك يا مراد، نورك الله يسعدك. أبو عمار علاوي يسعد مساكم، كل تحية والاحترام وإلك يا أبو عمار، أهلا وسهلا. كمان وفاء بتحكي لنا هي بتحب تشتري من المحل ما بتحب الأونلاين. إذا سؤالنا اليوم بحكي إنه ليش أغلب الناس صارت بتفضل الشراء أونلاين عن المحلات على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: بشوف انا الاغلب بروح على قضيه الملابس يعني اكثر شيء يعني
0: ملابس صح.
1: الناس بتشتري بالنسبه للاونلاين هو الملابس اكثر شغله يعني بشوف.
0: وممكن رائد فيه كمان الشيء الثاني اكسسوارات البيت في كتير بيكونوا اونلاين حتى على شيء بيكونوا كثير حلوين الاسعار هي اللي بتشجع في الاسعار
1: بس هي الكواليتي
0: رائعه الكواليتي والله يعني انت جرب غامر بقصه الاونلاين يعني جرب مرة مش رح تنغدر
1: بيت يعني المدام هي بتعرف كتير
0: وامورها كمان
1: ممكن تسمي حلو مش حلو بالها حلو مش حلو بتتوفق في اغلب المرات
0: خلص ممتاز
1: في مرات لا يعني بس بيصير واحد يتعلم انه لا هذا جربناه بهذا
0: أكيد.
1: الصنف خلص بلاش نجيب منه لانه
0: ما انت لازم تجرب عشان تعرف اذا هذا الاشي رح يكون ناجح معك تعجبك الابداع المقاسات كذا كل اشي بس حتى يعني المقاسات سواء نمر أواعي نمر أي إشي تاني فلا كلها بتطلع تمام وعلى الأد والأسعار بتكون كتير طرية كتير حلوة صراحة ومرتبة يعني مش إنه والله أشياء حي الله يعني هيك بتكون لا بتكون أشياء تقيلة مرتبة. سلطان يا مثل فل يا سلطان بحكي لنا ضيعتوا علينا برنامج يوم يوم إحنا مضيعناش إحنا شو دخلنا يعني مثلا أو حتى سماع أغاني كل الوقت 5 ساعات كلام هو على اللي طلع
1: هاي موجة موحد يعني
0: موجة
1: بكون في قضية معينة
0: سلطان.
1: فبكون يعني البث لجميع الناس اللي بتهتم بهذا الموضوع هو بكون مرة مش كل يوم فتحملنا عليه إذا ما عجبكيش طبعا ممكن في ناس بيحبوا هذا القضايا بتنطرح هيك وفي ناس حسب
0: كان اسمع أغنية للشامي على اليوتيوب يا سلطان عبا ما تخلص هالموجة وبعدها بترجع تسمع أغاني عنا عادي يعني ما خربتش
1: بس
0: الدنيا
1: بس الراديو إلى رونق مختلف بسمع
0: يستنى البث لا يخلص خمس ساعات بترجع تسمع الأغاني. تمارا بتحكي بضاعة الخليل ومحلاتهم بتجنن وراقي وغير هيك القطعة تقيلة وأسعارهم مناسبة. ما جربت صراحة ما بغامرش عشان أكون صريحة.
1: يعني عندك الأحذية يعني الغازية السوق أغلبها مثلا من الخليل الأحذية.
0: خلص أنا يعني
1: في ناس تحبش
0: ما بحب
1: في ناس تحب.
0: ما بحب
1: خلص.
0: ما بحكي أنا على الخليل, أنا بحكي على معظم المناطق الضفة ما بغامر بجيب منهم
1: كمنتج يعني فيش
0: كأشي كأول

0: اتصال كمان جديد. الو،
1: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك يا رب. شو الاخبار؟
1: ابو بهاء صبح.
2: هلا يا ابو بهاء،
1: كيف حالك عمو اميره؟
2: الله يسعدك، الحمد لله. كيفك انت؟
1: لا يرضى عليك يا اختي.
2: الله يخليك.
1: هلا انا بدي احكي لك شغله. اليوم بنتي الحمد لله رب العالمين خرجت من القسم المفتوحه.
2: الف الف مبروك.
1: ودفعت لها لشيماء صبح مبارك، وبدي غنية مرتبة حلوة حلوة للخريجة.
2: ابشر.
1: وبدي باركونا من المحطة عين سيماء صبح.
2: حاضر يا أبو بهاء، ألف مبروك يا رب.
1: الله يبارك فيك.
2: الله يسعدك. حاضر يا أبو بهاء، حاضر. ألف مبروك طبعا لكل الخريجين. اليوم كان في تخرج للطلاب والطالبات طبعا بجامعة القدس المفتوحة. ألف ألف مبروك.
0: نسمع هالمقطع معناته؟
2: نسمع، يلا بنهديها لكل الخريجين.

0: حلوة فرحة التخرج مالنا ومال الحكي صحيح. يعني سواء توجيهي ولا جامعة فهو إنجاز كتير حلو، بيكون ألف ألف مبارك. تمارا بعد الإقطاع بتكون موجودة أونلاين، بتحكي لنا مش موجودة بالسوق المحلي، وعدا عن هيك الإقطاع بيكون سعرها مناسب النوعية من ناحية القماش الخامة كمان ممتازة. هي جابت من الأونلاين كتير أكتر من مرة، ولليوم مبسوطة بالإقطاع اللي اشترتهم، بجننوا وأرخص من السوق، وبنفس الوقت كمان بتشتري من السوق. وبتحكي كمان انه لازم اللي بدك تشتري من عندهم تعرفي انه صفحتهم حقيقية او لا، ولازم تكوني عارفة كل اشي من ناحية المصداقية وموقعهم قديش صفحتهم ممكن عليها مشاهدات. هذا مش مقياس بحس يا تمارا، ممكن يكونوا اشياء فيك انه قصص المشاهدات او قصص انه يكون عندهم متابعين، هاي كتير بيعملوها اشياء فيك. كمان بتحكي لنا كمية الناس اللي بتتعامل معهم والتعليقات وعدد الناس اللي بتشكرهم، ولازم الواحد كمان يكون عنده اطلاع على كل الامور ويعرف كيف يتعامل وما حد يخدعه أو يستغله بهذا الإشي. أما رجائي بحكي بالنسبة للأونلاين مش كل أصابعك واحد، الزبون بيشوف المتابعين صفحة جديدة أو لا، مثلا عليها رقم جوال واتساب شغال ولا سلكم وهيك، يعني هاي ممكن الأمور تاخدوها بعين الاعتبار قبل ما أنكم ممكن توصوا أونلاين. يوسف أهلا يا يوسف، يسعد أوقاتك. وبيحكي لنا مساء الخير لزينة شباب نابلس، أبو سامر وأبو العهد وعبد الله، وأكيد عبادة وأبو علي وقاسم وأبو مصعب وكل مستمعين ومستمعات راديو حياة. هو بصراحة بيفضل يشتري أونلاين، يعني بالإمارات بيحكي لنا في إشي مريح إنه إذا الطلب ما عجبك أو القياس ما زبط بتقدر ترجعه أو تبدله ببلاش، وبرجعوا لك مصاريك كلها فما بتخسر إشي، فليش يتعب حاله ويلف على السوق ويضيع وقت وجهد وهو بالبيت، يعني بقدر يطلب ويريح راسه. غير هيك المواقع عندهم يعني بالإمارات موثوقة، فما بتخاف من نصب أو احتيال، وفوق هاد كله دائما بيكون في أكواد خصم تعطيك 15% أو 20%، الحمد لله هالأشياء ما عندناش منها إحنا. وكمان بيحكي لنا في عروض بتكون مستمرة، وغالبا الأسعار يعني بتكون أرخص من السوق لأنه اللي بيبيع أونلاين ما على إيجارات محلات ولا نفس المصاريف التشغيلية. نقطة حلوة هاي. عشان هيك تقريبا 70-80% من مشترياته إله أو للأولاد، سواء ملابس أو ألعاب أو أغراض تانية بيجيبها أونلاين. حلو. طيب عندنا سام.
1: تفضلي.
0: هلا يا سام. قبل ما توصل أونلاين اشتري باكيت فاين تمسح دموعك بعد الخازوق اللي رح تاكله بأحلى ديزاين. لا يا سام، يعني هاي عنا طلع كم تجربة ناجحة من الأونلاين، يعني ما فيش لحد الآن حدا ذم بقصة الأونلاين، فلا منيحة يعني سالك الأمور لحد الآن. كرمة هواش أهلا يا كرمة مساء الخير. هي ما بتحب الأونلاين، بتحب تشتري المحلات.

0: لأنه بتحب تشوف الشغلة قبل ما تشتريها، برضو منطق يعني. وبتحكينا تمارا أن الموضوع كان الصبح مهم وحلو، سمعت شوي منه يحلي أيامك يا تمارا. كمان نحكي مساء الخير كمان مرة أبو سامر بدي أغنى أكابر وكبار بهديها لكل الشباب اللي بيسمعوا راديو حياة رائع بعد إذنك يا أستاذ رائد. هذا الإشي عند رائد مش عنا، أنا اليوم مش على الهندسة. يوسف برجع بحكي لنا إنه هون أغلب المحلات والبراندات إلها مواقع إلكترونية أو تطبيقات، ممكن أصدق على الإمارات، بتشجع الناس يشتروا أونلاين لدرجة إنهم بيعملوا عروض وخصومات حصرية للي بيطلبوا من الموقع، يعني سواء ملابس
1: في محل أحذية. يعني محلات في عندنا شركات تستخدم هاي الشغلة حلوة،
0: إنه إذا بتشتري من الموقع مثلاً يكون لك خصم أو كذا
1: 100% في.
0: وبحكي لنا كمان كل إشي تقريبا بنلاقيه أونلاين والعروض بتكون مشجعة، وممكن تجهز بيتك من الألف للياء وأنت قاعد بالبيت، وبنفس الوقت بتوفر مبلغ محترم مقارنة من إنك أنت تشتري من السوق، عشان هيك تقريبا أغلب مشترياته بتكون أونلاين.
1: أيام إذا بتتذكر الكورونا مش كانش في حركة وكذا وهيك وفيش ناس،
0: ممكن من هون بلشت قصة الأونلاين كتير.
1: أنا تذكرت شريت غسالة
0: أونلاين
1: بدون ما أشوف، يعني بالعادة الأجهزة الكهربائية لازم أشوفها وكذا،
0: إنك تجيبها أونلاين مخاطرة.
1: شريتها من سبيتاني وقتها يعني،
0: كيف
1: كان عليها عرض يعني لا يعوض برضو، قلت خلاص شو بدي
0: خلاص حكي رائد هاي هي بدي أجيبها.
1: والله إنها ممتازة
0: رائعة مصمدة لهلا عالكم الكورونا صار لها 6 سنين تقريبا.
1: قلت لو هاي لو شو ما كان ممكن، يعني لأنه بنفس البلد ممكن يعني إنه لا مش لا ممكن تصير، أما كانت ممتازة.
0: طب حلو، هاي تجربة كمان ناجحة.
1: تذكرت أنا
0: حلو إذا تذكرت كمان شغلات احكي لنا.
1: تذكرت هاي لأنه قلت ما فيش تذكر، ما ممنوع حدا يتحرك، كانت أولها خوف وقوة
0: صح أولها
1: حدش يقرب منيح تجول،
0: وبعد الساعة كذا ممنوع تطلع، والله كانت أيام حلوة. بس
1: صراحة في ناس كتير ممكن يعني لجأت لهذا الإشي لأنه ممنوع
0: صح بهاي الفترة. صح عندنا مازن قدومي يا مثل فول يا مازن بحكي لنا. مازن شكله بيقربك
2: بابا
0: أخذ إذا بابا اقرأ أنت كمان يلا جربي.
2: طيب بابا بيقول العالم يتجه كليا للشراء الإلكتروني واللي ساعد بانتشار هذا الموضوع في فترة الكورونا، يعني كلام سليم جدا عدا عن أنه بابا يعني هو كلام صحيح
0: صراحة. كلام طابع
2: فترة الكورونا الواحد بطل يعرف يروح على المحلات يشوف وهيك، فصف الموضوع أونلاين يعني اعتماد كلي.
0: هو شكله من وقت الكورونا بلشت قصة الأونلاين تفيع أكتر وأكتر على فكرة. كمان بيحكي لنا إن الأونلاين لو إنه مش مجدي ما كان عنا انتشار رهيب لشركات التوصيل، كل يوم عنا بتطلع شركة توصيل جديدة.
1: صحيح
0: برضه وجهة نظر صحيح. عنا نكنام ميكس هوم بيحكي إنه اليوم العالم كله صار يشتغل بالأونلاين،
1: ممكن يكون هذا محل برضه ممكن يكون يعني مش نكنام محل
0: الموضوع بيسهل كتير عن الناس المشغولة واللي ما معها وقت لتتسوق، بتصفي إن الواحد يشتري من الصفحات تكون يعني بس موثوقة، وفي محلات بتكون مش بس أونلاين، في محلات بيكون أونلاين وموقع محل ممكن ما عجبك تروح تبدل إنه يعني عنده محل.
1: في شغلة برضو يعني بالصفحات أنا يعني بدي أستذكر يعني شو كان يصير معي وإحنا في أهل البيت، يعني بتعجبنا شغلات وهم موجودين هون يعني حلوة نشوفها وكذا نروح على المحل نتأكد إنه بدون ما هاي إنه أوكي وخلاص نشتريها أو إنه بعت لنا إياها وكذا وهيك، يعني فهمت كيف يعني إنه عرض على الأونلاين إذا بتحب تشتري وكذا وهيك، وممكن يكون له سعر خاص بس مرات خلاص ما دام موجود هون لا خلينا أروح عنده، يعني ممكن بتساعد هي في الشراء في للواحد.
0: صحيح
1: أنا بنحكي فكرة ثانية عن الأونلاين بس يعني إنه يعني في صفحات كانت تنجح بهاي الطريقة كمان. نأخذ اتصال. ألو
3: ألو مرحبا
1: يا هلا مرحب
3: كيفك أستاذ رائد شخباركم؟
1: يسعد هالمساء يا رب. مين معنا؟
3: كيف انتو رجائي معك؟
1: هلا رجائي شخبارك كيف صحتك؟
3: الحمد لله الله يسلم عمرك شو عاملين؟
1: هينا والله احنا بنحكي بموضوع حاليا الأكل بعد البرنامج تفضل.
3: كيفك يا أميرة؟
0: الله يسعدك أهلا وسهلا
3: الله يخليك يا رب
0: يعطيك العافية
3: تسلم يا رب. انت بتحكي عن
1: رجائي بيعجبك بالموضة واللبس
0: والله
1: يا عيني بيشتغل بنفس يعني مجال الملبوسات بس اشي على
0: اشي صح الصح يعني خلص لازم نعمل له زيارة معناها لازم لرجائي
3: طبعا الله يسعدك
0: الله يسعدك.
3: قاعدين في موضوع يعني بعيد عني كتير شوي بس راح اورجيك هلا
0: يلا تفضل.
3: شوف انت بتحكوا عن بلوزة وعن بنطلون وعن شغلة طلبت اونلاين صح ولا لا؟
0: ايوة
4: صحيح.
3: انا من فترة تقريبا سنة طلبت في جي اي من واحد فهذا الفي جي اي حقه $2,100 بعتولي عن طريق الامازون. تمام. هلأ لما وصلني هون طبعا هو بتحكي عمالك عن 2 كيلو او 3 كيلو وزنها لازم يكون. افتح القطعة وافتح الكرتون لقيت فيها طوبة ملفوفة بنايلون.
4: طيب
3: هلأ بفتح هيك عمالي كرت الشاشة بتطلع قمت لقيت طوبة هيك. يعني كيف بدي اقول لك
0: يمكن كان فيك عقل وراح
3: مش انجلطت يعني.
4: طب يعني هذا الشعور اكيد يعني حاسين كيف ممكن تكون يعني
0: شعور بشع
4: مش طبيعي.
3: لهلا يعني لهلا مش قادر تروح القصه من باري.
4: طب راجع يعني راجعتهم بالايميلات كذا شو ولا؟
3: طبعا اكلنا بلوك حلو
4: حلو
3: وامازون بتقول انه هي غير مسؤوله عن هذا الاشي لانها بتسلم تعرف انت زي اي شركه توصيل.
4: نعم
3: ملاش علاقه.
4: نعم
3: عرفت. وفي كمان شغله صارت مع عمي. عم اشترى منفخ بنشر تعرفه؟
0: منفخ البنشر
3: اللي بيجي معه كيبل كهرباء
4: للبطارية. صحيح صحيح. الصفحات كتير تتفاعل هالايام عليه.
3: الباكج اشترى من واحد من الخليل.
4: صحيح. طيب
3: فزي ما تقول هلا الكيبل شغال.
4: حلو.
3: بشغل طيارتين يعني تقدر تتصرف فيه عادي. اما البنشر هذا اللي بتشبكه بتبعت البطارية تبعت القطاعه مشان يشتغل مش شغال.
4: طيب
3: حكينا مع الجماعه تعرف برضه بلوك مرتب فيس وبلوك على التلفون. عمي ماكل قال لي خلص يا رجائي مش مشكله يعني الله يعوض. قلت له لا حبيبي
4: مرات يعني مرات عن جد الواحد كيف ممكن يعرف انه هاي المصداقيه صح ولا لا؟ يعني المفروض انه ممكن مثل هيك صفحات يكون الحكومه تكون يعني معلمه عليهم هذول مصرح لهم كذا او مش شيء مثلا يكون مش مزور او كذا او نصب او احتيال.
3: بالضبط. احنا بالنهاية اولاد سوق. فشو عملت تعرف بتجيب رقم تاني.
0: هاي كثير ناس بيعملوها على فكرة.
3: ومتطلب التنين باكيجين.
4: حلو.
3: كيف الزلمة طلعتيني باكيجين ورعاني في يوم حرام الزلمة ما قصر. وكانوا عندي يا زلمة لو تقول بطيارة مش هيك اقل من 24 ساعة كانوا عندي
0: قطعتين يعني مش مسح.
3: اجي باب الدار بقول له على العافية ايش في باكيج طيب. قلت له لا اخي انا بدي افتح واجرب هي مخرج القداحة عندك. لا منقدرش نفتح. قلت له اتصل عليه لو بقول لا ممنوع فتح الباكيجات ممنوع هيك. قلت له لا انا بدي اجربه بشتريش الا لا اجرب. اول واحد طلع برضه خربان والثاني شغال.
4: حلو. بدله خلص ولا مع السلامة.
3: بدلته اللي هو بقول لك المدير تبع السيستم تبع الشركة مش قابل وما بدوش وهيك. قلت له معك دقيقة يا بترجع للثلاثة يا بتاخد اثنين تفتح الشغال وخلصنا ما بيضبطوا ما بيمشوا غير هيك.
0: صح. هم
3: يعني اول ما تاكل البلوك تطلب اونلاين من رقم ثاني.
0: هاي الطريقة شفت كثير ناس بيعملوها وناجحة على فكرة 100%.
3: شو ناجحة؟ ما بتطلبش معك تطلب من محافظة ثانية.
4: هاي بتنحل. اما لما تشتري شيء من برا من اوروبا وكذا هاي المواقع
0: اللي صعب تروح عليك.
4: صعب.
3: انا كتير. اللي اكلتها ما حد حيا يعني ولا حدا راح ياكل منها.
0: مبلغ محترم عدم المؤاخذه يعني مبلغ طبعًا. ومبلغ
3: صحيح. والله كرت الشاشه ما تعرف انت شو كروت الشاشه قديش حقها وكذا.
0: هاي ضربه قويه لك يا رجال.
3: صاحبي اشترى ايفون بتذكر الايفون 6 لما نزل
4: زمان. كان له عز.
3: كان له عز بالضبط. تسلم دمك. الايفون 6 اشترى من شاب صاحبه وناول ايام غلف مرتب متكتك عند مستشفى الوطني. فبقول له يسلم ايديك ناول المصاري روح لي من اللعبه هذا اللي بتنفخ. أيوة. المحلات. والله وين الزلمه؟ فيش الزلمه روح. بس والله فشت قلب هاللي بتحكوا فيه عن جد.
4: الموضوع
3: والله
4: يعني والله حبيبنا. في ناس هيك
3: مصيبة.
0: لا بالعكس خد راحتك هاي مبسوطين
3: مع الناس. طولت عليكم بس على فكره. انا بحكي معك ثلاث حكي وانا بشتغل بالاونلاين اللي 9 سنين.
0: انت حاليا عم تشتغل بالاونلاين ولا
3: من 9 سنوات بشتغل في الملابس.
0: لا لهلا
3: بشتغل في الملابس. واليوم على فكره كان عندي ترجيعه.
4: ترجيعه كمان.
0: طب كيف شايف الوضع ترجيعة. كيف شايف الوضع عندك
4: بالأونلاين؟ انا شايف الامور انا شايف ناجحه الامور بالنسبه للاونلاين.
3: لا بالعكس ناجحه. انا بشتغل شغله زبايني كلهم محترمات يعني اللي بتشتغل دكتور اللي بتشتغل معلمه اللي بتشتغل القاضية، هاي الشغلات أنا بستهدفهم يعني.
0: حلو.
4: بس أنت بكون في عندك ماركات، الناس أكيد في ثقة كمان يعني طبعا. مش أي قطعة بتنحط إنه ممكن تطلع طويلة يعني، بتأخذها ستاندرد خلص هاي هي براند.
3: لا لدرجة إنه خدي وما تحاسبي كمان الشوفير. والله بتشتغلي هلا بوقت شغلك، خدي وما تحاسبي الشوفير، بدي إياها في البيت عجبتك بتحاسبي لي. هيك أنا بشتغل. والحمد لله يعني صار في ثقة بينه وبين الزبائن. في ناس كتبت لك مش كل أصابعك واحد.
0: صح.
4: صحيح.
3: آه. وآخر نصيحة قبل ما أفكر، ما حدا يشتري أي شيء إلكتروني بالأونلاين. حتى لو مروحة.
0: صح. آه. الإلكتروني بيخوف.
4: من هذا اللي بخاف منه.
3: أي شيء إلكتروني ما يشتري الواحد أونلاين. يعني شاحن، مكنسة كهرباء، شاشة، ما حدا يشتري أونلاين هاي الشغلات بالمرة.
0: صحيح.
3: فقط لا غير بس. ويعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك على المشاركة الجميلة.
4: شكراً لجاي.
0: يا سام، إحنا بنحكي عن الأشياء الكهربائية. سام بيحكي لنا شفتش الأونلاين، يعني حسب حكي رجائي كيف التجارب اللي مرق فيها هي كلها شغلات إلكترونية. أنا عن نفسي ما عمري جربت إلكتروني، وأكيد ما رح أجرب إلكتروني. إحنا بنشتري أشياء يعني بسيطة كتير عادية.
4: بتخوف. لازم.
0: بس إلكتروني لا ما بغامرش.
4: بدك تشوف. غير هيك بزبطش معك. بتخوف.
0: ما بغامر. يلا تكملينا الكومنتات يا رنيم، تفضلي. إذا بعدك
2: إنسان.
0: إذا بعدك فاتحة عنا تمارا ضل ومازن، يلا نقرأهم.
2: تمارا بتقول برضو أصحاب الأونلاين ما بدنا نقطع برزقهم، في كتير فاتحين أونلاين بحكم إنه شغلهم هيك، في منهم صادقين في منهم مش صادقين، بس الشاطر اللي بيعرف كيف يتعامل معهم ويعرف إنه مش نصابين.
0: صح.
2: وفي شغلات كتير بتتحقق منها قبل ما تشتري. هذا الحكي أنا معها فيه صراحة. فعليا عن جد يعني في صفحات أونلاين بتحسوها إن هي نصابين يعني، واضحة
0: أشكرة بيبين أشكرة.
2: وفي صفحات مبينة إنهم لا بيشتغلوا. في بيكون مثلاً في دباكات واضحة من الناس. صحيح. إذا في مثلاً ميتشول فرينس بينكم إنه فيكم تسألوا الناس اللي شروا منهم، الأصدقاء المشتركين هم
0: اسألوا. في كتير أشياء ممكن تبين لكم على فكرة.
2: في علامات معينة بتبين على الصفحات إنه هاي الصفحة. صح. يعني صادقة مش صادقة. صحيح. الصفحات، في صفحات أونلاين تضمن المنتج تبعها. يعني أنت لما تشتري من عنا فيك إذا في أي خلل فيك إنك أنت ترجع ونبدل لك إياه. فهاي
0: وفي بيكون حاكين لك إنه ما تحاسب لا تشوف القطعة مثلاً تأكدي منها. في كتير هيك حرام ربنا الله محلات بيعملوا، ها ما نظلمش يعني. تفضلي يلا.
2: في عنا بابا مازن قدومي شو بحكي؟ من خبرتي بالعمل الإلكتروني بنصح الجميع ما تعمم تجربتك على الكل، وأنا مع هاي الشغلة. إذا حدا من الشركات نصب عليك أو لا، بدي أنصحكم كيف تكونوا بالسليم. ما في على مواقع التجارة الإلكترونية موقع إلا وفي تحتيه تقييم.
0: صح.
2: وغالبا بيكون من 5 نجوم. أنت لا تشتري من الموقع اللي مش موصبه.
0: صح.
2: وشغلة تانية، بيكون في تحت كل موقع تعليقات، شوف إذا سلبية بس ما تجاز.
0: هذا أكتر إشي على الشيء.
2: على الشيء أنا مستحيل أشتري قطعة على
0: الشيء أربعة
2: أو على إكسبرس بالضبط.
0: أقل من أربعة.
2: وبلاء القطع بيكونوا مصورينها.
0: بيكونوا على الحقيقة صار مصورين. فوالله الشيء إن لذيذ زي وهي دعاية بلاش للشيء إن مين قده.
4: هو
0: ضارب. هو داري عنا.
4: لا حالياً هو اللي ضارب يعني ده كل.
0: ضارب. شو ضل عنا؟
2: سام تقول لك شفت الأونلاين يا أميرة.
0: هو حكى فقط. على الأشياء الإلكترونية نرجع نحكي.
4: هاي بتخوف. بدك تشوف، بدك تدقق يعني مواصفات كذا.
0: الواحد طبعاً. ما ينجرش للأشياء الإلكترونية فاضية عشان مكان سعرها
4: مثلاً.
0: صراحة
4: شغالي مش شغالي تطلع كيف ترجع.
0: إحنا على الأشياء البسيطة، الأشياء العادية يعني أواعي، أشياء للبيت مثلاً، هاي الأمور لا بتكون ناجحة 100%. أما إلكتروني مش رح إن نجرب ولا نجازف فيها. تفضلي.
2: كمان نصيحة، كل شيء ممكن ينشر أونلاين برأيي إلا الملابس، لأن النمر والسايزات بتغلب واللون. لو شو
0: إحنا نشتري غير الملابس
2: عن جد فعلياً. الشيء أن أواعي العيد، المناسبات كله. الحفلات،
0: فساتين، كله شو ما بختار على البال.
2: بس بحس ناس كتير محظوظين اللي بزبط معهم السايز والنمرة والخامة.
0: صح.
2: يعني أنا صراحة نادراً ما أنه كانت تزبط معي. يعني دائماً
0: حد الآن الأمور والله بالعلالي.
2: وتمارا طيب. بتقول انه في ناس كتير فضحوهم للشركات سيئه السمعه، صفحه انا متابعتها اللي هي اللي قلتي عنها
0: ضاربه هاي الصفحه.
2: صح. وما بشوفهم بيظهروا عندي هدول الشركات سيئه السمعه، لاني اللي بتعامل معهم دائما فيسي بيكون دائما عاملهم اعلانات بشكل مش طبيعي، لانهم مشهورين ومعروفين ومش نصابين.
0: هذا المهم اذا انت مرتاحه لهم يا تمارا. شو ضل عنا؟ عنا رجائي بيحكي انه بعطوا تقييم للبائع زي اللي حكاه مازن. وفي بنابلس تمارا بتحكي جايبين من شركاتهم بنصحوا فيهم وبروجولها وناجحة، وهي بتعرف ناس بتتعامل معهم. سام بيحكي لنا صاحب إله اشترى شريحة سيليكون أونلاين ولما إجت طلعت مش شغالة، إجا يراجعهم عملوا له بلوك، ولما سأل طلعوا أصابت مافيا وقال له ما تنبش عنهم بلاش يضيعوك. وأخته اشترت فستان لعرس بنتها شكله بجنن، ولما وصلها طلع غير المعروض وعملته ممسحة للبيت.
1: طيب
0: كل واحد تجربته.
1: ناخذ اتصال. ألو سام. ألو
5: مساء الخير.
1: مساء الورد.
5: عطلت نهاية أسبوع جميلة بداية.
0: بتيجي لنا بالآخر.
1: خميس الونيس عالت النجار.
5: شايفين قبل ما تسكروا بقى جاني. الله يعطيكم ألف عافية. ويسعد كل أوقاتكم وأوقات جميع مستمعين ضابي حياة.
0: الله يسعدك يا حازم.
5: الله يسعدك يا أميرة. شو الموضوع تبعكم؟ أونلاين ومش أونلاين.
1: أونلاين ولا مش أونلاين بدك تشتري السولار؟
0: شو بتأيد أنت؟
5: إيش؟ والله منيح الأونلاين مش عاطل.
0: مجربة؟
5: جربت انا في شركه بالخليل تعاملت معها شريت منها.
0: هو في على فكره حكي ايجابي كثير على شركات الخليل شكلهم مناح.
5: ربنا الله يعني الله يعطيهم الف عافيه. شريت تريتين من عنده فواحده منهم ضربت يعني بعد 3-4 شهور صورت له اياها وبعثت له اياها قال لي ولا يكون لك فكر. فيش يومين بتصل علي تاع شركه التوصيل قال لي بس اعطيني القديمه وما اخذش كمان للتوصيل.
0: والله كل الاحترام.
5: صار ربنا الله. وفي ناس يعني انت الموضوع بتاخذي منهم بيعملوا لك زي ما
0: قلت
5: سام بيعملوا لك بلوك.
0: بلوك
5: فانت قبل ما تختار من اي شركه انه يعني يكون لها يعني اونلاين يكون في لها مثلا مكتب رئيسي او مركز معتمد يعني مثلا زي محل شيء اللي هو مرجعيه. اما بتشتري من صفحه مثلا مشترياتكم.com ولا احلى طلبه ولا
1: اذكى اكثر
0: من الاسم خاف من الاسم انت خاف
5: من الاسم. في خوف من الاسم يعني احنا عبد الله وصينا له عوشلة جناحنا على الاونلاين.
1: حلو.
5: قلنا لهم بدنا 20 جناح لعبد الله قاموا بعثوا جناحين.
1: اها
5: ومتاكلتهم انا صراحه عليه العزومه.
0: انا قلت له تستناش صراحه انا قلت له خلص.
5: لا لا لا يا اميره والله مره والله عبد الله
0: صلنا اسبوع من ناشد على الهواء وعلى الفاضي.
5: لا لا حاضرين هو يأشر ويدشر بس
0: ما هو أشر صار له اسبوع بيأشر انت مش قابل. ومبارح حكى انه بستنى العزومه
5: وحاضرنا له تعال يا عمي حاضرين اني تايم اني وير اني جاهز
0: اني تايم اني وير
1: اني تايم
5: اني جاهز.
0: إن شاء الله قدها قدها يا حازم
5: ويهدي هالباب إن شاء الله يصير يبيعون السولار الإلكتروني.
0: لا إلا هاي هاي فيها خوف أعوذ بالله بتضمنش ممكن تيجي لك مي.
5: إحنا وجاهي مش عارفين ناخده بالسولار ما ناخده الإلكتروني
0: لحالك. أنا عارفة عن جد يا دوبك وجاهي وتاخده.
5: الله يبدل هالحالة.
0: آمين يا حازم.
5: نتمنى نهاية أسبوع جميلة. نتمنى إنه بداية الأسبوع القادم ما نقعدش نسأل بعض وين في ديزل وين في بنزين.
0: نتمنى يا رب.
5: يا رب ربنا يزيل هالغمة وإن شاء الله ثاني مرة نهاية أسبوع جميلة للجميع. ويا عبد الله إحنا حاضرين أنت ومحمود الخراط كمان.
0: يلا هاي دخلنا محمود على العزومة كمان.
5: برضه محمود أخ عزيز يعني.
0: كل الاحترام يا حازم.
5: ومحمد السايح أكيد.
0: ومحمد
5: يعني
0: السايح أكيد طبعاً.
5: ومين ما بده حاضرين.
0: مين ما بده احنا جاهزين. ليش انت ليش هو بالك قاعد بيعزم على كل هدول لانه ما رح يعزم. انا فاهم هذا الحكي. هو بجمع
5: شكرا أميرة شكرا
0: هو بجمع كل هالاسماء.
5: الله يعطيك الف عافيه.
0: الله يسعدك يا حازم. اهلا وسهلا. اهلا نختم مع ابو العهد. مثل فوليا ابو العهد بيحكي لنا مش كلهم بالخليل هو تعامل مع شركات بالملابس لبسهم بجنن بيحكي لنا وارخص من هون. سام بيحكي لنا سمع انه المحكمة الشرعية بدها تعمل الزواج والطلاق اونلاين. هذا الحكي ما وصلناش لسه.
1: ابو زبطش يعني كان في حكي
0: هيك تخنتوها يعني بصراحة
1: يعني حتى اللي ببعت رسالة وانت كذا وكذا برضه مش
0: انت طالق بالثلاثة
1: ما
0: بزبط
1: كرسالة كمان لزوجته ما بزبط. فيش من لازم يكون اشي فيس تو فيس
0: يعني لا مش ثابتة
1: بالفرنسي.
0: لا هاي بيحكي للي ابو العهد للي معني بسولار هو نازل على الفارع يعبي سولار شكله ناب لسم احطى من السولار فاذا بدكم يعني انزلوا على الفارع.
1: لا في ازمه موجود بس في ازمه
0: مضطرين اذا بدكم ما تعلقوا يعني او استنوا ما فيش مشكله اخرتكم بتعبوا. على العموم احنا هيك وصلنا للنهايه. يعني كانت ساعة حلوة خفيفة ظريفة لطيفة. ونستنتج عن جد إنه أغلب التجارب الأونلاين ناجحة بحسب التعليقات اللي وصلتنا، بحسب مثلا تجربتي أنا أو رنيم أو رائد أو كل الناس اللي كانوا معنا على الكومنتات أو الاتصالات. بس يعني هو بالنهاية كل واحد تجربته، ما بنقدر نعمم إحنا هذا الإشي. ممكن في كتير ناس تحاول يطلبوا أونلاين طلعت تجاربهم فاشلة وحرموا هذا الموضوع، فمش غلط سواء شريت أونلاين ولا من المحل. فتنان خير وبركة أكيد، وربنا يرزق الجميع. نهاية أسبوع حلوة إن شاء الله لكم، ومنشوفكم يوم السبت بمواضيع جديدة وبرامج جديدة. إلى اللقاء.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد ثلاثة خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: أوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
9: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول، للطلب 1700-250-250.
10: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات، مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
11: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
12: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش. التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية وإدارة الفنادق وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970923822288 أو 0598348007 أو 0923714444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا.
0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
2: إنها الخامسة مساء الآن.
3: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
4: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: ألو، وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
1: يا زلمة بلحظة، على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة، من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: التوقيت الآن هو 6 مساء.
5: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحب الأجيال.
4: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
7: بابا.
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الفن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0
1: حبيبي
0: يلا

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

يلا نروق أغاني التسعينات، يلا نروق نسرح ونعيش على أغاني التسعينات على حياة أف أم، هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: حياة الأقرب، حياة الوطن،
3: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي،
2: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
4: باب حاطي لهم، باب حاطي لهم، كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
2: حياة هواها نابلسي. جديد على راديو حياه.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطينيين.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: إنها الثامنة مساء.
6: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب، رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.

0: فانتزي او ميبي نوت.
1: لعشاق الليل والسهر
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
1: في نابلس يحلو السمر
3: ليل نابلس
1: مع راديو حياة.
3: أحلى راديو.

0: نابلس أخي.
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما نوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: التاسعة مساء الآن.
2: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: حياة الأقرب، حياة الوطن،
2: ثمة قوة الاحتلال الإسرائيلي،
1: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي لهم، باب حاطي لهم، لأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
1: حياة هواها نابلسي.

0: بيعل ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معهم؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي مجال تردو ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لمرة لنا بالزف على درويش.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر وبتشوف

0: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يشكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دايماً في بيت لحم إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت ياريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبها حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: العاشرة مساءً.

الأولى هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة FM هي وبس.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد
5: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبود؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: listening.
1: You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.

ضحكتها ما بتهزرش وجمالها ما يتقدرش ويا قلبي ما تستهترش بواحدة فرقتها ضحكتها ما بتهزرش وجمالها ما يتقدرش ويا قلبي ما تستهترش بواحدة فرقتها واحدة زيك

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

أغاني التسعينات من كاسيت مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن
2: بلد فيها قصص حداوي
0: حياة هواها نابلسي
3: باب خاطي لبنان باب خاطي لبنان كأنه بيت واحد كله أهل كله أهل والدبكات بالشقارع
0: حياة هواها نابلسي

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.